0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

إذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم

0: المقربين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

سبحان الله. عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على سيدنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا.

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قالوا الشيطان ذكي جدا، فيوسوس للإنسان أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يرتكب كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يرتكب صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له بالمباحات أن ينغمس فيها، فإذا رآه على زهد بقي ورقة رابحة بيده وسوس له أن يتحرش المؤمنين. فبين كفر وشرك وابتداع وكبيرة وصغيرة والغرق في المباحات ثم التحريش بين المؤمنين، لكن الحقيقة الثابتة أنك إذا سرت على طريق عريض وعن اليمين واد سحيق، ما هي الصغيرة؟ أن تحرك المقود سنتيمتر نحو اليمين، فإذا ثبت هذا السنتي المصير إلى الوادي، مع أن التحريك طفيف، لكن هذا التحريك الطفيف إذا ثبت قادني إلى الوادي. ما هي الكبيرة؟ تحريك 90 درجة فجأة، السنتي صغيرة. لذلك من أدق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت كبيرة. أما الكبيرة تهلك فورا، أما الصغيرة تهلك بعد حين. لذلك من صفات المؤمن أنه لا يصر على ذنب، والدليل أن الله عز وجل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لو أن الإنسان لم يرتكب جريمة ولم يشرب الخمر ولم يزني ولم يسرق، لكن هناك من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى، هذه إذا اجتمعت على الرجل تهلكه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، ولعلي وضعت يدي على مشكلة العالم الإسلامي، يعني في الأعم الأغلب هؤلاء المسلمون في شتى أقطارهم، يعني القتلة منهم قليلون جدا، أن يقتل، أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يسرق، لكن محقرات الذنوب كثيرا ما يفعلونها. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا طعامهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. العود وحده لا ينضج طبخا، ولكن الأعواد إذا اجتمعت تكون نارا عظيمة. هذه مشكلة المسلمين، الكبائر تركها على شيء من الخوف من الله، لكن الصغائر فعلها وأصر عليها فكانت حجابا بينه وبين الله. لو أن خط كهرباء انقطع، مربوط بهذا الخط آلات كثيرة، ثلاجة ومكيف وسخان وما إلى ذلك، لو أنه انقطع لمتر أو انقطع لمليمتر، انقطع الأثر واحد، انقطع لمتر أو لمليمتر، فالإنسان سواء حجب عن الله بجريمة ارتكبها أو بسرقة سرقها أو بزنا اقترفه أو حجب عن الله بغيبة أو نميمة، النهاية أنه حجب. لذلك أثر محقرات الذنوب كأثر كبائر الذنوب في النهاية هو محجوب. بس لي تعليق لطيف، إن الإنسان أيعقل أن يحجب عن الله لبضعة ذنوب صغيرة؟ يعني إذا كان محجوبا فليحجب بالكبائر لا بالصغائر، أيحجب بالصغائر وبإمكانه أن يتلافاها؟ هناك من يصافح، هناك من يملأ عينيه من الحرام، هناك من يسهر يتكلم عن الناس كلاما غير منضبط، يا يقول لك ماذا فعلت؟ أنا لم أزني ولم أسرق ولم أرتكب فاحشة. هذا الذي قلته في هذه السهرة هو مجموعة ذنوب كبيرة جدا، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا بد من الاستغفار والإقلاع والعزم ألا أعود إلى هذا الذنب. لكن هذا الذي يقول أنا كلما جلست في جلسة وارتكبت أخطاء أستغفر وأستغفر، هذا كالمستهزئ بربه. المشكلة حينما يعزم على أن يعاود الذنب ثم يستغفر، هذا يستهزئ بالله عز وجل. أما حينما أقع بالذنب عن غير قصد مني أستغفر فيغفر الله لي، أما حينما أعزم على أن أستغفر من الذنب نفسه كل حين، فهذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. العلماء قالوا لا بد من أن تتوب من ذنبك، فإذا أخرت التوبة ساعة لا بد من أن تتوب من ذنب آخر وهو تأخير التوبة. فالصلاة التالية كفارة لما بين الصلاتين، ما لم ترتكب الكبائر وما لم يعزم المسلم على أن يعيد الذنب كل مرة ويستغفر منه، قد يقع به مرة ثانية عن غير قصد. أما حينما ينوي أن يعاود الذنب مع الاستغفار، فالله عز وجل لا يقبل هذا الاستغفار، إنه استهزاء بالله عز وجل. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، والتائب حبيب الله. يعني التائب حقق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، خلقه ليرحمه، فإذا قبل هذا الإنسان رحمة الله عز وجل فكأنه حقق الهدف من خلق الإنسان. يعني الله عز وجل خلقنا ليسعدنا وليرحمنا وليعطينا ولينعم علينا، فالذي يقبل عطاء الله ورحمته وإنعامه وكرمه فقد حقق الهدف من خلقه. لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد، أفرح. يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا تبت إلى الله فرح الله بك. أنت ترى قلب الأم، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يعني هناك قصص إن شاء الله سأرويها في حلقات لاحقة، كيف أن الأم هذا المخلوق الذي يعد قلبها آية من آيات الله الدالة على عظمته. النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تخبز في التنور، وإلى جانب التنور ابنها الصغير، كلما وضعت رغيفا في التنور ضمته وقبلته وشمته. مر سيدنا موسى، هكذا تروي الكتب، قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال يا موسى هذه رحمتي أودعتها في الأم وسأنزعها منها. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم وبكى ابنها ألقته في التنور. يقول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تقبل ولدها، قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أنا حينما أعرف رحمة الله عز وجل وأنه يحبني إذا تبت إليه ويفرح بي، فلا بد من أن أبادر إلى التوبة. يعني أنا أريد أن أقول أن محقرات الذنوب تهلك صاحبها، وهذه مشكلات المسلمين في العالم الإسلامي. يعني قلما يقع المسلم الذي على شيء من الالتزام بكبيرة، لكن الصغائر كثيرة جدا في حياته، ونتيجة الصغيرة كالكبيرة أنها تحجب عن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. يعني لن يكون في العالم الإسلامي عبادة أوثان، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الشيطان يرضى أنت الصغائر لأنها تحجبك عن الله عز وجل، هي حقيقة مسلم بها في الطريق إلى الله، الذنب يحجب. أما حينما تمشي في طريق الإيمان أسعد شيء في حياتك هذا الإقبال على الله والاتصال به، فحينما تحجب معنى ذلك هناك ذنب أصبته.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أخرجه البخاري. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 59 بعد 100.
1: باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الحديث 1714. عن ابن كعب رضي الله عنه عن أبيه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع، ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلة حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. والله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض: فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا

العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم صحابته الأبرار المجاهدين خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان.

يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماء.

ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به

رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

رب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها

0: في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كان العرب من فرط جهلهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، وكانوا هم أنفسهم يكرهون البنات، فجعلوا لله البنات وجعلوا لأنفسهم البنين الذكور، فوبخهم القرآن الكريم وقرعهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أفضلكم ربكم وأصفاكم بالبنين، واتخذ هو من الملائكة إناثا. هذا قول لا يقوله إلا من أفرط في الجهل. إنكم لتقولون قولا عظيما، عظيما في افترائه، وعظيما في كونه منكرا وكذبا، وعظيما في كونه غير معقول. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صرفنا في هذا القرآن، جعلنا فيه المثل والقصة والوعدة والوعيدة والحكمة والحكمة، جعلنا فيه خيرا كثيرا من أجل أن يتذكر من أحب أن يتذكر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع ذلك، مع ما في هذا القرآن من خير كثير، فإنه ما يزيدهم إلا نفورا، ينفرون منه. وصدق الله، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقد كان بعض الصالحين حينما يقرأ هذه الآية وما يزيدهم إلا نفورا يقول: زادني يا ربي هذا القرآن خضوعا لك كما زاد أعداءك نفورا. ونحن اللهم نسألك أن يزيدنا هذا الكتاب خضوعا لك ورضا بما عندك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان هناك آلهة لابتغوا إلى ذي العرش، إلى صاحب العرش وهو الله تبارك وتعالى سبيلا. ولكن لماذا؟ بعض المفسرين يقولون ليشاكسوه ويحاربوه، وبعضهم يقول ليطلبوا رضاه، ولعل هذا القول أولى بالقبول. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون من شركهم والعياذ بالله تعالى علوا كبيرا: لا إله إلا الله. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى آية عظيمة في خلقه: تسبح له السماوات السبع والأرض، وليس الأمر فحسب، ومن فيهن من إنس وجن وملائكة وجبال وبحار. نعم، ودليل هذا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء من الأشياء، كلمة شيء يا أخوة كلمة عامة، تشمل الأمور كلها والمخلوقات كلها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف العلماء أهذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ يعني هل التسبيح هذا هو عبارة عن خضوع هذه المخلوقات لله تبارك وتعالى، أم فعلا هي تسبح ولكننا لا نفقه تسبيحهم ولا نفهمه؟ رأيان العلماء، والذي أرجحه لكم هو الرأي الثاني، وهو أن هذا التسبيح بلسان المقال. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. فإذا الطير وهو حيوان، والجبال وهي جماد، كانت تسبح مع نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. وسليمان صلى الله عليه وسلم أتى على وادي النمل ففهم لغة النمل. وكان الحصى يسبح في كف النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام. والعلم الحديث أثبت أن بعض النباتات حينما تعطش يكون لها أنين، وقد سمع هذا، وهذا أمر ليس فيه ريب. وعلى هذا فهذا التسبيح يا أخوة هو تسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال وحده، لكننا لا نفقه هذا التسبيح، وسمع الإنسان محدود. إن كثيرا من الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يسمعها لأنها قد تضر بسمعه إن سمعها. وما أعظم خلق الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا، حليما لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه، غفور يغفر الذنوب. اللهم إنا نسألك ربنا أن تغفر لنا وترحمنا، وأن لا تعجل لنا العقوبة، وأن تتوب علينا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لأن هذا القرآن لا ينتفعون به، وإنما ينتفع به المؤمنون، فبينهم وبين سماعه والاتعاظ به حجاب مستور. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، حتى لا يدخل إلى قلوبهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي حتى لا يفهموه. وفي آذانهم وقرة، أي حتى لا يستمعون إليه استماعا صحيحا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، كما قال ربنا في الآية السابقة، وما يزيدهم إلا نفورا. نحن أعلم ما يستمعون به، نحن أعلم ما يستمعون بما أوحينا إليك، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مجنون، مسحور، سحر، وكل ما يأتيكم به سحر كذلك. يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فقالوا تارة إنك مسحور، وقالوا تارة إنك شاعر، وقالوا تارة إن هذا القرآن سحر. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا، ضلوا بما قالوا، فلا يستطيعون سبيلا إلى الخير أبدا. ثم ذكر شيئا من أقوالهم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. والرفات هو الشيء المفتت يا أخوة، القطع المفتتة أيا كانت من أي شيء. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، سنبعث، كيف ذلك؟ يقول الله: قل كونوا حجارة أو حديدة، حجارة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي مما تستغربونه وتتعجبون منه. فسيقولون: من يعيدنا؟ من الذي سيعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة، كما بدأكم تعودون. فسينغضون إليك رؤوسهم ويحركون رؤوسهم باستهزاء ويقول: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم من القبور فتستجيبون بحمده وبقدرته وبقوته. وتظنون أن لبثتم إلا قليلا، تظنون أنكم ما لبثتم إلا يوما واحدا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم يقول الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، في الكلام الطمن، الكلام الطيب، ومن الكلام الذي يدل على إيمانهم وخضوعهم: إن الشيطان ينزغ بينهم، فلا ينبغي أن يستجيبوا إلى نزغ الشيطان، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، فالأمر إنما هو متروك لمشيئته تبارك وتعالى. وما أرسلناك عليهم وكيلا، إنما أنت مبشر ومنذر. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وما ورد في السنة من النهي عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض إذا كان مقصودا به التحدي والتباهي، أما في الحقيقة فقد فضل الله بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم سيدنا محمد رسول الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وآتينا داود زبورا. ومعنى هذا أن التفاضل بالخير، فمع أن داود عليه السلام كان ملكا وأعطاه الله ما أعطاه من القوة والعلم، لكن فضل بما أعطاه الله تبارك وتعالى من الكتاب، ولم يفضل بملكه ولا بشيء آخر ولا بقوته ولا بعلمه، إنما فضل بما أعطاه الله. وآتينا داود زبورا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يكشفون الضر عنكم ولا يستطيعون أن يحولوا ما أصابكم إلى غيركم. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وهي في صورة سبأ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من الآيات التي تليت في الحلقة التالية. وصدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة، وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسأله: ما الخبر؟ قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذاك ما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل، فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصا اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتة، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخذ أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء، شفت الرسالة معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر، فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو أنت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك أنت ما نقلت الرسالة فقط، أنت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء جدول، فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين، حوله إلى مهمة حقيقية بجدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء أرشف، يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناء على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها، يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد ثاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمالي بدي أشتغلها بعدين، أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما إجراء فوري، يا إما بتنقلها لشخص آخر، أو مهمة بتحتاج متابعة، أو بتحفظها وبتأرشفها في الملفات. وجرب حط على مكتبك 4 ملفات أو أماكن واضحة بهاي التصنيفات وشوف الفرق بعد أسبوع. لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على 4 اللي حكيتها مرة واحدة، وباخذ إجراء وقرار واضح، بفعل بفوض بجدول أو بارشف، وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا، أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية؟ ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة، ونكمل وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا؟ والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر، يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا. وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 3 بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون. مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 4 بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 5 بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء، وصلت 202.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحة الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن كنا شفنا الحادث الأليم الذي وقع بالأمس عند نفق الجامعة الأردنية, ويمكن أنا كنت أقول أنا وياكم الأيام الماضية لمتى يا إخوان, لمتى الاستهتار, لمتى الاستهتار بالطريق, ولمتى هذه السرعات الجنونية. يعني هاي لحظة الاستهتار اللي شايفينها, اثنين قاعدين يتسابقوا ولا قاعدين يرمشوا لبعض, فقدنا روح. هذا الفيديو اللي نشرته إدارة السير مش إحنا بننشره بس لأنه إحنا نتفرج على فيديو لحادث سير وقع وموثق بالكاميرا, بل ليكون عبرة لكل سائق مستهتر, لكل واحد مفكر حاله أذكى من الطريق, لكل واحد مفكر حاله أنه أنا لا ما راح يصير معي حادث, أنا سايق وما حدا يعني أشطر مني بالسواقة. هاي مبارح الحادث قدامكم يا أخوان, درس, المفروض هذا يكون درس لكل واحد مستهتر, بس لكن مع الأسف هذا الدرس الأليم كان ثمنه حياة إنسان وإصابة شخصين. أنا كنت أقول يا أخوان قبل كم يوم لما كنا نحكي بموضوع الحوادث, كنت أحكي أنا وياكم وكنت أقول بأنه الطريق مش إلك لحالك, يعني أنت لو عامل طريق لحالك بمنطقة فاضية لحالك بالصحراء معبد لك شارع 3-4 كيلو اعمل فيه شو ما بدك, بس الطريق مش لحالك, الناس تسير معك على الطريق وهذا ملك للجميع. فالله يرحم المتوفي, الله يشافي المصابين. هذه الحادثة المرورية تأتي بعد سلسلة من الحوادث اللي مش عارف الواحد متى سينتهي هذا السجل وسينتهي هذا المسلسل من الاستهتار. والله كفى لنزيف الطرقات, يعني والله الواحد مش عارف شو يقول. طبعا الشخص الثاني بحالة متوسطة, جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج, ويعني انتم شايفين سرعة زائدة, هي ليست سرعة زائدة بل سرعة جنونية وتغيير مسرب بشكل مفاجئ دون أخذ احتياطات السلامة, وهذه هي النتيجة. فالله يرحم المتوفي ويشافي المصاب, ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله, وإن شاء الله نكون أكثر حذرا في الأيام القادمة. إن شاء الله يكون هذا الدرس الأليم يعني درس لكل شخص مستهتر, ونكون حريصين بأنه على الأقل أن نتذكر أنه في ناس تسير في الطريق, في ناس قد يكون سواقته حديثة, في ناس نظروا على قده, في ناس يمكن شوي برتبك لما يكون سايق السيارة إذا قربت عليه كثير. يعني بصراحة الواحد وصل إلى مرحلة يعني لما نسجل كل هالوفيات وكل الإصابات في شوارعنا, أعتقد اليوم بحاجة إلى أن نكون أكثر وعيا وأكثر حرصا وحذرا على الطرقات. وبالمقابل الناس كانت تزعل الأيام الماضية والأشهر الماضية, يقول لك عمان مليانة كاميرات ومليانة رادارات ورقباء سير ومن هالكلام, والناس صارت تتصور بعض. والله احنا مو قاطع فينا يا اخوان, سامحوني بس والله كل هالكاميرات اللي حطيناها وكل هالرادارات وكل هالتحديثات اللي صارت الأيام الماضية, وغلظنا العقوبات قبل 3 سنوات, لكن مع الأسف هاي المشاهد أمامكم.

مش عارف، بس في واحد يا اخوان يمشي بشارع مثل هيك 170؟ 170 حدا يمشي بشارع مثل هيك؟ يمكن امبارح حكيت عن قرار أمانة عمان إزالة بعض الأشجار التي تعيق حركة المشاة على الأرصفة. الحملة ما زالت مستمرة يا أخوان، حملة أمانة عمان ما زالت مستمرة، والقرار ما زال يثير الجدل، خليني أقول بين الناس، والناس تداولت صور، يمكن هذا الفيديو شفناه مبارح، الناس تداولت صور وفيديوهات للأشجار وهي تنشال من أماكنها، والناس انقسمت، خليني أقول بين مؤيد للفكرة يقول لك أنا بدي رصيف أمشي عليه، مش معقول أنا أمشي كل 20 سنتي أنزل على الشارع أرد أطلع على الرصيف، أنزل على الشارع أرد أطلع على الرصيف، فبقول لك بدي أمشي، أنا بدي رصيف أمشي عليه، وبين زعلان ومستنكر اللي يصير، وإنه لا لازم يكون في حل ثاني، يعني شو الحل؟ نقلع الأشجار هذا هو الحل؟ أمانة عمان تقول أنها باشرت بإزالة هذه العوائق عن الأرصفة وأولها الأشجار، لأنه إحنا بدنا نسهل حركة الناس ونسهل حركة المشاة، وخصوصا طبعا لما نقول عن كبار السن ذوي الإعاقة، فبيقول لك أنا اليوم بكل موقع بدي أقيمه وبدي أشتغل على موضوع أن يكون الطريق مهيأ وآمن لموضوع إزالة الشارع، إزالة الأشجار عفوا. فإحنا اليوم بيقول لك إحنا اللي شفناه الأيام الماضية أنه في ملاحظات كثيرة قاعدة توصلنا على على على مواقع كثيرة، مساحة الرصيف، حركة الناس، تأثير الشجرة على البنية التحتية، في شواخص مرورية، فيعني بالموضوع له علاقة بالتقييم. فكثير ناس طبعا تقول انه احنا كمان بالمقابل كثير من أرصفة عمان غير مهيئة اصلا، يعني غير مهيئة فعليا اليوم انك تمشي عليها، يعني سامحوني، يعني هذا التصوير صوره زميلنا عدي قبل شوي، هو جاي على الطريق، يعني هاي احدى الشوارع مثلا ما في رصيف اصلا، احنا ماشيين في كثير من شوارعنا احنا ماشيين على جنب الطريق بالشارع، وكثير من الشوارع موجودة عندنا الرصيف غير مهيئ، أو بدك تكون تلعب جمباز يعني عشان تعرف تمشي، صراحة يعني بتمشي على الرصيف تلاقي شجرة تنزل، بعد تستعد الشجرة تطلع، بعد متر تلاقي سيارة صافة بنص الطريق، فايت بنص الرصيف جوا، فايت بنص السيارة طالعة فوق، بعد تنزل على الشارع ترد تطلع، تلاقي عمود ترد تنزل ترد تطلع، تلاقي مرات إعلانات وما إعلانات، بعديها بشوي إذا كنت بسوق تلاقي بصلة، بعدين تلاقي منحدر، مرات المنحدر يكون قاسه كراج السيارات، بعديها تلاقي حفرة مثلا، أو الرصيف مرات يكون في نزلة هيك مخفية، بتكون ماشي فجأة تلاقي الرصيف هبط نزلة مخفية، ولا أنت مزحلق متر لقدام. فأنا اللي أقوله يعني أنت، إحنا اليوم كويس الهدف إزالة الأشجار، لأنه إحنا الأشجار تعيق حركة المشاة، بس هل أرصفتنا مهيئة للمشاة فعليا اليوم؟ يعني ليش أنا الرصيف يكون 5 سنتي بعد شوي يصير 20 سنتي، أو الرصيف مكسر، أو أصلاً ما فيش رصيف بالطريق، يعني بتقضيها تطلع وتنزل لحد ما آخر إشي تقول أنا قررت أمشي على الشارع عشان أريح راسي، وقد يكون أأمن أحياناً أنك تمشي على طرف الشارع بدل ما تمشي على الرصيف. فهذا السؤال المهم، هل عمان فيها أرصفة؟ هذا جزء من الشوارع اللي إحنا بنشوفها، يعني لو واحد قرر يروح على دوام ومشي مثلاً، أو يطلع من منطقة لمنطقة مشي، هي أحد الشوارع بمنطقة كريدور عبدون ما في رصيف، وين تمشي الناس؟ أكيد على الشارع. فزي ما بقول أنا بدي أبحث نقطة الرصيف وأشتغل على أن يكون الرصيف آمن ومهيأ، شو وضع الأرصفة اللي موجودة عندنا بالشوارع؟ شو وضع الأرصفة المستغلة من قبل بعض أصحاب المحلات وحاط عليها بضاعة؟ شو الأرصفة اللي يعني قدام الكافيهات والقهاوي؟ طبعا بعضهم معتدي مش بس على الرصيف، معتدي على الشارع كمان. إيش وضع الأرصفة وشو بالنسبة للأرصفة اللي مكسرة من سنوات؟ قديش تسببت بمشاكل للناس وصغار يمكن مروا ما انتبهوا وتكسروا بسبب هذه الأرصفة. فأنا اللي أحاول أحكيه أخوان أن ملف صلاحية الأرصفة وتهيئة الأرصفة ووجود الأرصفة أصلا في أحيانا أماكن ما فيها أرصفة، أعتقد أنه أكبر وأقدم
من من من ملف الأشجار اللي موجودة على الرصيف. يعني الناس تقول لك أنا يا أخي طالب بأنه طالب الناس مثلا اللي زارعين شجر قدام الدار قل له أنا بصير أفرض عليك غرامة إذا ما بتقلم مثلا، مش تقتلع، لا إذا ما بتقلم الشجر. المفروض الشجر يكون في عندك تنظيم للمساحات اللي موجودة حول البيت، هاي المساحة الخضراء. فأنت اليوم بدك تهتم بموضوع الرصيف وتهتم بموضوع الحفر وتهتم بموضوع الشجر، أنا بهتم بالرصيف وبالحفر وأنت تهتم بالشجر موجود عندك، وأي عوائق أخرى أنا المفروض كأمانة عمان أنا اللي المفروض أني أزيلها. يعني اللي أحكيه أخوان، بدل ما تكون الشجرة هي المتهم الأول في القضية، في عنا عوائق ثانية. إحنا كمان في عنا شوارع بدون أرصفة، في عنا أرصفة بنمشاش عليها أنت تضطر تمشي على الشارع، في عنا عوائق أخرى مثل ما قلت بضاعة وبسطات، أحيانا بتكون شواخص مرورية، أعمدة كهربائية، أعمدة اتصالات. فاليوم الشجرة اللي إحنا شايفينها على الرصيف واللي كما تقول أمانة عمان هي العائق، اليوم قد تكون واحدة من قائمة طويلة من العوائق اللي المفروض إحنا اليوم نشتغل عليها ونجد حلا فعلا للرصيف. فيعني يمكن البعض يقول لي في شجر مزروع من 20 أو 30 سنة، يمكن كان ولد صغير لما زرعها وهسه أب وعنده أولاد، فالشجرة صارت فرد من أفراد العائلة. يعني كيف هيك بيوم وليلة يكون قاعد بالدار يصحى يلاقي الأمانة شالت كل الشجر عباب الدار؟ والبعض أنا يمكن قرأت هذا تعليق مبارح يقول لك إحنا علاقتنا بالشجر يعني مش علاقة إنه بس والله قدام بيتي شجر، أنا علاقتي بالشجر أنا أنظر إلى الشجر أني أنا ربيتها، أنا يعني تعبت على هذه الشجرة. فالموضوع كأنه تربية يعني، ويمكن كثير من الناس تنظر بهذه الطريقة. وأنا يعني عادة أقلم الشجرة وأعرف متى تعطش ومتى تمرض ومتى لازم أقص أغصانها، وأفرح لما تخضر بالربيع. فأنت اليوم هيك فجأة تقول لي والله أنا يعني بدي أقيم الشجرة، أنا غيرت الواجهة الدار مثلا ولا دهنت البيت ولا غيرت الشبابيك والشجرة ظلت زي ما هي. فعلى العموم أنا مثل ما قلت يا أخوان، إحنا إذا بدنا نوقف يعني ونمسك العصاي بالنص مثل ما نحكي، يمكن قد يكون بعض الأحيان شوي في ردود فعل عاطفية ماشي، إلا شخص يمكن اليوم فعلا تعب على شجر معين قدام بيته لعشرة أو 15 سنة، ممكن أسميه رد فعل عاطفي مثلا يحن لهذا الشجر اللي رباه. لكن أنا إذا بدي أمسك العصاي بالنص، المفروض أني أنظر أنا شو وضع الأرصفة عندنا في الشوارع، هل هي أرصفة مهيئة أم غير مهيئة، هل اليوم الأرصفة مكسرة ولا مش مكسرة، هل اليوم أرصفتنا فعليا المساحة الموجودة فيها ممكن تزبط فيها يعني شجرة ورصيف. يعني إحنا ما عندنا حل يا أخوان، يا عندنا رصيف بدون شجر أو شجر بدون رصيف، مش ممكن تزبط معنا الثنتين مع بعض؟ يعني تكون رصيف ويكون في شجرة بنفس الوقت، شو المشكلة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ يعني إحنا إذا بدنا عمان، إذا بدنا المدينة تكون رصيف وشجر مع بعض ما بزبط؟ يعني يا رصيف بدون شجر يا شجر بدون رصيف؟ على العموم أنا معكم طبعا، في بعض الشجر معيق نعم، وفي بعض الشجر يمكن جذوعه مكسر الرصيف وطالع من الرصيف ومسكر الرصيف كامل، ومن حق الناس إنها تقول لك أنا صح اليوم أنا شو ذنبي أنزل على الشارع علشان أمشي على أساس أمشي. ويمكن قد يكون شخص كفيف، قد يكون مثل ما قلت كبير في السن، قد تكون مثلا سيدة معها عرباية طفل، فأنا اليوم بدي أمشي على الرصيف، مش راح أقدر أظل أطلع وأنزل، أطلع على الرصيف وأنزل على الشارع، أطلع على الرصيف وأنزل على الشارع. لذلك أنا سؤالي مثل ما قلت شوي، إذا بدنا مدينة أو بدنا أرصفتنا في المدينة تكون فيها شجر وأرصفة للمشاة بنفس الوقت، أرصفة مهيئة وآمنة، يزبط معنا؟ ولا إحنا يا شجر بدون رصيف يا رصيف بدون شجر، يعني بس رصيف اسمنتي وما في عندنا أي مساحات خضراء. ويمكن في فرق كبير لما تكون الشجرة موجودة ويعني خلينا نقول تم تقليم أغصانها وتفتح جنبها هيك ممر للمشاة، وبين شجرة فعلا اليوم ماخذ الرصيف كله، هذا بده شغل، أو قد تكون بحاجة إلى أنك اليوم يمكن تشيل أو تزيل الشجرة من مكانها. لكن في فرق كمان بين شجرة تنشال وتنزرع بمكان ثاني، وبين شجرة اليوم يعني بعتقد اليوم يعني شارع كامل نخليه بلا شجر.
فبدي أسمع منكم اليوم الأمانة طبعا وضحت هذا الموضوع وحكت بعد يعني خلينا نقول بعد التفاعل الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه الناس أنه اليوم بيقول لك يعني ما في عندكم حلول غير غير غير الإزالة، ليش ما تفكروا بحل التقليم، ليش ما تفكروا بموضوع آخر غير الإزالة. الأمانة تقول، أنا أقرأ لكم من تصريحهم، يقولون أن إزالة الأشجار هو الخيار الأخير. إحنا أول شيء بندرس الشارع، بندرس الرصيف، بنشوف قديش عليه حركة مشاة في المنطقة، وبعديها لما نجد أن الشجر بعد التقليم لسه ماخذ المساحة الكاملة للرصيف، فإحنا بنضطر أن يكون الإزالة هو الخيار الأخير. طيب، وقال لك أنا اليوم عندي أنواع للشجر، لازم أنت تختار نوع الشجر، وفي ضوابط للزراعة بحسب العرض الرصيف، بحسب المساحة الموجودة عندك، بحسب هذه الشجرة شو ممكن يكون ارتفاع أغصانها. أنا عمري ما سمعت عن هذه الضوابط صراحة، أنا عمري ما مر علي تعليمات. ليش ما تحكوا للناس؟ طيب مدام في عندنا ضوابط للزراعة وضوابط لأنواع الأشجار وللمساحة، احكي للمواطن لما بده يجي يزرع أو لما يجي يبني بيت، تقول له أنا تفضل هذه القائمة، أقول لك شو الشجرة المناسبة للشارع، شو الضوابط المطلوبة منك إذا بدك تزرع قدام البيت. يعني المفروض المواطن يعرف هاي المعلومات، عشان مش بعد 10 سنين مثلا نقول له والله الشجر اللي أنت زرعته مش مناسب ومعيق للرصيف وبدنا نقيمه. فإحنا إذا شعار يعني إذا بدنا نقول والله إحنا الشعار اللي عندنا الرصيف هو حق للمشاة، طيب مثل ما هو حق للمشاة أيضا اليوم إحنا يعني لازم ننظر لكل العوائق الموجودة. مثل ما قلت قد تكون الشجرة عائق لكن واحدة من قائمة طويلة من العوائق. فإحنا بنشوف درج بيت مرات بيكون نازل من الترس نازل على الرصيف، ومثل ما قلت مرات بعض الناس يصف سيارته على الرصيف. وإذا بدك تروح على الأسواق وتشوف الوضع في الأسواق، أنتوا شايفين البسطات معبي الأرصفة، ومثال على ذلك مثلا وسط البلد محلات أحيانا بيكون عارض البضاعة على الرصيف. شوفوا مثلا جهة إشارة فراس بجبل حسين، شوفوا كيف في رصيف يدوب الرصيف مبين. مرات بيكون في منحدر مقصوص الرصيف ومعمول كراج، بدخل كراج. مرات بيكون في عمود، بيكون في لوحة، بيكون في مثل ما قلت هي قائمة طويلة من العوائق. فليش إحنا اليوم لما نتفرج على العوائق قلنا والله إحنا بدنا نروح للمساحات الخضراء ونقول هذا هو العائق اللي اليوم لازم نشيل هاي الشجرة اللي عمرها 20 سنة ونفتح ممر للمشاة، لأنه مش معقول إحنا اليوم يعني تكون هذه الشجرة مكان ماخذ كل الرصيف، وبعد 10 متر تلاقي سيارة مسكر الرصيف كله. فبدي أسمع منكم اليوم، هل الأرصفة المعمولة عنا للمشاة مهيئة؟ شو رأيكم يا أخوان؟ هل هي مهيئة؟ هل إحنا اليوم من ضمن تخطيط المدينة حاطين موضوع يعني الرصيف من ضمن تخطيط المدينة، ولا مجرد ما يعني إحنا يعني حدا يبني خلص بيعمل معه رصيف من ضمن البناء ويتحمل هو التكلفة؟ إحنا شو شغلنا في هذا الموضوع؟ طبعا إحنا يمكن بعض بيقول لي هاي المعادلة صعبة، أنك إحنا تلاقي رصيف واسع ومهيأ، ونادرا نلاقيها بعمان رصيف واسع ومهيأ وبنفس الوقت في مساحات خضراء في شجرة بمكان مناسب. أعتقد هذا مش دور الناس ولا دور المواطن، هذا دور الجهات المعنية. أنت اليوم يكون عندك تقليم للشجر وبنفس الوقت عندك صيانة دورية للرصيف. بتوقع اليوم قبل ما نشتغل على هذا الموضوع لازم نشتغل إذا كانت أرصفتنا مهيئة للمشي، وإذا كانت فعلا الأشجار هي العائق الأول بسبب اليوم الملاحظات اللي كانت تصل إلى عمان، هي العائق الأول اليوم أمام المشاة وعدم قدرة الناس على السير على الأرصفة في شوارع عمان تحديداً.

شكرا محمد الزعبي بيقول لي أخوي ليث، يعني إذا الشوارع بعض الشوارع مش مهيئة للسير لسير المركبات عليها، فما بالك بالرصيف؟ والله أنك صادق، في عنا شوارع كثير، عفوا في عنا شوارع كثير اليوم بدأ شغل بعتقد. فأنا بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون فعلا أن إزالة الأشجار عن الأرصفة هي الحل حتى اليوم أن يكون الرصيف مهيئ وأن يكون الرصيف آمن للمشاة، ما رأيكم يا أخوان؟ ولا إحنا لا لازم نشتغل على تقليم الأشجار ووضع أشجار مناسبة في مكان مناسب بدل ونهيئ طبعا الأرصفة، بدل ما نقول تعال يلا بدنا بدنا بدنا نعمل حملة، بدنا نعمل حملة لإزالة الأرصفة. فبدي أسمع منكم، خاصة أنه يمكن مثل ما قلت في البداية الموضوع أثار حديث الناس الأيام الماضية صراحة، وبالمقابل الناس انقسمت بين مؤيد ومعارض، بين من يعتقد أنه نعم أنا حقي أمشي على الرصيف وما يكونش عليه شجر، وبين من يعتقد أنه لا في حلول ثانية، ليش بنلجأ لخيار الإزالة. فمن واقع الحارات اللي احنا ساكنين فيها، هل أرصفتنا مهيئة للسير عليها؟ هل أرصفتنا مهيئة للمشي؟ هل يوجد أرصفة في كل مكان إذا أنا أردت أن أنتقل من أي منطقة لأي منطقة بعمان وغير عمان؟ هل أنا توجد أرصفة في أي مكان بدي أنتقل إليه إذا أنا حبيت أمشي مشي مثلا، ما بدي أتحرك بالسيارة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل الأشجار هي العائق للمشاة أم أن هناك قائمة طويلة من العوائق لازم أول شيء نشتغل عليها بعدها ننظر آخر شيء للمساحات الخضراء؟ ما رأيكم؟ هذا حديثي وهذا سؤالي لكم. شكرا نسرين الكركي، يسعد صباحك، بتقول لي ذكرني الموضوع لما أزالت أمانة عمان أشجار الزيتون بحجة الحساسية، وبعتقد اليوم أنا لسه كنت بارح بحكي أنا وزميلتنا مؤمنة بهذا الموضوع، وكنت بحكي أنا وذكرتني بتقول لي زمان لما تم إزالة أشجار الزيتون، يعني بتقول لي قديش جدتي تأثرت وكانت زارعة زيتون وفجأة لقتهم بخلعوا فيها، فبتقول لي مرضت وعاشت بحالة نفسية وطلعت تحضن بالشجر صار لها 10 سنين يعني كانت تعتني فيه وتزرع فيه. فيمكن موضوع الشجر كمان بالنسبة للناس أو يعني لبعض الناس ذكريات، صراحة يعني لبعض الناس ذكريات. فبدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تؤيدون إزالة الأشجار التي تعيق حركة المشاة، هل تؤيدون ذلك؟ هذه الحملة التي تسير فيها وبدأت فيها أمانة عمان من كم يوم، وما هي ملاحظاتكم؟ وهذا السؤال الثاني وأحب أسمع رأيكم فيه، ما هي ملاحظاتكم على أرصفتنا يا إخوان؟

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يثمن جهود القوات المسلحة الأردنية في أداء واجباتها والحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين، مؤكدا أهمية مواصلة القيام بالمسؤوليات الوطنية في مختلف الظروف. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواصلة النهوض بقطاع السياحة وعدم السماح للظروف الإقليمية بتعطيل الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المملكة واستدامة السياحة الوافدة. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بالضفة. أمريكا تمدد للعام الثاني على التوالي حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية. أكسيوس تنقل عن مصادر قولها إن ترامب سيلتقي قادة دول الخليج لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران واستراتيجية ما بعد الحرب. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات إلى 25 نقطة أساس. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: تكن مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض 077-50-444-21 أو 077-38-23-965.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا 10 في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا، ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 07-99-364-41.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا السؤال لو استطلعنا لكم مرة أخرى، هل تؤيدون إزالة الأشجار التي تعيق حركة المشاة في الشوارع الفرعية والرئيسية وأمام المنازل؟ بعد أن بدأت أمارة عمان الحملة قبل كم يوم وبدأت بإزالة الشوارع التي قالت أنه هذا الخيار الأخير هو إزالة الشوارع إزالة الأشجار على الأرصفة، لأنها عوائق تعيق حركة الناس. وسؤالي الثاني لكم، ما هي ملاحظاتكم على الأرصفة عندنا؟ طبعا في شوارع كثيرة بدون أرصفة مع الأسف، ومناطق من مناطق لمناطق بدون أرصفة، هذا بده حلقة ثانية، لكن أنا أتحدث عن الأرصفة الموجودة اليوم. ما هي ملاحظاتكم على أرصفتنا؟ هل هي مهيئة فعلا للمشاة؟ على أرقام نشاركونا رأيكم 06-516-20-20-516-20-20-516-20-60 و516-20-20 عبر الواتساب 0787-93-22-93. أنا اللي بدي أقوله يا أخوان، وهذا سؤال سألته قبل موجز الثمانية قبل ما أبدأ استقبال اتصالاتكم، هل ممكن إحنا نمسك العصاي بالنص؟ يعني يكون عندنا رصيف وشجر؟ ما عندنا حل إنه يا رصيف اسمنتي بدون شجر، يا شجر بدون رصيف؟ ما في عندنا حل وسط؟ يعني هل ممكن أن يكون الرصيف وشجر مع بعض؟ الرصيف مهيئ للمشاة ويتم عمل الصيانة بشكل دوري له، والشجرة موجودة ومساحات خضراء ويتم تقليمها وترتيبها بشكل أيضا بشكل دوري وبشكل مستمر. بدي أبدأ باستقبال اتصالاتكم وأستمع إلى آرائكم.
1: صباح الخير من صوت حياة.
3: شكرا على تعليقاتكم. شكرا بشار، عليكم السلام، بيقول أنا ضد القرار، مش الشجر العائق الوحيد، بالعكس يعطي منظر جمالي للبيئة. عبد الله أنا ضد. ليلى اسمحوا لي أبدأ بالرسائل هاي المرة بعد إذن الإخوان على الاتصالات، رح أرجع لكم الآن. ليلى بتقول الأهم هو تقليم الأشجار وخاصة الأشجار الكبيرة اللي نصها ناشف، وهذا ما ألاحظه في شارع ياجوز والشارع الخلفي للجامعة الأردنية ومناطق جبيهة وضاحية الرشيد، وأكيد في غيرهم، كل ما بشوف هاي الشجر واقف وناشف بعتقد اليوم بشعر أنه كأن الشجرة تستغيث. منى الشجرة حياة وجمال وامتصاص ثاني أكسيد كربون وتقليل حرارة وإنتاج أكسجين، نقلعها ما في حل غير نقلعها ونقتل أرواح جزر أو وتقتل أرواح من الجزر الوسطى. أعتقد أنه لو قلمناها وعطينا الجمال للعمان الخضراء وبعض الدول، دول خليج صحراء أصبحت خضراء، إحنا نخرب الشجر اللي عنا. شكرا أبو أحمد، شجر الزنزلخت يعمل ظل ولا يؤثر على الرصيف، منظره مثل الشمسية، فعليا الناس تسميه شمسية لأنه عالي عادة بيكون ارتفاعه والناس تقدر تمشي من تحته بكل أريحية. شكرا أبو أحمد. محمد الزعبي، أخليث إذا شوارعنا مش مهيئة للمشي فما بالك بالرصيف؟ مشكلة والله مشكلة. نسرين الكركي، شكرا، كان الأفضل تصليح الأرصفة التي لا يوجد فيها أشجار قبل خلع الأشجار. عطية إدريس، شكرا، صباح الخير. محمد الدومي، بعتقد هذا مش حل، هذا تخريب للشجر، يعني قاعدين يخلعوا بالأشجار، هذا تدمير للمدينة، صلحوا الأرصفة والشوارع. شكرا أبو زيد، كل الدول المتقدمة عندهم الشجر والمساحات الخضراء أهم من الشوارع والبناء. سارة الرملي، صباح الخير، يسبب التصحر ويؤثر على المناخ ويرفع درجات الحرارة، وكلها أخطاء. أنا ضد خلع الأشجار شكرا محمد وتدميرها وتخريبها. بكر اللحام أنا مع التقليم والعناية على الدوام. أبو أحمد ما في تخطيط حقيقي. جهاد الأشجار منظر جمالي لا يجب إزالته. أبدأ بس قلت صارتكم. أبو أصيل حياك تفضل سيدي.
4: الله يسعد صباحك
3: يا هلا صباح الورد. هلا أبو أصيل.
4: جميع ما طرحوا الإخوان يحترم, ولكن بالتالي إحنا في قوانين هذه الدولة المفروض أنه إحنا نتحاكم إلها. في مثل بيقول كل واحد بيزيح النار على قرصه, هذا مثل. فالآن اللي أنت طرحته لأنه كل واحد زاح النار من الزاوية اللي هو يشوفها, وهذا منطق سليم ما فيها أي مشكلة. أنا بدي أنظر لها الآن من ناحية من نظرة عدم المؤاخذة. الكفيف الكفيف بيمشي بالشارع هذا يتلمس بعصاه. الآن بالنسبة للأغصان كيف يتلمسها الكفيف؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى, هل القرار هذا يعني ينطبق على سبيل المثال على حسب المزاج هذا الشارع مثلا لعين, هذا الشارع فيه نائب, هذا الشارع فيه وزير, هذا الشارع للملك, هذا الشارع للأمير, يعني كيف القرار ماشي؟ هل أو أنه خلاص هو قرار يطبق على الجميع؟
3: أخوي أبو أصيل, هل أنت تؤيد إزالة الشجر عشان الناس تعرف تمشي؟
4: أنا 100% تؤيد. أنا
3: طيب هل إحنا اليوم, هل ممكن إحنا اليوم يكون عندنا المدينة فيها شجر ومشاة مع بعض؟
4: ما بصير, لأنه
3: ما بصير.
4: ما بصير لأنه أنا بدي أجي اليوم بالشارع اللي أنت موجود فيه.
3: بدي يعني ليش ما يكون عندنا المساحات الأرصفة واسعة ويكون في مكان مخصص للشجرة, شجرة المناسبة في المكان المناسب, ويكون في جزء ويكون في جزء للرصيف.
4: انا اعطي هالمعلومه للكفيف مثلا, انا بدي اخذ بس الكفيف. كيف بدي اخذ له المعلومه هذه؟ يعني كيف بدي اقول له ترى دير بالك شارع عبد الله غوشه بعد 500 متر الرصيف بعرض في شجره, وشارع الملك عبد الله الرصيف هناك في كذا. يعني احنا اما قانون ثابت يعني بامريكا
3: طيب وضحت يعني وضح رايك في موضوع انك تؤيد ازاله الاشجار. طيب السؤال الثاني, ارصفتنا شو رايك فيها؟ هل هي مهيئه للسير عليها؟
4: يمكن ان تصل متاخر خيرا من ان لا تصل.
3: هل ارصفتنا مهيئه للسير وللمشاه؟
4: يعني خلينا نقول نسبه, خلينا نقول 40% مهيئه, واحنا بدنا نصل للافضل. كيف انك نصل للافضل زي ما تتفضل.
3: طيب انت تعتقد اليوم ان العائق الاول اللي لازم نبدا فيه على الارصفه هو عائق الاشجار, ام هناك عوائق اخرى؟ يعني بدل ما تكون الشجره هي اول متهم نشتغل على العوائق الاخرى.
4: ممتاز.
3: اذا مثل البسطات ومثل البضائع ومثل السيارات ومثل الاعمده, شو رايك؟
4: ممتاز 100%. اذا بهذا الاستطلاع خلينا نتفق ناخذ نقطه معينه زي ما تتفضل.
3: يعني انا سؤالي لك, من هو العائق الاول على الارصفه؟
4: أنا بالنسبة إلي العائق الأول اللي البسطات, العائق الثاني اللي حاط بوكستين عشان يبيع بندورة وخيار نص الشارع.
3: أيوة كويس, هذا قبل الشجرة ولا الشجرة قبلي؟
4: بغض النظر هذا نتفق اليوم. أنا يمكن أكشف.
3: طيب ليش ما نشتغل عليه أول ونمشي هيك خطوة خطوة, شو رأيك؟
4: لا ما هو الأفضل إحنا يعني حتى نكون منطقيين. مستحيل إن نكون كلنا على لون واحد, مستحيل. إذا خلينا نشوف إحنا وين مثلاً, إذا بعمان على سبيل المثال الشجرة بالقرية الفلانية ولا الرصيف بالمحافظة.
3: يعني أنا اللي أقصد يا أبو أصيل, مثلاً لو عندنا أرصفة محفرة وبدها إصلاح, هل نهتم أول بإصلاحها وتهيئتها أم نقوم بإزالة الأشجار عليها؟
4: نعم اسمه فقه الأولويات. ننظر إحنا اليوم صح؟ لعمان.
3: كويس. يعني أنا هذا اللي بدي أحاول أوصله للإخوة اللي يسمعوني, إنه نعم قد تكون الشجرة أحيانا عائق, قد تكون في بعض الأرصفة ممكن أنا أقلمها, ممكن أشتغل على الشجرة بموضوع تهيئتها أن تصبح مناسبة, يعني أطلع بموضوع الارتفاع حتى الناس تقدر تمر على سبيل المثال من تحت الشجرة إذا كانت الشجرة كبيرة. لكن اليوم إحنا عندنا عوائق ثانية يا إخوان. شكرا أبو أصيل. أم أحمد شو رأيك؟ تفضلي ستي.
5: السلام عليكم, يعطيك العافية.
3: هلا أم أحمد.
5: الله يحفظكم في حياة إفهم اولا.
3: هلا صباح الخير.
5: ثانيا بالنسبه للشجر, انا بدي احكي من ناحيه انسانيه اول شيء.
3: شجره انسانيه
5: ان لها 20 سنه عندي على باب بيتي.
3: 20 سنه. شو نوع الشجر اللي على باب بيتك ام احمد؟
5: شجر هو اللي بيستضل فيه الواحد, اللي زي المظله
3: الزلزلخت شجر اعتقد اسمه.
5: المعمر هذا, مش شجر لا زيتون ولا يعني حتى شجره الداليا ما طولت. ولكن انا خففته من تحت على اساس انه اللي بيقدر يمرق أولا
3: يعني الناس تقدر تمشي من تحت الشجر؟
5: بتقدر وبتستظل. أنا كتير ناس بقعدوا عندي وكمان بسقيهم مي وبسقيهم الموجود.
3: نعم.
5: إنه بكونوا ماشيين في الطريق بقعدوا تحت الشجرة.
3: ممتاز.
5: أجلكم الله البسس الأشياء هاي كمان. أنا عندي بطعميهم الصبح. فيعني أنا بالنسبة يعني هلأ إحنا لما نشيل كل الشجر اللي في عمان كيف بده يصير شكل عمان بدون شجر بدون
3: المنظر أخضر. الجمالي نعم.
5: وبرضو كمان الشجر بيساعد على يعني بيمنع التصحر.
3: صح.
5: يعني احنا لما درسنا في المدارس
3: صح.
5: التصحر
3: صح.
5: بيمنع الشجر.
3: صح.
5: احنا العماير صارت كثيره
3: بيسحب شوي درجات حراره بينتج الاكسجين.
5: صحيح. انا يعني صح. انا صح. من تحت لو اصور لك من تحت انقل يعني حافشته للشجره وكل ارتفاعها من فوق يعني بعد مترين ونص ارتفاع الشجره يعني وبيتنا معطي جمالية في الحارة لأنه الشجر اللي عليه يعني كان مميز من أول يعني من 2007 لما اشتريت.
3: يعني شو الحل يا أم أحمد شو الحل إذا كان في شجرة؟
5: الحل مهندس الأمانة هو اللي لازم يفكر فينا يفكر في الشجر يفكر في النبات يفكر في الرصيف.
3: نعم.
5: الرصيف عفوا انكسر يعني إحنا أنا مرتين صرت أي من الرصيف ومظبطته يعني الرصيف حتى لما عليه شجر مكسر ما
3: الرصيف مكسر
5: عليه. نعم يعني في يعني هاي الشغلة بدها ناس يقعدوا ويعملوا دراسة نفس الوقت يحطوا بعين الاعتبار إنه الشجرة هي بتمثلنا والشجرة إشي جزء من حياتنا وهي طفل عفوا من بيتنا.
3: نعم.
5: يعني أنت لما
3: فرد من العائلة عليها بتصير. نعم
5: نعم بتضيع نعم. تسقيها وبتحط لها أسمدة أجلكم الله وبتعمل لها أشياء الشجرة. نعم. إشي حلو
3: يعني ممكن يا أحمد ممكن يكون ممكن تكون عمان شجر ومشاة مع بعض الشجر وأرصفة مهيئة مع بعض
5: أكيد بس بدها
3: يعني مش لازم إحنا نختار واحد من الاثنين يعني
5: مش أنا أبلش أول إشي أخلع الشجرة أقصد من الله يعني مبارك.
3: طيب عمرك نزلتي على الأسواق اللي فيها بسطات يا أم أحمد؟
5: أكيد البسطات مؤذية.
3: شو رأيك بهذا
5: يعني
3: الموضوع؟
5: أنا
3: يعني
5: أنا
3: باعتقادك هذا العائق الموجود على الأرصفة
5: يعني أنت
3: أهم من أن نقيم الشجر ولا شو رأيك؟
5: لا والله البسطات اللي على الأرصفة اللي بتأذينا هي أنه مثلا أنا عندي محل كبير وكمان أنا عشان ما حدا يصف على باب محلي بطلع برا البضاعة وبخلي الناس ما تمشيش. الشجرة ما بتعيق لما تكون من تحت محفوفة وتمشي بتقدر بالعكس تمسك فيها وإنت مش قادر تمشي يعني ممكن إنها هي تساعدك إنك تكون عصاتك
3: تسلب
5: مش إنها تكون
3: كم عائف. كم شجرة عندك على باب البيت أبو أحمد؟
5: أنا عندي والله ثلاثة أربع شجرات
3: إشي
5: ملزق بالجدار وإشي برا على الحتة وكبار كلهم ومن تحت محفوفات.
3: ممتاز.
5: يعني أنا بصراحة إذا بصحى الصبح ما بلاقيهم يمكن أموت معاهم
3: من غير شر
5: يعني
3: غالية فعليا. أنا كنت أقول قبل موجز الثمانية لزميلتنا مؤمن بتحكي لي قصة عن جدتها لما قاموا شجر الزيتون على باب الدار.
5: صحيح.
3: بتقول لي راحت تحضن بالشجر وتعيط
5: يعني
3: بتقول علاقتها بالشجر مش علاقة إنه بس منظر جمالي لا هي مربيته ترباية
5: بالعكس احنا الله بنعم علينا بالاردن بالخضار بالشجر وبالزرع وانه بيطلع لحاله كمان يعني هاي نعمه من رب العالمين
3: نروح احنا نخلعه بايدينا
5: لازم المهندسين يفكروا بطريقه ما يزيلوا لا بصير تصحر عندنا عفوا يعني وين
3: بدها
5: تروح العصافير وين بدها تروح تبني اعشاشها وين بدها تروح اجلكم الله الحيوانات.
3: نعم.
5: اللي بتستظل فيها يعني وين بدها تروح.
3: صح 100%. تسلمي ستي شكرا أم أحمد. أخوي أحمد حماد تفضل.
6: صباح الخير أخ ليث.
3: هلا أخ أحمد صباح الخير.
6: طبعا إحنا ضد إنه تشيل الشجرة من الطريق. أحب أذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه
3: عليه الصلاة والسلام
6: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
3: نعم.
6: إذا هي بتعارض على السير بتعارض على أي شيء بتعارض قلمها ضبطها يعني حاول إنها ما تكون معيقة. وأنا بشوف صراحة الأشجار في الشوارع الفرعية في مشاة كثير تستدعي إنك والله تشيل شجرة علشانها.
3: نعم.
6: فالأولى يعني إذا إذا إذا بتلاحظ البسطات بتلاحظ يعني الأرصفة احتلتها المحلات.
3: طبعا أنا الأرصفة احتلتها المحلات
6: نعم احتلتها.
3: إذا
6: أنت أنا هو مش موضوعنا ولكن من جسر
3: لا احنا لما نقول عن العوائق قد تكون هذه احد العوائق يعني
6: بالضبط. اذا انت لاحظت من جسر ماركة لغاية المشارفة هاي الطريق هم محتلين الارصفة ومحتلين ما بعد الارصفة كمان حتى انها يعني وصلت فيهم انهم يحطوا حديد ويشيلوا ابوابهم من قدام يحطوها متر لقدام عشان ياخذوا الرصيف وياخذوا ما بعد الرصيف. فهاي الاولى انه احنا نحل مشاكلها قبل ما نطلع على شجره حلوه مرتبه في الرصيف خضار اشي حلو نستمتع فيه واحنا ماشيين. فما بعرف كيف التفكير
3: يعني. شوف احمد انا يعني كنت اقول قبل شوي امانه عمان قالت بانه احنا لا نزيل الاشجار وخلص يعني يتم اتلافها, لا راح نزرعها بمكان ثاني, شو رايك؟
6: ممتاز انهم يزرعوها ممتاز, ولكن في اشجار يعني انا شفت اشجار حلوه ومرتبه كثير اللي قاعدين بيشروها بالفيديو, شفت اشجار في شوارع فرعيه ما في داعي انك تشيلها. صح يعني صح. ممكن المشاه لانه ما في ضغط كثير يعني في شوارع فرعيه, انا ممكن ازيح عن الشجره وامشي في مجال اني امشي, فليش بتشيلها؟
3: نعم.
6: فالاولى انك انت تحل يعني. حتى كمان في مشكله, انا شفت مشكله برضو على الارقفه في مطعم انا فني تكييف مره استدعوني قالوا لي في واحده اذا حلقت على الرصيف وقعت من ورا درين مكيف تعال شيل لنا درين المكيف عن الرصيف. قلت له ممتاز انت مش مفروض انك تحط درين المكيف على الرصيف.
3: نعم.
6: ولكن في المقابل ممنوع انه يتبلط بلاط بزحلق على رصيف.
3: نعم. تسلم احمد, شكرا.
6: وهذا الحكي في وهذا الحكي في شارع الجاردن
3: بالجاردن. اوكي تسلم صديقي. نسمع امين, تفضل اخوي امين.
7: الله يعطيك العافيه.
3: يا مرحبا امين.
7: هسه سيدي اماكن وجود الاشجار يعني انا لاحظت مثلا في الصين محطوطه غير الشوارع, يعني السياره اللي قادمه والسياره المعسيتها بمنع الضوء عن بعض طبعا بشكل مرتب وتنسيق 100%.
3: نعم.
7: هسه بالنسبة لنا احنا الاشجار الموجودة يعني بوسط البلد خلينا نحكي ما في اشجار تعيق المشاة.
3: نعم.
7: قبل فترة الامان حطت اشجار وحطت الحوض متر بمتر حديد, هذا انا شفته بعيني, الرصيف راح منه متر ظل منه متر ونص, اللي بدعس على الحديد بعيد عنك.
3: نعم.
7: تضرب رجله جوا ممكن يصيبه أذى مباشر. يعني الحوض اللي حاطينه للشجرة عبارة عن متر بمتر حديد وفي نص الشجرة.
3: نعم.
7: هسا الشجرة لو ما حطينا هذا الحوض وخليناها زي عمود الكهرباء ما هي نفس العرض العمود. واهتمينا فيها ورفعناها ما بتأثر على المشاة نهائيا.
3: أمين.
7: بالنسبة
3: فضل. محمد يقول إذا شالوا الشجر من الرصيف ولقينا ولحقني كلب وين أتشعبط؟ شو نقول له؟
7: يدق على أي باب ويخش.
3: الشارع اللي بين المسجد الحسيني والبريد بيقول ما في شجر. نعم. لكن العائق هناك البسطات.
7: نعم. ما هو شوف أخ أبو يعني البسطات هاي إشي ثاني. إحنا الآن خلينا بالأشجار, هاي البسطات مشكلة قديمة حديثة يعني. يعني مشكلتها مشكله خلينا بالاشجار احنا.
3: لا هي من مبدا انه الهدف من الازاله الهدف. نعم. من الازاله انه احنا اليوم يعني بدنا نزيل عائق عن الرصيف انه احنا نزيل عائق عن الرصيف, واحنا عندنا كثير عوائق قد تكون الاشجار. نعم. واحده من هذه القائمه.
7: بس انا اللي بدي احكي انه في يعني احنا بوسط البلد مثلا ما عندنا اشجار.
3: نعم.
7: فيش غير شجرة بسوق السكر عمره بجوز 70-80 سنة.
3: أيوة.
7: هاي تعتبر يعني كيف بدي أقول لك عالم من أعلام سوق السكر.
3: مزبوط صح. هاي. كلنا بنعرفها صح.
7: يعني معروفة. بس الأشجار الفرعية اللي في الشوارع الفرعية ما بتأثر على المشاة, بس محتاجة أنا عندي باب بداري مثلا 4-5 شجرات يعني علم الله طول العمارة صارت الشجرة. ما في اهتمام للأمانة نهائيا فيهم.
3: فيش اهتمام
7: يعني نهائيا يعني, وانا ماشي بتضرب راسي بالشجره بدي افوت على بيتي. طيب انتوا كيف خليتوا
3: الناس تحب نحكي للامانه يبلشوا من عندك الحمله اليوم؟
7: يا ريت والله يعني يرفعوها يعني.
3: تسلم شكرا.
7: مش معيق سيدي.
3: نعم.
7: مش معيق للمشاة. خليه موجود ضبطوه
3: مش معيق خليه موجود صح.
7: نعم.
3: والمعيق اشتغل على انه لاقي طرق او حل, اذا ما قدرت قد يكون الحل الاخير والازاله. شكرا اخوي امين. سمير تفضل. هلا اخوي سمير
8: كيف حالك؟
3: هلا والله.
8: انا لو محل الامانه ما بخلي شجره على رصيف
3: ولا شجره على الرصيف,
8: خاصه شجر الزيتون يا ابو زيد. شجر زيتون مش زي الصرو ومش زي شجر الزينه تلاقيه مفرع والله يمكن يعني الاغصان العيده على الارض يمكن نص متر, يعني بتلاقي الاطفال ماشيين على الشارع بتلاقي بتلاقي الناس الجعشاري يعني الشجر معيق جدا جدا للمشاة على الأرصفة.
9: نعم.
8: شغلة تانية
9: يعني
8: لما تكون على كوربة أو على تقاطع وفي شجر زيتون ما بتشوف الشارع الثاني في سيارات في السيارات في يعني شغلات معيقة كثير يعني الشجر هذا
9: يعني شو شو الحل شو الحل أبو أخوي سمير
8: اللي بخلي بس اللي في الجزيرة اللي في الجزيرة بخليهم لكن على الأرصفة لا
9: اللي بالجزيرة الوسطية قصدك بالشوارع
8: جزيرة وسطية
9: اللي أرصفة اللي هي أمام المنازل هذا كله لازم ينشال
8: هذا كله لازم ينشال لأنه سكرين ورصة حتى الشجر
9: طيب ما في حل يعني ما في حل غير أنه نزيله
8: يا عمي الرصيف ليش
9: ممكن نقص أغصانها نفتح جنبها هيك ممر للمشاة شو رأيك
8: بدي أسألك سؤال صدر. الرصيف هسه الأمانة تعطيك ترخيص أو إذا أشغال لما تقول لك اعمل الرصيف وجازه ليش الرصيف مش للشجر للمشاة أطفال صغار في دكان مثلا على نفس الصايد على نفس الصايد بعيد عن الدكان 100 متر الواد الصغير إذا في شجر زيتون وواطي بنزل على الشارع أجل السيارة من ساعة أطفته وراح الولد ليش الأذى هذا على الأرض في حتى في الأحياء السكنية ممنوع على الأرض في شجر زيتون لو تزرع ازرع بيتك جوا جوا صورك
9: نعم.
8: أنا والله عندي لما بنيت المخازن على الرصيف ما أقدر أفتح فيهم ولا جورة مشان ما أحط فيه شجر وخليه للمشاة عرفت كيف انا بدور بالباص انت عارف بس على باص مدرسي والله العظيم بتلاقي الناس ماشيين على الشارع يعني مدفين رصيف بقول اصول الامانه تخلع الرصيف وتسوي شارع كليته وخلص بعدين شغله ثانيه اللي بيخلي الناس تنزع على الشارع تمشي كويس انه كل واحد عامل بيته كسحه في الرصيف درجه على الجنب
9: وبيطلع السياره لفوق
8: ومن هين حديده لا وفي ناس حاطين لك حواجز من عند عرض الباب مين بحط حديده حديد مش حد يمرق باب داره الرصيف مش لك يا عمي الرصيف للامانه والرصيف للمشاة الرصيف خلق للسلامة الاطفال
9: يعني يجب ازاله كل الاشجار عفوا على الشوارع
8: لو اني امين عمان قسما بالله ما اخلي ولا شجره على الرصيف الا في الجزر بس
9: الحمد لله انكم شامين عمان يا سمير
8: بعدين شغله ثانيه حكينا عنها قبل فتره زمان اذا بتتذكرها الناس اللي باب داره حاطط لك حدايد زرعها في الزفته مشان ما حد يصف قدامه واللي حاطط لك قوير زريعه على بعد متر من الرصيف كمان تخيل انت يعني رصيف مترين وكمان بعد متر حط لك قوير زريعه حدايد مواسير ورابط فيهم جنزير طب والله العظيم مرات نضرب الباص من جنب من هنا ومن هنا ونحط في الحدايد لما نلتقي سيارتين
9: غلط. تسلم يا صديقي سمير شكرا يا اخوان اي حدا يحب يزودنا فيديو هيك نشوف منظر انه فعلا الارصفة اللي عليها اشجار واللي فعلا يعتقد ان هذه الاشجار معيقة ويجب ازالتها او على الاقل تقليمها مثل ما قلت شوي وتقصقص اغصانها وتفتح لجنبها على الطريق يشاركنا بس بدنا نفرجيكم هذا الفيديو صوروا زميلنا عدي القاضي تفضلوا هذا رصيف وأنا كنت أسألكم قبل شوي هذا طبعا قريب من مبنى الإذاعة في منطقة تلاع العلي فأنا بدي بس يعني أحب تشوفوا معي هاي الأرصفة يعني وأنا بحب أسمع منكم مثل ما قلت على السؤال الثاني إنه هل أرصفتنا فعلا مهيئة للمشي؟ هل أرصفتنا عليها صيانة دورية؟ الأرصفة اللي مكسرة منشوف فعليا اليوم كوادر أمانة عمان تنزل على الميدان وقاعدة تزبط الأرصفة وتهيئها للمشاة ولا مشكلتنا احنا بس بالشجر شو رأيكم هل مشكلتنا فقط بالشجر ولا مشكلتنا انه احنا فعلا اليوم بدنا نشتغل على ملف أكبر وهو ملف أن تكون الأرصفة مهيئة للمشي على على على بالنسبة للناس أما أنا اليوم كل ما أمشي يعني على الرصيف ألاقي الشجرة وبعد متر أنزل وبعديها عمود كهرباء وبعديها مثل ما قلت أحيانا بضاعة وبعديها بسطة أنزل على الرصيف وبعد شوي حفرة وبعدين منحدر لا خلص بقول أنا بدي أقضيها أطلع وأنزل بقرر أنزل على الشارع وبمشي بالشارع فبدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أن أرصفتنا مهيئة أخوي إبراهيم تفضل إبراهيم
10: لك
9: معي إبراهيم
10: أبو زيد
9: هلا إبراهيم
10: أبو زيد سلام عليكم
9: هلا سيدي هلا أخوي إبراهيم
10: يعطيك العافية وزيدك أبو زيد إحنا مشكلتنا مش بالأرصفة مشكلتنا بالوعي الداخلي تاعنا
9: نعم.
10: والله لو ما فيش ولا شجرة ما حد بيمشي على الرصيف وإنت مواطن زينا زيك يعني شوفهم بالشوارع بيمشوش على الرصيف بيمشوا بالشارع واذا ماشي بيمشوا بالعرض يا ابو زيد بيسكروا الشارع.
9: يعني حتى لو في رصيف حتى لو في رصيف يمشي بالشارع قصدك؟
10: بيمشوش على الرصيف بيمشوا بالشارع حتى لو فاضي الرصيف ما بيمشوا عليه. يعني مشكلتنا مش بالشجر.
9: نعم.
10: مشكلتنا بالوعي الداخلي ومشكلتنا الاكبر بموظف الامانه نفسه
9: ثقافه.
10: يعني ابو زيد تعال في مناطق يعني بيكون في ساكن فيها مسؤول كبير بتلاقي عامل الوطن 24 ساعة قاعد بنظف، بتلاقي المنطقة يعني كأنك داخل بلد ثاني غير الأردن.
9: نعم.
10: طب ليش ما تكون هاي الظاهرة في كل مناطق عمان والأردن؟ بس يعني مناطق اللي فيها المسؤول بتلاقيها ما شاء الله يخزي العين عليها، مناطق الشعبية للأسف عاش لفت عليها. بعدين أبو زيد قصتنا مش كشة شجرة على الرصيف ولا شجرة على الشارع.
9: نعم.
10: احنا بدنا وعي ديوانة، بدنا نحن نصير نلتزم، يعني القانون يتطبق نصير نلتزم نمشي على الرصيف.
9: اشكرك.
10: يعني انت بتلاحظ
9: يعني كمان يكون في رصيف مهيئ حتى الناس تمشي عليه حتى تقدر تلومه اللي ماشي بالشارع، تلومه عشان تقدر تلوم اللي ماشي بالشارع بدك تعمل له رصيف مهيئ. لما يكون في رصيف مهيئ ممتاز ممكن تلوم تقول له ليش ماشي بالشارع، هذا الشارع المفروض انه مخصص للسيارات. ها فيعني
10: هيك الاصل، هيك الاصل ابو
9: زيد. تسلم اخوي ابراهيم، تسلم. سلطان الكيلاني، هلا اخ سلطان.
11: يسعد صباحك ابو زيد.
9: هلا سيدي.
11: الله يعطيك العافيه.
9: صباح الورد، هلا اخوي سلطان.
11: سيدي والله يعني بتسمع قاعد على سبيل المثال زي الاخ اللي كان يحكي هسه حار فيها مسؤول بتلاقي العامل الوظيفي ضرب في 24 ساعه. هذا الحكي مش موجود عندنا يعني انا على باب بيتي وزير اربع حاويات على باب بيته موجودات ومزبله هذا المؤاخذ. هسه مش هون المشكله. يعني انت احنا شعب مثقف واعي الشعب الاردني، يعني المفروض الاولى من هذا الحكي مثلا انك تشيل الشجر من عمان هذا شيء يعني مستحيل وشيء غلط. فانت الاولى انك تفتح مغصه مثلا عنده شكوى يقدمها، في شجره مضايقه، في شجره عائق، في شجره كذا. يعني قبل 10 سنين تقريبا شالوا شجر الزيتون على الارصفه اذا بتذكر.
9: نعم.
11: وضعوا في مناطق تصحر
9: بحجه
11: نعم. والايام هاي قاعدين بيقولوا لك نشيل الشجر كله. آه. انت بتخلي العالم بعد 10 سنين تخلي العالم تزرع وتجيب وتحط يقول لك نشيل لك شجرة. ففي اشياء اولى يعني لازم نشتغلوا عليها. يعني
9: زي ايش والله زي ايش كيلاني؟ كيلاني زي ايش في اشياء اولى؟
11: يعني على سبيل المثال الكلاب الضاله بالشغل امانك عمان، الحاويات الزباله المرميه بالشوارع. العوائق اللي خلينا نحكي بوسط البلد، في حدا بيقدر يمشي على الشوارع وسط البلد؟
9: صح والله انك صح.
11: على الارصفه.
9: صح.
11: يعني في شغلات اولى يعني امانة عمان تشتغل زي الفاضي زي القاضي الفاضي، عرفت كيف؟ يعني ما فيش شيء تعمله بتحس بتنكش لك قصه بتنكش لك شغلك بالفاضي. طب في شغلات خلصوا ملف ملف على سبيل المثال.
9: نعم.
11: يعني قبل اسبوع كنا نحكي بموضوع الحاويات اجلك الله.
9: نعم.
11: ما نحل الموضوع لا بالشوارع ولا بالاحياء السكنيه ولا يعني الأولى إنه يخلص ملف
9: على سبيل المثال. أنا معك شكرا سلطان، كلام مهم تفضلت فيه سلطان الكيلاني. محمد أرسل لنا صورة بيقول لي تفضل أخوي ليث، يعني بدهم يزيلوا الأشجار لكن لما تكون هاي الأحواض مثلا والقوارير المي والكراسي اللي مكسرة حاطينها على قدام باب البيت على أساس ما حد يصف، طب وش المفروض إنه إحنا كمان يعني نشتغل على هذا الموضوع؟ بيقول لك انت سكرت الرصيف، طب والشارع ما في حدا يشتغل على اللي يسكر الشارع؟ انا قلت قبل شوي يا اخوان انه بعض الارصفه قدام الكافيهات والقهاوي محتله احتلال كامل الرصيف، لا ومرات محتلين الرصيف والشارع اللي قدام المحل. وانتم اكيد بتشوفوا الارصفه اللي احيانا مع الاسف ايضا مستغله من قبل اصحاب بعض اصحاب المحلات والبسطات. ايضا وصلنا من نمر فيديو، خلينا نشوفه.
12: السلام عليكم، اسعد الله صباحكم جميعا حبايبنا متابعين اصدقائي. بنشكر اخواننا امانه عمان في حمله قطع الاشجار اللي على الرصيف. وكمان بنقول لكم الشجرات، هذا ابراهيم الله يسعد صباحك، صباح الوطن الجميل، صباح الطلاب، صباح الهمه، صباح العلم. الشجر اللي بالرصيف بذايك أكثر من الشجر اللي على الرصيف. هذا في الجزيرة الوسطية، الشجرة هاي بتحجب الرؤية عن الإشارة. نتمنى متابعة كمان. هذول ما إلهن داعي، ليش بضربن بالسيارات العالية وبحجبن الرؤية؟ يعني زي ما انت شايف الشجرة هاي مغطية الإشارة. نتمنى كمان تتابعوا الموضوع. زي ما تبعته على الأرصفة.
9: أشكرك وكمان على أبو أسامة. أروح للدكتور فخري عكور. يا هلا دكتور فخري.
13: صباح الخير. يعطيك العافية.
9: صباح الخير دكتور. يا مرحبا.
13: أخوي بالله بدي أحكي من ناحية صحية وبيئية.
9: تفضل سيدي.
13: اولا يعني اذا بتكون بالطائره وجاي من اوروبا بتتفرج على المدن الاوروبيه بتلاقيها عباره عن بقعه خضراء، اذا بتطلع على عمان من فوق بالطياره بتفكرها رجم احجار من قله الخضار.
9: نعم.
13: فاحنا بحاجه بالفعل الى مضاعفه عدد الاشجار في كل مكان.
9: نعم.
13: لانه اولا ورقه الشجره بتمتص غازات الكربون.
9: نعم.
13: وبتمنع وبتفرز اكسجين، فبالتالي بتساعد على تحسين البيئه والهواء. واحنا في يعني في العاصمه في تلوث صحيح هوائي بسبب الديزل ودخان السيارات وعدد السيارات الهائل.
9: نعم.
13: بحاجه لمضاعفه عدد الاشجار عكس ما تفعله الامانه من
9: دكتور الحاجة. كونك طبيب قلب دكتور فخري، قديش مهم وجود الاشجار للصحه الجسديه وخاصه صحه القلب؟
13: طبعا عضلة القلب تحتاج للأكسجين، فإذا خف الأكسجين في الهواء يصيب القلب اعتلال في عضلته وتصبح هناك نوبات ذبحات صدرية بتزيد، الجلطات بتزيد لأنه يتغذى على الأكسجين، والدماغ أيضا يتغذى على الأكسجين. فنحن بحاجة لمزيد من المساحات الخضراء في مدننا وفي العاصمة. بالعكس ويعني طبعا الأمانة ممكن تتصرف بشكل انتقائي، يعني وين في شجرة مثلا زي ما تفضل بعض الأصدقاء أنه بتعيق الرؤية، في مثلا الأحواض اللي بيعملوها حوالين الشجرة رتبوا وسع الرصيف حسنوا من بلطوا الرصيف، هاي هي الأولويات.
9: صح. دكتور أرصفتنا مهيئة تعتقد للمشاة؟
13: ابدا انا نفسي وقعت عده مرات في زحلقت
9: صح.
13: فبالتالي الاولويه هم يعني بالامانه هاجموا على الاضعف اللي الشجره المسكينه،
9: يعني الشجره اتهمت هي في البدايه. لازم في عوائق ثانية. دكتور خالد ابو طير يقول انا اذكر في 2000 اطلقنا حمله نحو اردن اخضر. يقول احنا اليوم بال 2026 قاعدين نزيل الشجر.
13: هاي والله غلط استراتيجي، ويعني يا ريت أمين عمان يلغي هذا القرار ويضاعف. طبعا الأشجار في أشجار من الأوراق العريضة اللي بتساعد على تبادل الغازات، يعني مثلا بعض شجر الزيتون بسبب تحسس كذا ممكن أنه ننظر له نظرة طبية الموجود بالشوارع، أما الأشجار في أوروبا كلها بتساعد على منع التلوث تحسين صحة البيئة.
9: نعم. تسلم سيدي بارك الله فيك ويسعد صباحك دكتور فخري عكور. إياس سمهوري. هلا أخوي إياس.
14: صباح الخير أبو زيد.
9: صباح الورد. هلا أخوي إياس.
14: أبو زيد طبعا دكتور فخري سبقني بالقول لأني كنت أحكي نفس الشيء، بس أحكي لك أبو زيد لما يخلعوا الشجر الحفرة اللي شجر بيخلعوا، أنا شفت الفيديو يعني أكيد الحفرة هاي راح تكون عمقها 20-25 نص متر، بكرة راح تشتي الدنيا، شوف كم واحد راح يوقع فيها صح ولا لا؟ شغلة تانية. شجر منظر جميل جدا قدام البيوت، منظر جميل جدا. انتوا تركتوا الدنيا كلياته وبلشتوا بالشجر، طب ابلشوا بالمطبات اللي هي مش ملونة اللي بيطلع السيارة فيها بتنكسر السيارة كلها. ابلشوا بالإشارات الصح، ابلشوا كبروا بالشوارع من حلول الأزمة، بلشين بالشجر. هلا الأزمة صارت على الأرصفة، يعني أنا مستغرب يعني الأزمة صارت على الأرصفة هلا مش بالشوارع، والله شيء غريب جدا. هم بدلونا بهاي الشغلة.
9: نعم.
14: طب القانون هل بيمشي على الجميع ولا لا؟ ولا بدمشي بالدبوق، بدمشي بدير الاخبار، بدمشي بمناطق تانية ولا لا؟ بعدين قديش بدهم وقت ابو زيد ليقلعوا هاي الشجر؟ والله اتحداك اذا الامانة راح ترجع، بس تخلع الشجر ترجع يعني مش البراط بدين يخلع من الرصيف.
9: اشكرك. شكرا يا سمهوري. بدي اروح لرسائلكم عبر الواتساب، خليني اسمع. يلا سمعني يا عودة. يلا خلينا نبدأ مع أبو خليل. يلا
15: أبو زيد الله يسعد صباحك.
9: هلا هلا
15: والله يا أبو زيد، هذا الموضوع إجعل وجع خلي الواحد أقول لك بيشغل له شوي بالأمانة.
9: تفضل
15: أبو زيد. أقول لك شعار الأمانة أول إشي أقول لك خالف تعرف، يعني في أماكن زي مثلا خلينا نقول وسط البلد الوحدات نزال إلى آخره ما في شجر بعيق حركة المشاة، وفي نفس الوقت ما في رصيف تمشي عليه المشاة.
9: نعم
15: قبل فترة ما شاء الله عنهم أقول لك نفضوا، أقول لك الرصيفة اللي طالع على من المهجزين للدوار الثالث وشالوا لهم كم من شجرة، على العلم ما في، أقول لك لا الشجر كان مدايق ولا أقول لك أصلا في مشاة، أقول لك يمشوا على الرصيف
9: وما وهذا اللي بنحكي فيه أحيانا، يعني صراحة بيكون الرصيف غير مهيئ للسير. خلينا نسمع أسامة.
16: السلام عليكم، صباح الخير أخ ليث.
9: هلا أخوي أسامة.
16: صباح الخير لك ولجميع الإخوة المستمعين وكادر الإذاعة. إذا الأشخاص المبصرين بتغلبوا هم ماشيين على هاي الأرصفة بسبب الأشجار والأعمدة وكل أنواع المعوقات،
9: نعم،
16: فما بالك ذوي الإعاقة بشكل عام أو ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. أو ذوي الهمم، وخصوصا ذوي الإعاقة البصرية.
9: نعم.
16: الشخص الكفيف دائما بيعتمد على عصاته عشان يستدل على الطريق. لما يكون الرصيف مليان عوائق أو غير مهيئ للمشاة، العصا نفسها ما بتقدر تساعده بشكل كافي.
9: نعم.
16: تحول رحلة اليومية لمعاناة. الرصيف مش مجرد بلاط أو مساحة إن نمشي عليها ونستخدمها، الرصيف حق للجميع.
9: صح.
16: ولازم تصميم الشوارع والأرصفة يراعي الأشخاص ذوي الإعاقة.
9: نعم.
16: بس مش بس الأشخاص المبصرين أو الأشخاص السليمين.
9: نعم.
16: أنا بحكي هذا الحكي كوني إلي أشخاص أصحاب من ذوي الإعاقة البصرية وبشكل مستمر بشكو من هاي الظاهرة.
9: نعم.
16: للأمانة أمانة عمان مشكورة لما قامت بتصميم بعض الشوارع مؤخرا، راعت بعض الأرصفة بالممرات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لما قامت بتصميم الباص السريع في عمان مؤخرا.
9: نعم.
16: وياريت كل شوارع المملكة وكل الأرصفة لو كان الرصيف في الحي إنه بخدم شخص واحد، هذا عمل عظيم. يعني لما تساوي أنت صيانة الرصيف في الشارع، إيش المانع إنك تعمل ممر مهيئ؟ أنت عامل له صيانة سواء فيه أشخاص أو ما في أشخاص.
9: نعم.
16: ممكن شخص واحد يمر في هذا الشارع ويفيده. تحياتي إلى
9: تسلم أسامة، كلامك
16: أسامة
9: محمد الشوهين.
17: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية. أبو زيد، يعني المفروض الأمانة تشيل البسطات اللي بالشوارع، البسطات اللي بتعيق الشارع، روح شوف كيف ببسطوا الخضرة بالشوارع بنص الشارع، على دوار بتلاقي ببيع حلب، على البسطات بوسط البلد بجبل الحسين في صوفية، وين مكان صارت البيع، يعني ما في أي رقابة وأي تسديد عليهم، بس حملتهم يوم يومين بعدين بوقفوا. بالنسبة للأشجار، على أي أساس أنت بدك تشيل كل هالأشجار اللي في البلد؟ أنت ضبط الأشجار وضبط الأرصفة وهذيك الساعة بصير المشاهد تعرف تمشي. يعني في أرصفة يعني منيحة، في أرصفة منيحة، يعني أنك تقدر أنت تضبط، أنت بدل ما بتشيله هذا ضبط، يعني ضبطها والشجر وهي موجودة. ما بصير أنه الواحد يا أبو زيد أنه تيجي تخلع كل هالأشجار. طبعا هو اصلا البلد لازم يكون فيها اشجار، يعني زي عاصمه زي عمان المفروض يكون فيها اشجار.
9: اشكرك، خلينا اسمع عمر.
18: الله يصبحك بالخير حبيب ابو زيد، الله يعطيك العافيه.
9: صباح الخير.
18: سيدي، الموضوع يعني قلع الشجر عشان الارصفه، هاي حجه اللي ما بعرف، يعني اللي شفنا فيديو اللي شالوه اصلا الشجر اللي شالوه، رصيف ما في عليه مشاه اصلا، يعني بقول لك بيعيق المشاه، هذا رصيف اللي شالوه ما في عليه مشاه، وكثير في أرصفة ما بيجي عليها مشاة أصلا. هذا واحد باب بيته باب عبارته في الحي تبعهم زرعين شجر في الرصيف، أتوقع أنه هذا بالعكس، هذا يزيد جمال المنطقة ويزيد جمال يعطي منظر للمنطقة. إذا صحيح عندهم بدهم يزيلوا أشجار بتعيق المنظر أو بتعيق النظر بالنسبة للسيارات والسواقين اللي على الشوارع الرئيسية، اللي على الطرق الخارجية، اللي مثلا عند الإشارة ضوئية عند هذا، نعم أنا معك، يشيلوه يحطوه في مكان ثاني. الأولى من إزالة الشجر أبو زيد في اللي بيعيق المشاة والمارة اللي هي المنازل.
19: سعد صباحك أبو زيد.
9: شكرا. هنشوف فارس أرسل لنا فيديو.
19: وين مر المشاة قبل ما تيجي تزيل الشجر اللي على الأرصفة؟ ضبط لي الشوارع.
9: وأنا شكرا، وأنا هذا اللي كنت أحكي فيه يا أخوان، إنه إحنا اليوم مع الأسف في عنا كثير من الشوارع الرصيف غير مهيئ للمشاة أصلا، فبعتقد اليوم هذا من الأمور لازم نشتغل عليها. شكرا فارس بديري، شكرا أخوي حسام. هلا عمر، صباح الخير. بتقول إلى أمانة عمان والبلديات اقلع شجرة وزرع شجرة بدل كل شجرة غير مناسبة للرصيف، بزرع شجرة مناسبة للرصيف مثلا، مثل شجر الزنزلخت على سبيل المثال أو الجاكرندا، هيك نحافظ على الغطاء النباتي والمنظر الجمالي ويكون غير معيق، أما نقلع بدون ما نزرع أعتقد هذا اسمه تشويه. شكرا هلا، نسمع رأفت قندح.
20: الله صبحك بالخير يا أبو زيد. والله يا أبو زيد الشغلة مش بالشجر، في كل بأرصفة المملكة في رصيف وفي شارع، في مساحة للرصيف وفي مساحة للشارع.
9: نعم،
20: الرصيف الوسيع بقدر أنه يحط فيه شجر وما في أي مشاكل وما بيأثر، وبكون قايس مساحة للمشاة ومساحة للشجر. وفي أرصفة صعب أنه ينحط فيها شجر، فهاي بتكون الأرصفة مثلا بتضايق على الشارع، فما بحطوا الأصل ما يحطوا فيها نهائيا شجر. فبالعكس الشجر منظره حلو بالشوارع والخضار حلو بالشارع، لكن زي ما قلت لك بدها هندسة دقيقة 100% للرصيف اللي بنسمح ينحط فيه شجر والرصيف اللي لا.
9: أشكره، شكرا لكم جميعا. إن شاء الله إذا في وقت سأعود إلى رسائلكم الصوتية وتعليقاتكم. بدي أروح للمهندس معين زريقات المدير التنفيذي للزراعة في أمانة عمان. يا أهلا مهندس، صباح الخير سيدي.
21: يسعد صباحك أخوان الحبيب وصباح جميع مستمعين إذاعتكم الكريمة.
9: الله حيك مهندس. إذا ممكن بس نوضح للإخوان اللي يسمعونا عن سبب الحملة أو قرار الأمانة إزالة الأشجار التي تعيق حركة المشاة. الناس تسأل لماذا الآن، يعني هل جدة جديد؟ تفضل
21: سيدي. بدي أصبح عليك وجميع المستمعين مرة ثانية.
9: هلا سيدي.
21: بس للتوضيح لأخوان اللي عندهم تساؤلات وبيستفسروا، إحنا عم نزيل عوائق الأشجار بالأرصفة اللي ما إلها حل بعد دراسة كل الموقع إلا موضوع الإزالة، وتحديدا أنواع الزيني اللي ما بتتقلم واللي موجودة بأرصفة ما بتجاوز عرضها متر ومتر وعشرين سنتي ومسكر الرصيف بالكامل. إحنا بناء على شكاوي عديدة سواء عن طريق الشكاوي الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد أو مراكز الزراعة المنتشرة مناطق أمانة عمان، كان يجينا شكاوي باستمرار بأعداد كبيرة، بالإضافة لمشاهداتنا اليومية. يعني كلنا ساكنين بأحياء عم بنشوف مناظر محزنة، ست مع طفل مع رباي عم تضطر تمشي بالشارع، أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة بالكرسي المتحرك على الشارع، كبار السن على الشارع. أكيد بنحب جمالية المدينة تكون موجودة بس ما تكون على حساب المواطن وعلى سلامته. هذا بدنا نكون متفقين عليه ببداية الحديث.
9: نعم.
21: احنا اعلنا عن الحملة إزالة عوائق الأشجار من يوم الخميس مباشرة يوم الأحد، عم نشتغل بطريقة تليق بمواطننا، بنخبره قبل بيوم بالحي اللي حددناه بالمنطقة. بلشنا بمنطقة زهران
9: هاي المنطقة المر في البداية
21: بالضبط منطقة زهران، حددنا الحي مسبقا، لنا جولات عليه المهنيين سواء من اخواننا بدائرة الأرصفة كوادر دائرة الزراعة ومن المنطقة قيموا احتياجاتهم، لأنه احنا بنخلع العائق من شجر من الرصيف من عاد صيانة مكان الخلل وتسكير الحوض للمناطق اللي ما ممكن ينزرع فيها. بالإضافة لأنه كوادر عمال النظافة بيكونوا موجودين بالموقع بيستكملوا نظافة الشارع ما ينترك أي
9: أثر. يعني أفهم من حديثك مهندس معين أن إزالة الأشجار هو الخيار الأخير
21: 100%.
9: بعد ما تدرسوا الشارع وتدرسوا قديش في ناس بيمشوا على الطريق وتدرسوا كم مساحة الرصيف ونشوف انه لا يمكن الحل الا بالازالة، يتم الازالة
21: اللي ما ممكن كمان تتقلم. احنا عندنا 10 طرق.
9: طيب الشجر الذي يتم ازالته وين يروح سيدي؟
21: ايه
9: الشجر الذي يتم ازالته اين يذهب
21: سيدي؟ اذا لاحظتوا في الفيديوهات والصور احنا ما بنقصقص، احنا عم نخلع بطريقة فنية بالربط وبطلع المجموع الجذري بالكامل مع النبتة على امل نكسب اعلى نسبة نجاح بنرحله على مشتل الامانة الرئيس القادسية، بنعاد زراعته باحواض زراعية بقواوية معينة بخلطة معينة، ممكن يحتاج هرمونات معينة لفترة نعيد بناء جذوره وان شاء الله يكون في عنا نسبة نجاح منيحة. احنا انشأنا بنهايته يعني مشتل على مساعة 18 دونم راح يكون ترحيل هاي النباتات عليه، لا تنعاد زراعتها بعد ما تكون امورها مناسبه. هلا ليش اخترنا التوقيت هذا؟ انت سؤال سالته.
9: نعم.
21: بفتره الصيف وارتفاع درجات الحراره ما ممكن يكون في نجاح اطلاقا بخلع الاشجار واعاده زراعتها. احنا بنهايه ايام الصيف بعض الانواع ما في مشكله بهذا التوقيت، ولما ندخل بشهر 10 و11 راح تكون انسب وانسب الفتره لنا نحصل اعلى نسبه نجاح بنقل الاشجار اللي عم نخلعها.
9: طيب سيدي، يمكن كثير من الناس يقول لك ارصفه عمان بدها شغل يعني، حتى اللي ما عليها أشجار بدها شغل، بدها صيانة، بدها ترتيب. أنا بعرف أنه هذا الموضوع أو هذا الملف مش عندك، بس الفكرة أنه إحنا عندما نتحدث عن إزالة العوائق ليش ما نشتغل على العوائق الموجودة أصلا؟ يعني البسطات، بعض الاعتداء من أصحاب بعض المحلات البضائع، بعض السيارات اللي بتطلع على الأرصفة، وكثير من الأعمدة، الإعلانات. فليش إحنا رحنا على الشجرة أول شيء؟
21: لا يا سيدي، احنا اطلقنا حمله ازاله الاعتداءات على الارصفه من حوالي سنه، نهايه العام الماضي، وكان في حمله قويه جدا لازاله الاعتداءات سواء من الارصفه او من حرم الشارع. وكان يعني في متابعه ومراقبه ورد فعل كبير، فالحمله شغاله ويوميا فيه، بس يمكن تسلط الضوء هلا على موضوع الاشجار لانه جديده وفي بدايتها، لكن حملات ازاله العوائق بمختلف انواعها متابعه ومراقبه بامانه امان وجاهزين لاي شكوى كوادر الدوائر المختصة للتعامل معها.
9: طيب الموضوع، موضوع الصيانة مهندس معين.
21: سيدي أنا زي ما حكيت أكثر مرة وبكرر، إحنا بنشتغل بأمانة عمان كمنظومة. لما بطلعوا على موضوع إزالة العوائق اللي إجباري إنها تنزال بعد ما نطلع الأمل في إنه موضوع التقرير يصير، ويمكن شاهدت أنت بعض الأنواع بالنزلة الصور أغلبها جولد ستار. جولد ستار مشكل بطريقة لا يمكن إنه يتقلم بشكل هرمي. مباشرة بنخلها بطريقة علمية زي ما حكيت لك، زملائنا بدائرة الأرصفة موجودين بالموقع ومجهزين لأنه مكاشفين معنا على الموقع، بتم صيانة الضرر اللي بصير وإغلاق حوض الزراعة.
9: الحملة رح تشمل المناطق. الحملة رح تشمل كل مناطق عمان؟
21: رح تشمل كل مناطق أمانة عمان وتحديدا الأحياء الداخلية.
9: أنا كمواطن ما إلي خيار في الموضوع كصاحب البيت أو كحدا اللي زرع الشجر؟
21: خيار بإننا نزيل الأشجار أو لا؟
9: أيوة.
21: لا، هذا موضوع سلامي عامي، في أسس بنشتغل عليها.
9: يعني لو المواطن رفض ما عندك خيار، أنت بدك تزيل فبتزيل
21: 100%.
9: طب أنا ليش ما خبرت الناس مثلا، بعض أعطيتهم بعض المعلومات وقلت لهم أنا اليوم لما أبني بناية جديدة أو أبني بيت جديد أقول له بتختار نوع الشجر الفلاني وتعمل ضوابط للزراعة بحسب عرض الرصيف وارتفاع الأغصان يكون هالقد، بدل ما أوصل لمرحلة أني أخلع.
21: سيدي معلن من أكثر من 10 سنوات وأنا اشتغلت عليه الموضوع قبل 10 و11 سنة بنظام الأرصفة الجديد، أعلناه أنه الأحواض الأرصفة اللي عرضها من 2 متر فما فوق هي اللي ممكن يزرع فيها باختيار مكان الحوض بالمكان المناسب، وحددنا 20 ل 22 نوع من أشجار الأرصفة المناسبة اللي ما ممكن تأثر على بنية تحتية أو على مشاة أو على شبكة الكهرباء مستقبلاً أو على المركبات بعد ما تكبر.
9: طيب لما يتم فلع الشجر بتأثر الرصيف وبتنقلع البلاء أو بتكسر البلاط اللي حوالين الشجر، هذا مين يتحمل إعادة ترتيبه تنظيمه؟
21: السيدي برافق حملة الإزالة فريق متخصص من دائرة الأرصفة بأمانة عمان، بنفس اللحظة بتعالج البلاط اللي بتأثر وبتسكر الحوض
9: على حساب الأمانة.
21: على حساب الأماني وبشبه يعني الفريقين بينزلوا مع بعض، فنيين الزراعة كوادر دارة الأرصفة اللي بنخلها بتعالج مباشرة، لأنه ما بأكيد ما رح نترك حفرة تشكل خطورة على مواطن سواء كان كبير أو طفل، بنفس اللحظة بتعالج.
9: طيب أنا بس عشان أفهم منك، متى منزيل ومتى ما منزيل؟ يعني قديش إذا ممكن تعطينا مثال، مثلا رصيف مساحته 2 متر وعليه شجرة بالنص، كيف إحنا نقدر نقيم نقول لا ممكن أنا أعمل طريق ويمر المشاة من الشجرة بعد تقليم الأغصان مثلا، أو أقول لا هاي الشجرة لازم يتم إزالتها؟ إيش الآلية مهندس معين؟
21: الأشجار اللي ممكن تتقلم، إحنا حاليا في عنا 10 فرق لما هذا توقيت مناسب للتقليم، كل شغلها تقليم وتحسين منظر الأشجار حتى نتجنب موضوع الإزالة. فقط الأشجار اللي مشكلة بطريقة هرمية أو كتلة ما في أفرع مغلق الرصيف بالكامل، هاي اللي عم بنزيلها. أو إذا كان في أشجار مزروعة برصيف عرضه 80 سنتي أو متر، لو شو ما كانت الشجرة وجايب منتصفه صعب جدا إنها تبقى، وتحديدا اللي ما بتقلم.
9: ما في على أشجار الزين المغلقة. يعني أنت مدير تنفيذي للزراعة من سنوات، ما في حلول هندسية سيدي؟ يعني إنه إحنا مثلا بدل ما نقتلع ونزيل، ما في إشي مثلا ممكن نوازن خلينا نقول بين سلامة الناس اللي تمشي وبين نحافظ على الشجر الموجود؟
21: سيدي هذا من أولوياتنا إحنا دورنا كمديرية بأمان.
9: يعني إذا بدنا مدينة فيها شجر ومشاة مع بعض، مش شجر بدون رصيف ولا رصيف بدون شجر.
21: أكيد بهمنا بالدرجة الأولى سلامة المواطن وجمالية المدينة نحافظ على الأشجار، لكن في أرصفة ما لازم يكون فيها أصلاً أشجار. لما بكون عرض الرصيف 80 متر ما ممكن يكون في مجال لشجرة ومواطن يمشي عليها. وإحنا معلنين أنه الأرصفة اللي ممكن ينزرع فيها من سنوات لازم ما يصير العرض للرصيف عن 2 متر.
3: عن 2 متر.
21: ونختار النوع، ونختار النوع. هلا في انواع مناسبه جدا لهذا الموضوع، مناسبه جدا ما ممكن تعمل عائق باي فتره من فترات.
3: زي ايش مثلا؟
21: عندنا 22 نوع من اشجار ارصفه، الجاكراندا، الالموس، الاكاليا، الجرافيليا.
3: طب انا كمواطن عندي 10 شجرات، الامانه قررت تزيلهم، بتعوضوني بعد ما دفعت وسقيت وربيت؟
21: انت خالفت النظام.
3: يعني ممكن كمان ادفع مش اتعوض؟
21: لا لا، ما بدفع ما في، لا اكيد دفع ما
3: في. يعني تعرف بعض الاشجار سعرها غالي ويعني العنايه بها مكلفه تكون احيانا. نعم،
21: هو ما بني على باطل فهو باطل، فهو مزروع نوع غلط وما تابع صح واثر على سلامه المواطنين.
3: شكرا سيدي، شكرا على التوضيح. إذن الحملة ما زالت مستمرة مثل ما سمعتوا الآن مهندس.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وفد اقتصادي أردني يبدأ جولة اقتصادية مهمة في إيطاليا تتضمن لقاءات موسعة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين. إدارة السير في مديرية الأمن العام تدعو المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور واتباع إرشادات رقباء السير خلال عطلة نهاية الأسبوع. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. إصابة فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرجة التي تؤوي النازحين وسط مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم 23 شاباً فلسطينياً على الأقل من قرية حجة شرق قلقيلية. أمريكا تمدد للعام الثاني على التوالي حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات إلى 25 نقطة أساس. وللحالة الجوية تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: جو جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز. حياة اف ام اعلامك عمان.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: حرك يا أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام
8: اسمعيها من طفلك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
3: صوت

اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-0.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قرار أمانة عمان إزالة الأشجار الموجودة على الأرصفة في الشوارع الفرعية والتي تعيق حركة المشاة. وكنت سألتكم إذا كنتم تؤيدون هذا الموضوع وإذا كنتم تعتقدون أنه يجب فعلا إزالة الأشجار التي تعيق حركة المشاة أمام المنازل، وأيضا إذا كنتم ترون أن أرصفتنا مهيئة للمشاة. كان معي المهندس معين زرقات مدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان، وقال أنه الحملة بدأت قبل 3 أيام في منطقة زهران وستشمل كل مناطق عمان، والمواطن لن يدفع شيء مقابل هذه المخالفة القانونية اللي عملها، لأنه قال ما بني على باطل فهو باطل، في إشارة إلى أن الشجرة وجودها في هذا المكان غير قانوني، فقال لن يتحمل أي شيء. وبالمقابل إحنا معنا بفريق الزراعة، معنا فريق من دائرة الأرصفة في أمانة عمان، مجرد ما خلعنا الشجرة وتكسرت الأرصفة والبلاط اللي موجود حوالين الشجرة يتم بنفس الوقت وبنفس اللحظة يتم ترميم الرصيف من جديد. بدي أعود لاتصالاتكم، يعني حساس أنا كانوا معي الشباب وبديش أطول عليهم. مجدي أبو مؤمن، محمد الأحمد، أبو نمر، فخليني أخذكم سريعا وبعدها سأبدأ بإسقال الاتصالات وسماع الملاحظات. مجدي تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا أخوي مجدي، عليكم السلام.
2: 3 محاور سريعة.
1: نعم.
2: أولا يعني أنا بأيد إزالة شجر الزيتون وشجر الحور الموجود في الشوارع، اللي هو يعني بيسبب يعني أضرار بيئية أكثر من فوائده وإعاقة. وفيما يخص الأشجار الأخرى، أشجار الزينة، يمكن إنه يعني يكون في منظومة مقاسات لها، يعني يكون مقاس لهذه الأشجار ما تتعدى حتى لا تأذي المارة على الرصيف.
1: نعم.
2: بتضعه الأمانة. هذه المحور الأول. المحور الثاني، الأولى إزالة العوائق من الشوارع، مثل العوائق اللي بيحطوها أصحاب المحلات وبعض سكان العمارات أو الفلل، بيحطوها وبيمنعوا أو بيحرموا المواطنين من ركن سياراتهم بالشكل الصحيح، وبيسببوا أزمة اقتصادية، مثل مناطق مثل الصوفية، عبدون، خلدة، مناطق كثيرة ممكن نسميها الجاردنز، وكأنه صاحب المحل يملك الشارع.
1: نعم.
2: فالأولى إنه الأمانة، هذول هم اللي يعني تتابع هذه المواضيع وتتابع ما يسمى بالفلي اللي بتحكم
1: اللي يعتدوا على يحتلوا الشوارع، صح؟
2: نعم، هو يعني محتل الشارع. أنت همك مو بالرصيف، أنت همك بالأول بالشارع اللي هو بيأدي
1: في والملف مبارك. الثالث أو المحور الثالث مجدي،
2: المحور الثالث اللي هو عمل منظومة لإدارة العمارات اللي هو أولى، وخلق فرص عمل للأردنيين في هذه العمارات واللي ممكن تقدر بعشرات الآلاف من الفرص إذا تم عمل منظومة مضبوطة كما هو في الدول الأخرى، حتى يكون في لجان في هذه العمارات، وهذه العمارات يعني هذه الأمور أولى من إزالة شجر زينة ممكن يؤدي لفوائد بيئية وفوائد صحية أكثر من ضررها.
1: تسلم. شكرا أخوي مجدي. أبو مؤمن تفضل. أبو مؤمن، محمد الأحمد، تفضل أخوي محمد.
3: صباح الخير، كيف حالك؟
1: يا هلا محمد، صباح الخير.
3: أخي العزيز، أنا بس بدي أشير لموضوع المهندس الكريم اللي اشتغل على الأشجار من 11 سنة. طب في ناس زرعت قبل 11 سنة.
1: نعم.
3: على الأرصفة، وبعدين هو بشير أنه والله الويلتشير أو الكرسي المتحرك ما بيطلع على الرصيف. طب أقل ارتفاع رصيف عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية 25 سنتي.
1: نعم.
3: كيف بده يطلع الكرسي المتحرك على الرصيف؟ الرجل الكفيف كيف بده يطلع على الرصيف؟ بعدين انحدار الرصيف ما حدا لا بيقدر يمشي عليه ولا حدا بيقدر يسوي عليه شيء، يعني من شدة انحداره لطبيعة الأراضي في الأردن عندنا هنا، يعني
1: ما عمان جبلية، صح؟ في أرصفة بتمشي على الشارع أأمن، صح؟
3: ما بتقدر، صحيح. بعدين صح. بالنسبة للأطفال اللي بيمشوا على الأرصفة، تعالوا شوف الأطفال اللي بيلعبوا كرة قدم في الشوارع، في نص الشوارع، وبتركوا الحدائق العامة اللي كلفت الدولة ملايين الدنانير.
1: نعم.
3: فليش أنا بدي أنا مثلا أنا زارع 4 شجرات على باب بيتي، ألزمتني فيها أمانة عمان مشان أخذ نزهة لازم أزرع على الرصيف عندي. هذا بالحكي بال 2007 قبل قرار المهندس اللي درسه من 11 سنة.
1: بإيش ألزموك؟
3: بإني أزرع الرصيف.
1: تزرع الرصيف؟ أوكي.
3: طبعا نعم.
1: تزرع شجر على الرصيف، أوكي.
3: أنا مشان أخذ إجراء ابن أشغال لازم أزرع الأرصفة عندي. هذا حكي في القانون من 2007-2006 كان هذا القانون موجود ما بعرف أغيره.
1: ولسه الشجر موجود لليوم؟
3: موجود. أنا
1: الآن القانون اختلف.
3: الآن القانون اختلف، يعني أنا عندي شجر جولد ستار يعني ارتفاع 3 متر والرصيف تقدر تمشي عليه بالمناسب.
1: نعم.
3: تقدر أي مشا يمشي عليه. بس ارتفاع رصيف 25 سنتي. كيف يمشي عليه الكرسي المتحرك؟
1: نعم.
3: مع احترام المهندس الكريم. فالأفضل إنه والله أنا أمشي أشتغل على أرصفة زي العالم والناس، هيئها مشان السيارات ما تصفش عليها وتسكر عائق كمان السيارات. لا، ضبط الرصيف يا سيدي وتعال شيل الشجر براحتك.
1: 100%. شكرا أخوي محمد. أبو نمر تفضل.
4: أبو زيد صباح.
1: هلا هلا أخوي أبو نمر.
4: الله يسعدك صباح الخير أبو زيد. طبعا شكرا لك ولحياة الفم على المواضيع الشيقة اللي بتطرحها كل يوم.
1: الله حيك. هلا أخوي أبو نمر.
4: الله يسعدك أبو زيد. ما بعرف يعني هو أمانة عمان تركت كل هالمواضيع ودقت في الشجر اللي بيشيل الرطوبة بالصيف واللي بعطي منظر وجمال للمنطقة وللمدينة.
1: يعني أنا سألت هذا السؤال إنه في عوائق أخرى وفي ملفات أكبر، فكان الجواب إنه إحنا بنشتغل منظومة كاملة، كلنا بنشتغل كل الدوائر بنشتغل على على على كل الملفات، مش بس مسكين الشجر ونشتغل فيه. نعم
4: تمام. بس بالعكس هو لازم يحس على زيادة زراعة الشجر، يعني والله في مناطق وشوارع تدخل عليها يا أبو زيد بكون مزروع الشجر على الأرصفة على اليمين وعلى الشمال، بتحس حالك بسويسرا عندنا بأمان.
1: نعم.
4: يعني إشي الشجر لحاله هو أصلا علميا الخضار راحة للنفس، في نقول علمية اليوم راحة
1: نعم.
4: للنفس
1: غير الأمور البيئية الإيجابية الثانية صح
4: 100%.
1: نعم.
4: يعني في أهم في مواضيع أهم اللي هو الواحد بيركب عمود توازن لسيارته بعد أقل من أسبوعين بيركب عمود ثاني من القبور مش الحفر اللي في الشوارع. المطبات، تحسين الشوارع، توسيع الشوارع.
1: نعم.
4: يعملوا حلول لأنه يخففوا الأزمات مع توسيع الشوارع، يعملوا أنفاق جسور. هذا أهم من أشياء مهمة.
1: أشكرك.
4: يشيلوها زي الشجر.
1: تسلم أبو نمر. لينا تفضلي.
5: صباح الخير.
1: يا هلا لينا صباح الخير.
5: يعطيك العافية أخوي.
1: هلا ستي.
5: موضوعكم كالعادة مواضيعكم شيقة وعن جد بتمس يعني الواقع. أول إشي بالنسبة لإزالة الشجر بدي عندي بس استفسار، هل هو قانون في إشي بالقانون بيحكي إنه ممنوع الواحد يزرع شجر على باب البيت؟
1: إذا مش ممنوع بس إذا كان الشجر معيق يعتبر نعم مخالف.
5: طيب هاي واحد. اثنين في شغلة إنه هلأ في كثير من الأشجار محطوطة على الشوارع.
1: نعم.
5: تمثل ساتر طبيعي بينها وبين العماير الثانية، وأنت ملاحظ كثير هلأ البنيان كثير قريب على بعضه.
1: صح.
5: وصراحة يعني
1: قصدك احنا مجرد من قامت الأشجار ممكن يعني الناس تكشف على بعض كثير.
5: كثير. أنا مثلا أنا بدي أحكي عن نفسي، إذا انشالت الثلاث أشجار عنا على باب عفوا على الرصيف موجودة، فأنا طفيت ولا شباك بقدر أفتحه من باب بيتي.
1: صح.
5: وأنا على طابق تاني يعني مرتفعة، ومع هيك العمارات كثير قريبة على بعضها.
1: صح. الارتداد قريب. صح صح
5: صراحة. وبعدين كثير يعني هي الشجر بحسه يعني متنفس، هي رئة تانية للبني آدم، بس سبحان الله ربنا خلقها بالشارع موجودة.
1: نعم نعم.
5: فليش إحنا نشيل شيء؟ بالعكس بدل ما ندعي إنه نزيد الزراعة وزراعة الأشجار، بس زي ما قلت ما تكون بشكل عائق على الشارع ولا المارة. يعني في كثير ناس عم بتقلم الشجر بطريقة كثير مرفوعة عن جد عن الطريق، وبالعكس انت لما بتمشي تحت فيتها او ظلها عن جد بتبورد عليك، وخصوصا احنا في فترة الصيف.
1: صح صح طبعا. إلها يعني خلينا اقول اثارها الايجابية على البيئة كثير كبيرة. صح طبعا.
5: بالضبط. هي اكثر من انها سلبية. وصراحة في كثير من الارصفة يعني شالوها او ما شالوا عنها، هي في اماكن الرصيف يعني مش موجود باعتبار هو ممحي، يعني الشجرة سواء انشالت أو ما انشالت حتى للمرة ما في مجال يمشي عليها.
1: مش مهيئة. صح. غير مهيئة. نعم. نعم.
5: غير مهيئة. نعم. فيا رب يعني يكون هيك قرارهم في مكانه للأماكن اللي عن جد متأذية الناس منه. بس أنا برأيي بالأماكن السكنية وهيك أتمنى أنه ما يجوا فيها.
1: هي أصلاً الحملة يا لينا على الأماكن السكنية، الحملة على الشوارع الفرعية وفي الأماكن السكنية تحديداً. لكن المهندس معين قال إحنا آخر خيار نلجأ إلى الإزالة إذا قدرنا نقلم ونخلينا ونزبط الشجرة، يعني بحيث أن لا تصبح أن لا تكون معيقة.
5: أنا مع إنه يقلم. نعم. يقلم، يرفع، يقص، يعمل أي شيء
1: بالضبط، تقزقس الأغصان شوي، تقلم
5: بحيث إزالتها تمام. وكثير ناس حكت وعبرت إنها عن جد قطعة من من من من البيت يعني.
1: صح طبعاً طبعاً. لما أنت تكون 10 سنين بتكبر وبتربي وبتسمد، يعني صارت فعلاً فرد من العيلة. نعم
5: بالضبط. نعم. ولا وهي لها فوائد أكثر من الصراحة من من سيئات وجودها.
1: 100%.
5: لها فوائدها أكثر من سيئاتها.
1: نعم.
5: وشكراً كثير لك.
1: شكراً لينا. أسامة تفضل أخوي أسامة.
6: يعطيك العافية أخوي لي.
1: يا هلا أسامة.
6: أول إشي ليس يعني ما بعرف الصراحة، يعني هو أمانة عمان مشكورة طبعاً، جهودها دائماً تقبل ودائماً بتحس على الإشي كويس والتطور. ولكن اليوم إحنا بنحكي عن إزالة الأشجار، المناظر الزينة هاي اللي هي بتعكس أصلاً منظر جمالي. نعم. لبعض المناطق والأحياء اللي بعمان أصلاً، اللي هي ممكن أنت لما تفوت الشارع بتعمل يعني إشي يعني منظر جمالي حلو يعني الصراحة.
1: صح.
6: أول شيء شوارع فرعية، أنا صراحة مش شايف إنه في سبب لإزالة الشوارع الفرعية. شوارع الفرعية قديش البشر اللي تمشي فيه يعني عدم مراقبة، يعني هو ما في عليه ضغط كثير كثيف يعني حتى تمشي الناس على الرصيف. هذا أول شيء. ثاني شيء إحنا أصلاً بالأساس يعني في عند البعض ولا أعمم إنه ما في عندنا أصلاً ثقافة المشي على الرصيف.
1: نعم.
6: من الأساس يعني صراحة يعني.
1: نعم.
6: للأمانة.
1: في من صح كلامك. صح.
6: إحنا كمان برضو في عندنا كمان الأسواق الشعبية. اليوم أنا ماشي في أسواق شعبية موجودة إن كان بوسط البلد أو إن كان في محافظات ثانية، لما تمشي في الشارع على قد ما الناس المحلات اللي معلقة شغلات معلقة متعدية اللي هو نحكي المحل ومش يعني ضواعت وعرضها برا، فأنت أصلا ما في لك مكان تمشي أصلا، فتضطر إنك تمشي على الشارع مع حسي.
1: نعم 100% 100%.
6: تعرض للسلام العام اللي مخالفة أصلاً، فأنت هذا الموضوع أولى من أنك أنت تروح على طول بموضوع الشجر. يعني في أولويات، إحنا دائماً نازل نمشي بترتيب الأولويات بعدين نيجي نحكي عن موضوع الشجر ونحكي عن موضوع. والتقليم صراحة أنا بشوف إنه حل مناسب.
1: حل مناسب صح، وأنا معك والله.
6: حل مناسب أول إشي برضي الطرفين، برضي الناس وبرضي كمان الأمان عمان والسلام العام برضي.
1: نعم.
6: يعني اليوم احنا بنشوف يعني في صراحة ترميم الأرصفة الشغلات هاي اللي اصلا هي اللي تستاهلنا احنا ندفع مصاري عليها وتكلفة وجهد، وبالعكس تتعاون انت مع اصحاب العمارات والمنازل حتى بالعكس انك انت تعكس صورة حضارية جميلة.
1: أشكرك.
6: الأرصفة تكون مدهونة. نعم. ومزبطة ومبلطة بطريقة جميلة.
1: تسلم تسلم يا صديقي. شكرا أسامة، شكرا لكم جميعا لاتصالاتكم وتعليقاتكم. شكرا محمود، شكرا نسرين الكركي، شكرا خالد أبو طير، شكرا محمود معايطة، يسعد صباحك كل خير. هلا يا سيدي. شكرا جزيلا شريفة، يوسف صندوقة، إسراء الشوبكي، شكرا رياض بشار، ذيب حياك هلا أخوي ذيب يسعد صباحك، عبد الله كريمين، علي كريمين، أسيل الكيالي وأمل خضر وكل إخوان التعليقات، بارك الله فيكم، أثريتم الحلقة كالعادة. شكرا جزيلا. بالأمس كان في جزء من جلسة مجلس الوزراء اجتمع فيها ولي العهد الأمير الحسين بمجلس الوزراء، وكان أعتقد في توجيهات مهمة لها علاقة بكثير من الأمور المعنية بالاقتصاد والسياحة، وخاصة أنتم عارفين اليوم قديش ويعني قديش الأحداث حوالينا وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا بما يخص التوترات الإقليمية والحروب اللي مش عارفين يعني إلى متى ستستمر. فكان الحديث عن كثير من الأمور لها علاقة بموضوع الأمن، سلاسل التوريد، الانفتاح على الأسواق والاستثمارات، ملف السياحة دعمها، التحول الرقمي وتسريع ذلك. بدي أسمع يعني تعليق الدكتور خالد الشجران رئيس تحرير صحيفة الرأي على هذه الأولويات الواضحة والمهمة اللي تحدث بها ولي العهد بالأمس. يا هلا دكتور خالد، صباح الخير.
7: يا هلا صباح الخيرات،
1: يا مرحبا يا سيدي، الله يحييك. تفضل أهلا. يعني بسمع تعليقك على حديث ولي العهد بالأمس. تفضل.
7: بالتأكيد سيدي كما تفضلت، يعني هذه الزيارة مهمة وهي يعني تكشف عن منهجية متابعة دقيقة والتأكد من أن هناك ربط ما بين الرؤى الملكية وعمليات التنفيذ والتخطيط على أن تكون الخطط طبعا مؤطرة بالتواريخ ومحددة بطور زمنية تنعكس نتائجها إيجابا بالنهاية على الأردن الاقتصاد الأردني بشكل عام وعلى المواطنين حيث تحسين الدخل وفرص العمل وإلى آخره من الارتباطات.
1: نعم.
7: هذا جانب. الجانب الآخر طبعا هو يتعلق طبعا في كل الجهات اللي تفضلت فيها طبعا إدارة البيانات مهمة لأنه كل ما كان لديك بيانات ومعلومات داتا بيز قاعدة بيانات صحيحة كل ما كنت أقرب لاتخاذ القرار الصحيح في أي قطاع من القطاعات. الموضوع في هذه المنهجية أنه وضع الأولويات بيساعدك لما تحدد أولوياتك بيساعدك على أن تخطط بشكل سليم ما هي الأولوية الأكثر يعني احتياجا لها بيكون البلد وبالتالي أنت بتوضع مخططك التنفيذي وتربطه بإطار زمني ومسألة طبعا بيكون قابل للقياس والمراجعة وأحيانا أصلا تصحيح المسار. الجانب الآخر طبعا موضوع الجهود العظيمة اللي بيكون فيها جلالة الملك في فتح أفاق سياسية واقتصادية مع دول العالم هذه تحتاج أيضا من الحكومة ووجه سمو ولي العهد في هذا المجال الحكومة إلى ترجمة هذه الجهود لخطط تنفيذية واضحة وبرضه محددة وبرضه زمنية والاستفادة من الأفاق الواسعة اللي بيفتحها جلالة الملك في مختلف اللقاءات وفي دول العالم.
1: يعني احنا دكتور خالد نقول هناك توجيهات ملكية وحديث ولي العهد بالامس على هذه الاولويات الاقتصادية الواضحة كان مهم. اليوم شو المطلوب من الحكومة حتى في ضوء هاي التوجيهات شو المطلوب يعني حتى تنعكس فعلا كل هذه الاولويات اليوم على حياة الناس وحياة المواطن؟ تفضل.
7: صحيح. اولا طبعا التخطيط السليم والحكومة على ما اظن واللي قاعدين نشوفه عم توضع خطط وعم بتنفذ بشكل يعني متدرج وبتبني تعمل بناء تراكمي من الانجاز في مختلف القطاعات لكن مطلوب ايضا انه هذا كله يربط بعمليات متابعه دقيقه بعمليات قياس اثر ومش غلط انه احنا نصحح المسار لما نكون والله شفنا في قطاع من القطاعات العمليه عم تمشي بشكل بطيء وهذا انا بعتقد انه عم بيعمل دولة رئيس الوزراء من خلال زياراته المجانيه واطلاعه على كل سير العمل في كل القطاعات. النقطه الاكثر خطوره صديقي في موضوع ثلاثه للتزويد اليوم احنا صح. في منطقه تشهد اضطرابات شديده اليوم عندنا اثنين من اهم الممرات الدوليه فيها مشاكل وفيها تحديات
1: صحيح مضيق هرمز ومعبر باب المندب.
7: اليوم المطلوب سيدي انه ينوضع خطط بديله مسارات بديله في حال حدوث اي طارئ لا سمح الله ان يكون عندنا قدره على ضمان استدامه ثلاثه الامداد والتجويد. وهنا طبعا بالدخل الحديث على خطط الحكومه اللي طرحتها في موضوع الممرات البديله سكك الحديديه انابيب النفط وما الى غير ذلك عمليات النخل اللي عم بتنفذ مع دول الجوار كل هذه سلسله مترابطه من الاجراءات كان أكد سمو ولي العهد على أنه لابد تكون حاضرة طبعا والاستفادة في موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا. اليوم في عنا التجربة الصحية وتجربة التعليم تجارب ناجحة يمكن البناء عليها وتطبيقها في قطاعات وأماكن أخرى لأنه اليوم سهولة الحصول على البيانات والمعلومات نتيجة قدرتك على التعامل الجيد والصحيح مع التكنولوجيا بتساعدك على اتخاذ قرارات سليمة وأنت بتعرف تكون إذا كان عندك داتا صحيحة وبنيت خطط صحيحة تكون عارف تحديدا بالضبط بعد سنة أو سنتين وين رايح عمليات النمو عمليات التطور في موضوع الصادرات في موضوع التجارة كل هذا بيكون محطوط ضمن منظومة أو مصفوفة بتبين لك إنه شو اللي تنفذ منه شو اللي ما تنفذ وين تعطل شو الأشياء اللي تحتاج شوية إنه مزيد من الجهود. كل هذه طبعا كانت ضمن توجيهات سمو ولي العهد وحقيقة هذا شيء بيدل على نهج في إصرار على تحقيق المزيد من الخطوات العملية اللي بتساعد على تحسين أوضاع الاقتصادية في الأردن تحسين أوضاع المعيشية للناس وضمان استمرار عملية البناء التراكمي في مختلف المجالات والقطاعات. بقي نقطة سيدي إنه الموضوع اللي أشار إليه سمو ولي العهد شكر للقوات المسلحة والإسلامية على ضمان طبعا دورهم طبعا حماية الوطن، بالإضافة إن كلنا إحنا دورنا حماية الوطن، وكمان ربط هذا الموضوع بالوعي المجتمعي، لأنه حقيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحتاج إلى إسناد من مجتمع واعي يدعم كل الإجراءات اللي تقوم فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكذلك طبعا يكون عنده ثقة عالية بأنه هذه الحكومة أو الحكومات الأردنية كلها بشكل عام بالدرجة الأولى تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن من كل الإجراءات
1: اللي
7: عم
1: تقوم
7: فيها في مختلف
1: القطاعات. نعم، تسلم يا سيدي، بارك الله فيك على تفضلت في رئيس تحرير صحيفة الرأي الدكتور خالد الشكران. شكرا دكتور خالد، يسعد صباحك. شكرا سيدي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تلكو. تلكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردنز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم واستقبال ملاحظاتكم. بدي أكد على أرقامنا 06-516-40-20-516-50-20 و 516-20-60.

0: اخوي علاء تفضل.
1: السلام عليكم اخوي بزنس. شلونك؟
0: عليكم السلام. يا هلا اخوي علاء.
1: الله يرضى عنك. بعثت لك فيديو خصيتك انت فيه. انا ما بعرف شو حلقه اليوم. انا بعثت الفيديو هذا ما طلع الدوام الصبح.
0: تفضل سيدي. ارجينا الفيديو بالله يا عبد الله.
1: عن الطرق بتفاجئ عن حلقه اليوم انه عن الطرق والارصفه وازاله الاشجار.
0: ازاله الاشجار صحيح.
1: ازاله الاشجار. فمش الاولى انه نهتم بالشوارع قبل الاشجار؟
0: نعم. ايش محتوى الفيديو بالله يا عبد الله؟ علاء عفوا.
1: شكت مياه انا حفية بنص الشارع. ماخذ بنص الشارع.
0: هسه انت بعت. نعم. وين هي؟ باي منطقة؟
1: منطقة العلكومية حي الاندلس.
0: بالعلكومية. هذا مين؟ مياه هنا اللي اشتغلوا؟
1: مياه هنا اشتغلوا له اكثر
0: مقاول. طيب رتبوا مع عروة بيك. والله رتبوا مع عروة بيك او مع ابراهيم قبيلات زميلنا العزيز عروة او ابراهيم. خلينا نشوف. هو عادة يعني صراحة بنفس اليوم أو ثاني يوم مباشرة ما تعملوا الحفرية؟
1: والله إلها أكثر من شهر.
0: شهر؟
1: أكثر من شهر.
0: لا كثير. لا كثير كثير كثير صراحة.
1: يعني لو لاحظت على الفيديو بنص الشهر حفرية. بنص الشهر ماخذ حيز كبير.
0: لا كثير. شو شهر
1: حاطين فيها؟ حتى مش حاطين إنه بسكوس أو شيء، بس حاطين حصنة.
0: لا ما عليك، الملاحظة وصلناها للأخ إبراهيم قبيلات واعتبر الموضوع منتهي خلاص اليوم.
1: الله يكرمك. الله يكرم اخوي
0: على طول. اخوي علاء على طول.
1: الله يحفظك.
0: وخبرنا بالله شو يصير معك
1: باذن الله تعالى.
0: ماشي يا صديقي. شكرا للفيديو اللي ارسلته. شكرا. بارك الله فيك. تسلم. هلا اخوي علاء. ام امير تفضلي.
2: العافيه.
0: يا مرحبا. هلا ام امير.
2: انا احكي موضوع صار معي امبارح.
0: نعم.
2: كنت باحدى المدارس وعندي موضوع بحكم اني انا براجع فيه من بداية المدرسة وما اخذ اي اجراء.
0: نعم.
2: فانا هلا انسيت موضوعي الاساسي وصار موضوعي جديد، انه المديرة والمدرسة والمرشدة عفوا قاموا في طردي من المدرسة بالمرة، يعني لغاية مخرج المدرسة. اول اشي طلعتني من المكتب وفكرت بالمفتاح.
0: ايش الموضوع يا ام امير؟ ايش الموضوع؟
2: الموضوع ما في انه في خلاف بين بنتي وواحدة من البنات، هو يعني موضوع تنمر.
0: تنمر.
2: فانا حكيت لها يعني احنا
0: مين يتنمر على مين؟ بس فهمينا القصة.
2: صاحبة بنتي بتتنمر على بنتي. هلا احنا البشرة السمراء بدهم يحكوا لها يا سمراء يا سوداء يا حوقرف من هالحكي. فهذا بحكم 11 سنة يعني هي حساسة شوي. فانا رجعت للمديرة قلت لها انا بدي اختصر المشاكل وما بدي تصادم بين البنات، فانقلي كل واحدة بشعبة.
0: صح.
2: يعني نختصر المشاكل هذا.
0: نعم. وطبعا إضافة إلى أنه لازم تتنبه البنت اللي تتنمر على بنتك زميلتها، تتنبه أنه هذا الكلام يعني المفروض أنه يعني تتحذر وتتنبه بأنه إذا تكرر مرة ثانية يعني لازم المفروض يكون في إجراء.
2: بالضبط. فأنا بشكم من انتظم دوام المدارس من 1-9 وأنا بروح لها وهي بتحكي لي أنا اليوم مش فاضية ارجعي لي بكرة ارجعي لي بكرة. هلا لما واحد يحكي لك ارجع لي بكرة إجباري بدك ترجع ثانية.
0: وين أي مدرسة أم أمير؟ وين أي مدرسة؟
2: كان الجامعة.
0: اسكان الجامعة. بنتك بأي صف؟
2: خامس.
0: صغار لسه، بنات صغار.
2: بالضبط. هاي مرحلة حساسة يعني ما بتفهم لسه، بتفهم انه البنات بطلوا يلعبوا منها وصاروا يقرفوا منها ومن هالحكي.
0: يعني هي بنت واحدة بس اللي تتنمر عليها؟
2: انا عندي واحد.
0: وباقي زميلاتها كيف علاقتهم فيهم؟
2: لكن بتمشي مع جروب بنات وبتصير لهم هاي سودة هاي مقرفة هاي ياح من هالحكي.
0: يا عيب العيب.
2: بنتي يوميا بتروح تعيط تقول لي ماما صاروا يقرفوا مني بطلوا يلعبوا معي. أيام ما تقبل تروح المدرسة هي حاليا هي معي.
0: ولا يهمك. لا ولا يهمك. لا ولا يهمك. اعتبر الموضوع منتهي.
2: اني انا امبارح
0: ابدا ابدا ابدا
2: انا من 1-9 هذا الاسبوع كامل.
0: انت بدك تنقليها لشعبة ثانية بس مش لمدرسة ثانية. هلا
2: تمام. انا يعني تم الاجراء انهم حينقلوها من المديرية، لكن امبارح هلا صار خلاف بين المديرة والمرشدة بحكم اني كل يوم بروح بناء على طلبهم. جيت امبارح يعني زي بتتحيز ما بعرف ما بدها تشوفني بتتهرب مني. المهم صار تفوت اولياء الامور الا انا من 8 لل 11 عندها.
0: طيب يا ام امير عشان افهم، انت بس بدك تنقلي شعبة صح؟
2: بالضبط.
0: اوكي خليكي معي.
2: وهلا صار في نقطة اهم. فمن 8 لل 11 وانا بستقبل بودع اهالي بموت بقابلوا معها وبيطلعوا. جيت انا فتت خلص يعني فتت بحكي لها بحكي لي اطلعي برا. بحكي لها لا انا مش هطلع برا لبنتي ليه مشكلتي؟ هاي الاهالي بفوتوا عندك اذا انت فاضيه. وبتحكي لي انا بحكي لك اطلعي برا. قلت لها لا انا رح اطلع برا.
0: ليش بتقول لك اطلعي برا عفوا؟
2: لانه برا المكتب.
0: ليش؟
2: قلت لها لا هاي في اهالي موجودين انا قبلهم خلي لي مشكلتي عشان اطلع. انا من 1-9 عندك.
0: نعم.
2: قلت لي ما بدي اسمع لك واطلعي برا وقامت طلعتني وتركت حدا من الأهالي عندها وسكرت الباب بالمفتاح وقابلتهم. قالت كل ما تفوت واحد يسكر الباب.
0: لا هذا المكتب، هذا المكتب مش لشخص يا ستي، هذا المكتب مش ملك لشخص، هذا ملك لحرم المدرسة والمفروض أنه مفتوح للجميع. خليكي مع العموم. بدي أروح للدكتور مازن هديرس مدير تربية لواء الجامعة. دكتور صباح الخير سيدي.
3: صباح الخير. صباح الورد. هلا
0: يا مرحبا دكتور. الأخت أم أمير بنتها صف خامس بإسكان الجامعة، هم من البشرة، من البشرة السمراء، بتقول لي بنتي سارة يتم التنمر عليها من قبل إحدى زميلاتها، فأنا طلبت من إدارة المدرسة من بداية السنة، وأنت يمكن سمعت مع جزء من حديثها، أنه أنقل بنتي على شعبة ثانية وما في تعاون مع الإدارة بهذا الموضوع. شو رأيك بتصرف المديرة كمان اللي صار؟
3: أولا صباح الخير لك ولالوالدة اللي معنا الأخت الفاضلة. ويعني مبدئيا يعني بجميع الحالات هذا تصرف غير مقبول سواء من مديرة ولا من الطلاب، ولكن الموضوع مش حل يعني إنه ننقل الطالبة من شعبة لشعبة، هو المفروض إن يكون في علاج لموضوع.
0: صح. وأنا قلت إنه لازم يكون في تنبيه للطالب
3: لأنه ممكن تلقى طالبة ثانية ممكن تتنمر عليها.
0: نعم.
3: وأنا بيجي دور المديرة ودور المعلمات والمرشدة في المدرسة إنه في أهمية إنه يكون في علاقة ودية ما بين جميع طلابنا مهما كان، بغض النظر عن أي جنس ولا بغض النظر عن أي لون. هذا يعني أولا ديننا وأخلاقنا ومجتمعنا كله يرفض لهذه الأمور.
0: صح.
3: فمبدئيا سيدي أنا راح أتواصل الآن مع مديرة المدرسة، وموضوع أنه مديرة المدرسة يعني الآن أنا بحكي على الهواء وقدام الجميع،
0: فضل.
3: إذا مديرة المدرسة تصرفت بهذه الطريقة وما قبلت تستقبلها لا تشرف ولية الأمر اللي عندي تكتب بشكل رسمي تمام، يتم المتابعة ويتم المحاسبة لهذه الأمور، لأنه تصرف طلاب أنا ما راح أقدر أني عدم المواخذة إلا من خلال التوجيه ومن خلال الإرشاد ومن خلال التواصل مع أولياء الأمور.
0: صح.
3: أنه نهتم في هذا الموضوع.
0: نعم.
3: ونربي أبنائنا باتجاه أن نكون كلياتنا مساواة وعدالة بين الجميع
0: 100%. هذا الموضوع له علاقة بالتربية 100%. صح. صح. صح.
3: أما موضوع موظف سواء معلم معلمة مدير أو مديرة، لا إحنا في عندنا إجراءات تأديبية وفي عندنا قانون خدمة مدنية، وزي ما تفضلت هو حضرتها ولية الأمر ما إجت على مديرة المدرسة على بيتها، هي جاية تراجع بحكم أنه حاجتها لهذه المديرة أو لهذه المدرسة.
0: نعم.
3: فبالتالي أنا بعتذر من ولية الأمر وبنعتذر من أي تصرف صدر من موظفينا. تشرف لعندي اليوم أو صباح الأحد، إحنا جاهزين تكتب بشكل رسمي بهذه التصرفات اللي حدثت، وسيتم تشكيل لجنة ومتابعة الموضوع.
0: بارك الله فيك. تسلم دكتور. تسلم سيدي، دائما تعودنا على تعاونك الدائم مدير تربية لواء الجامعة دكتور مازن هديرس. أم أمير أنت أمام خيارين، إما تطلع اليوم عند دكتور مازن وترتب الأمور أو الأحد صباحا، ويعني وعساس أنه إن شاء الله يعني تلاقوا حل لمشكلة التنمر. ومثل ما قال الدكتور كونهم طلاب صغار صف خامس يعني ممكن بالتوجيه والإرشاد تنحل الأمور، إذا شفت الأمور لا محتاج الموضوع نقل أكيد ما رح يقصر معك إن شاء الله.
2: موضوع ثاني
0: أنا ما ظل معي وقت، سامحيني إذا في موضوع ثاني ممكن إحنا يعني تحت الهواء هي بتسمع منك شفاء وبنشوف كيف نرتب لك الأمور إذا له علاقة أيضا بنفس المدرسة. تكرمي ستي أم أمير. شكرا لكم جميعا. انتهى وقت صوتها. شكرا عدي القاضي شفاش المؤمنة معالي عبد الله الجعفري وأنس عربد ومني محدثكم ليث الجبور. نلتقي لأحد إن شاء الله. إلى اللقاء.
4: صوت حياة مع ليث الجبور. إنه صوت حياة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصا اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتة، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخذ أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء، شفت الرسالة معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر، فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو أنت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك أنت ما نقلت الرسالة فقط، أنت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء جدول، فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين، حوله إلى مهمة حقيقية في جدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء أرشف، يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناء على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها، يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد تاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمالي بدي أشتغلها بعدين، أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما إجراء فوري يا إما بتنقلها لشخص آخر، أو مهمة بتحتاج متابعة أو بتحفظها وبتأرشفها في الملفات. وجرب حط على مكتبك 4 ملفات أو أماكن واضحة بهاي التصنيفات وشوف الفرق بعد أسبوع، لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على 4 اللي حكيتها مرة واحدة، وباخذ إجراء وقرار واضح، بفعل بفوض بجدول أو بارشف، وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

المملكة وسلامة المواطنين. إصابة فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي النازحين وسط مدينة غزة. البنك الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات إلى 25 نقطة أساس. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. ترأس نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء، والتي عكست استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها ومتابعة الأولويات الحكومية بالتوازي مع الحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين ومواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع في القطاعات المختلفة. وتأتي متابعة هذه الملفات في إطار التوجيهات الملكية بمواصلة العمل على الأولويات الوطنية والبناء على الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المجالات، فيما يتابع سمو ولي العهد تنفيذ هذه الأولويات ويوجه نحو تحويلها إلى خطط وبرامج عملية ذات نتائج ملموسة. هذا وثمن سمو ولي العهد جهود القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية في أداء واجبها والحفاظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية، مؤكدا أهمية مواصلة القيام بالمسؤوليات الوطنية في مختلف الظروف. وامتدت متابعة سمو ولي العهد إلى عدد من الملفات والقطاعات الحيوية في إطار التوجيهات الملكية بمواصلة التطوير أو تطوير الخدمات والبرامج الوطنية وتحويل الأولويات إلى خطط تنفيذية تنعكس نتائجها على المواطنين. قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إن الأردن يلعب دورا محوريا في المنطقة، مشيدة بجهوده في الحفاظ على الحوار بين دول المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية خصوصا للاجئين والفلسطينيين. وأضافت أن بريطانيا تقدر دور الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أهمية هذا الدور والتزام بلادها بالتعاون مع الأردن في الجهود الرامية إلى إحلال السلام. كما أكدت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدة أن لندن لن تقف متفرجة أمام محاولات تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية. تعقد وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027 وفق وحدة تنسيق القبول الموحد. يعقد الامتحان في الجامعة الأردنية مجمع القاعات الحاسوبية على جلستين، الأولى من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، والثانية من 1 ظهرا وحتى 3 عصرا، وتستمر كل جلسة ساعتين. وأوضحت الوحدة أن الامتحان محوسب ويكون الدخول إليه باستخدام الرقم الوطني للطالب، داعية الطلبة إلى إحضار الهوية أو هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر. بدأ وفد اقتصادي أردني في مدينة ميلانو الإيطالية جولة اقتصادية مهمة تتضمن لقاءات موسعة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين، والتحضير لمشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. دعت إدارة السير في مديرية الأمن العام اليوم المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور واتباع إرشادات رقباء السير خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب محمد الدروبي أن الالتزام يسهم في تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على الطرق. وقال إن الهدف الأساسي من تنظيم الحركة المرورية هو الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق سواء المشاة أو سائقي المركبات والركاب منذ لحظة الانطلاق وحتى الوصول. وفي قطاع غزة أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وفي آخر التطورات، يرتفع عدد
الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,000.

0: 795 شهيدا و 174,869 إصابة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 23 فلسطينيا على الأقل من قرية شرق قلقيلية، كما هاجم مستعمرون اليوم منازل الفلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله، وأضرموا النار في أراض زراعية في القرية. وللحديث عن آخر التفاصيل من القدس المحتلة والضفة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل على الأرض؟
1: نعم صفية، فجر هذا اليوم أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. أيضا كان هناك اقتحام موسع لبلدة حجة شرقي المدينة واعتقال لما لا يقل عن 23 فلسطينيا والتحقيق مع عشرات آخرين ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها في هذه البلدة. أيضا في بلدة برقة شمال شرق مدينة رام الله في هذه الأثناء هناك هجوم واسع ينفذه عشرات المستوطنين على الأطراف الشمالية للبلدة، تم خلاله حرق عدد من أشجار الزيتون والأراضي الزراعية ومهاجمة عدد من المنازل. في هذه الأثناء المستوطنون يمنعون طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إلى النيران لإخمادها. أيضا خلال ساعات الليل كان هناك هجمات أخرى من هؤلاء المستوطنين على ذات البلدة. في مدينة القدس المحتلة وبالتحديد في بلدة عناتة شرق المدينة، منذ صباح هذا اليوم تقوم جرافات الاحتلال بعمليات هدم وتجريف لعدد من المنشآت للفلسطينيين. هذه المنشآت هي بيوت وحظائر أغنام وسلاسل حجرية في المنطقة الشرقية من بلدة عناتة، والتي تم تسليم ما لا يقل عن 50 إخطار هدم للفلسطينيين فيها. أخيرا في المسجد الأقصى، أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد منذ صباح هذا اليوم بحماية ومساندة من قبل قوات الاحتلال.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد سمرين.

0: رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% إلى 4% في أول زيادة منذ العام 2023. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تأثيراته محليا انضم إلينا عبر الهاتف محمد البشير الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، لماذا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في هذا التوقيت رغم المخاوف من تأثير هذا الرفع على النمو الاقتصادي؟
1: طبعا يعني التضخم الذي حصل في أمريكا هو الذي دفع الفيدرالي إلى هذا القرار رغم معارضة الرئيس الأمريكي لاعتبارات تتعلق في محاولة احتواء هذا التضخم وتخفيضه، وهذا طبعا مباشرة يقوي الدولار وطبعا وأثاره على يعني على المواطن الأمريكي قد تكون أيضا صعبة وليست سهلة، لكن على وضع الدولار هو الذي يضعفه. هلأ الأردن طبعا لارتباط الدينار بالدولار أيضا مضطر يعني البنك المركزي الأردني يعني يرفع، لكن كمان مرة البنوك غير مضطرة يعني غير ملزمة، لكن هي لا تستطيع إلا أن ترفع لأنها أيضا مطلوب منها أن تنزل عندما يتم التنزيل، لكن بشكل عام أثاره طبعا راح تكون صعبة. مزيد من الضغط على ميزانية الأسر، مزيد من الضغط على اقتصاد الوطني باعتبار أنه التصدير، طبعا لما نحكي عن التصدير نحكي عن الاستيراد، الفجوة هي السبب الرئيسي تاريخيا في ربط الدينار بالدولار.
0: وهنا يبرز السؤال الأهم أستاذ محمد، بأن يعني جرت العادة أن يحذو المركزي الأردني حذو الفيدرالي الأمريكي برفع أو تخفيض أسعار الفائدة، كيف سيتأثر الاقتصاد الأردني اليوم في حال رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس؟
1: نعم، هو رفع وخلص، والأردن متوقع اليوم أن يرفع، مضطر يرفع.
0: نعم.
1: كمان مرة أنا يعني أقول أن البنوك غير ملزمة، لأنه الموضوع مرتبط بالتجارة الخارجية ومرتبط بقوة الدولار وانعكاسه على قوة الدينار، يعني هاي العلاقة الرئيسية.
0: نعم.
1: هلا إذا البنوك رفعت هذا الربع على المواطنين بشكل عام وخاصة اللي قروضهم كبيرة، طبعا سيتأثر هؤلاء المدينون، سيتأثروا وترتفع مباشرة كلفة اقتراضهم وأقساطهم، وطبعا الشركات ستتأثر لأنه هذا ينعكس على المنتج، وانعكاسه على المنتج يعني انعكاسه على المستهلك، فالمستهلك راح يدفع فوائد أعلى وراح يدفع كلفة منتجات أكثر، وبالتالي يعني بالأصل ميزانية الأسر وميزانية الأفراد هي تتعرض لضغوط كثيرة، وهي الضغوط مختلفة سواء كانت بسبب التضخم اللي بيحصل وهو تراكمي بالنتيجة، يعني احنا لما نتفرج على ثبات الدخول بالأردن وكل فترة عم نزيد كل ربع مثلا عم نزيد 2% 2.5% وبنحكي عن انه متواضع، لكن هو الموضوع بصير تراكمي، يعني إذا كل ربع 2% 2% على سنة يعني نطلع 8%، بمعنى أنه هاي الارتفاعات تفسيرا لذلك
0: صحيح
1: هي ساهمت بشكل أو بآخر بالضغط على ميزانية الأسرة، ميزانية الأسرة بتتعرض أيضا لضغط آخر له علاقة بأنه العاطلين عن العمل 21%، هؤلاء هم يعني ينفقوا عندهم نفقات وحتى لو كانت في الحد الأدنى هي مرتبطة بميزانية الأسرة التي يعني تدفع لهؤلاء ما يحتاجونه يوميا، وهذا ضغط إضافي على ميزانية الأسرة.
0: شكرا.
1: وبالتالي راح تكون في صعوبات وراح تكون يعني تتكيف الناس معها إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم لتسجل حول معدلاتها العمل مثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
10: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة، وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسألهما الخبر. قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذا كما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل. فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب ويا صباح الخميس الونيس.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. بحب اليوم تشاركونا بالمناطق اللي انتوا فيها والمحافظات يلي انتوا فيها، لهيك كل أحبابنا يتجمعوا اليوم على أثيرنا أثير إذاعة حياة اف ام. قبل ما نبلش بأي تفاصيل تصبيحات بدي أحكي بدردشتنا اليوم. الحلقة مقسومة لنصين، انتم متعودين كل خميس في مطبخ، اليوم بس حتكون عبارة عن دردشات بيننا وبينكم بإذن الله تعالى. رح ناخدها على قسمين، القسم الأول للستات. يا ستات، بتلاحظوا حالكم أحيانا بتنشغلي وبتغوصي بشغل البيت، تليف، تلميع، زوايا، تنطفي البنيل من هون، حزوز البلاط من هون، تشيل كل الأغراض تحت التخت من هون عشان ترتبي تحت التخت، وهلم جرة. ليه؟ لأنه بنشعر بالراحة النفسية. واسألوا أي سيدة متى بصفى ذهنك، رح تقول لك وأنا على المجلة وعم بجلي. هون بتبلش تيجين الأفكار والتخطيطات وريادة الأعمال تبدأ عند المجلة مع السيدة. برأيكم شو سبب الراحة النفسية لدى بعض السيدات أثناء ممارسة أعمال التنظيف المنزلية؟ شو رأيكم؟ نستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

واكيد ما بينفع نبدا نهارنا وحلقتنا الا لما نقرا كومنتاتكم ومحبتكم لنا يلي دائما تغمرونا فيها بتعليقاتكم. ميساء غنام يسعد هالصباح، جهاد يسعد صباحك، ام محمد الشافعي يسعد صباحك، ام يوسف يا غالي بتقول لنا صباح النور والسرور يا غالي، يسعد لي هالصباح يا ام يوسف. جهاد تقول لنا اصبحنا واصبح الملك لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ام خالد ضمره بتقول عندما يحل نور الصباح اتذكر الطيبين واحتار، ما هي هديه الاخيار، كلمات ام باقه ازهار أم أطيب الأعطار، فوجد أصدق الدعوات. اللهم يا كريم بارك لهم في الرزق والأعمار وأسعدهم ما تعاقب الليل والنهار، فإنهم من الأحبة الأخيار. صباحكم ورد بكل الألوان يا صباح الفل والياسمين. إحنا في بيت حواء نعشق الورد بكل تفاصيله، كل أنواع الورد وأشكال الورد بنحبها، ليك دائما ثيبتنا فيها ورد.

بتقول سلام على القلوب التي تشبه الورود رقة وعطرا وعلى الأرواح التي تنثر الجمال أينما حلت. صباحكم ورد وطمأنينة وأيام تليق بقلوبكم الجميلة. صباح الورد يسعد صباحك يا نانيتا ويسعد صباحك نجم حسن. أهلا وسهلا فيكم وبنتشرف دائما أنكم تسمعونا موجودين معنا على السمع. يسعد هالصباح. طبعا نجمة هي أخت غالي إلنا جميعا وأخت المبدع عبد الله حسن اللي دائما بيبدع لنا بالخلفيات. في يسعد صباحكم وين ما كنتوا.

0: وجود
1: عامر السيد. يسعد صباحك يا عامر. بقول صباح صباح الثقة بالله، صباح الأمل بالله. اللهم اكتب لي ولأحبتي الخير والرزق والسعادة والتوفيق والصحة والعافية في هذا الصباح وكل صباح يا رب. اللهم آمين يا عامر. وين زمان ما شاركت معنا يا عامر عبر الهاتف. شريفة يسعد صباحك، مأمون مناوي يسعد صباحك، أم أحمد حبيبتنا يا عمدتنا بتقول صباح الخير والسعادة، صباح مليء بالهدوء والطمأنينة وبداية يوم جميل يسعد هالصباح. وهيام جاد الله بتقول اللهم صباحا مبشرا بكل ما هو جميل، صباح الخير. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. احكوا لنا شو رأيكم، شو سبب الراحة النفسية لدى بعض السيدات أثناء ممارسة أعمال التنظيف المنزلية؟

عمر أبو زيتون بقول أحياناً ربنا بيبعد عنك ناس كنت مفكر إنه حياتك مستحيلة من غيرهم، بعد فترة بتكتشف إنه بعدهم كان رحمة، وإن الوجع اللي حسيت فيه وقتها كان بداية راحة كبيرة، وإن بعض النهايات ما كانت خسارة، كانت نجاة من أشياء أنت ما كنت شايفها.

نادر العسالي وفاطمة أبو غليون، يسعد هالصباح يا رب عزيزة العزيزة، يسعد صباحك أم ثائر حمدان، يسعد صباحك يا أم ثائر العزيزة راتب، يا هلا ويا رحب فيك. أم أحمد تحكي لنا شو هالحلاوة، النود تناسق في الألوان بل في الجمال أولا، يسعد عمرك يا سندريلا بيت حواء بل سندريلا حياتي الحياة. يلا يا أم أحمد الله يرضى عليك ويرضيكي ويفرح قلبك ويجبر بخاطرك زي ما دائما تجبري بخواطرنا. منى جادو، أم خالد يسعد لنا هالصباح يا عزيزتنا. سحر حمدان يا أهلا فيكي. مي خلف يسعد صباحك يا مي، الله يرضى عليك ويرضيكي يا ربي ويخليكم ويبارك فيكم. منى إبراهيم يسعد صباحك يا منى، بتقولنا أم أحمد، بس أختم بكومنت أم أحمد اسمه صباح الورد والياسمين بل أحلى الورود لكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين والمراقبين يسعد صباحك يا أم أحمد، يا هلا ويا رحب فيك ويسعد صباحكم جميعا. اليوم عم نحكي عن الراحة النفسية لدى السيدات أثناء ممارسة أعمال التنظيف المنزلية. على فكرة أحياناً مش شرط بس تنظيف المنزل أو الأعمال المنزلية، حتى الرجال اللي عم بيسمعونا لما ينشغل بدهان بحفحفة إشي معين، بيضبط إشي معين بالبيت، هو نفسه لما ينغمس بهذا الإشي بنلاحظ إنه خف التوتر، الأمور راقت، بقلص الواحد بيكون مركز بإشي واحد بعيداً عن الضوضاء بالحياة، عن المسؤوليات يلي وراه. فلما نركز بفعل واحد أو عمل واحد جد بتفرق معانا، بنحس في راحة نفسية. لهيك بنلاحظ حالياً أكثر الكومنتات أو العول، ممكن نحكي مش الكومنتات، نحكي على السوشيال ميديا، في كتير ريلز بتطلع بتكون سيدة أو شخص عم بينظف بيت إله سنين مش منظف، بتكون أنت نفسك مستمتع بالعملية كيف عم بينظفوا البيت وكيف تغير من هون لهون. ففعلياً هاي الراحة النفسية يلي بنشعر فيها. سميحة يسعد لي هالصباح يا سميحة، الله يسعدكم ويبارك فيكم. رح نكمل معكم بإذن الله تعالى عن سبب الراحة النفسية لدى بعض السيدات أثناء ممارسة أعمال التنظيف المنزلية، لكن بالتفسير العلمي والطبي بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-364-41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي عن سبب الراحه النفسيه اثناء الاستغراق في الاعمال المنزلية. هل يوجد سبب حقيقي علمي طبي أم مجرد مشاعر بنعيشها؟ تنضم إلينا عبر الهاتف الأخصائية النفسية رند الكاشف لكشف الأسرار حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك رند، كيف الحال؟
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: يعافي قلبك، يسعد صباحك.
1: صباحك حبيبتي، شكرا
0: بيكي.
1: على الاستضافة الجميلة هاي.
0: حبيبتنا الله يسعدك ويرضى عليك رند. يعني نحكي بصراحة هيك ستات بين بعض، بالله ما بيروق ذهنك وانت بتجلي أو انت بتستغرق في شغل البيت؟
1: دائما بنحس احنا خاصه النساء براحه نفسيه عند خصوصا مرحله الجري. مرات في نساء، يعني انا بكوني بمجال النفسي، بحكي لها طب عندك مثلا جلاي، عندك شغله ممكن تريحك، تقول لك لا انا بحب اوقف اجلي، بيجيني كل الافكار وانا بجري.
0: صراحه فعلا
1: بالضبط. مرات بتحسي يعني بتستخدمي المي، بس تستخدمي هاي الطريقة بتطلع كل الطاقة السلبية.
0: ومش بس
1: قد ما نحاول.
0: شوف أنا ما بدي أحكي من إيجابيات الطاقة، إيجابيات الجلي، لأنه هلأ في إذا ست بدها جلاية بيجي زوجها بقولها شفتي ما فيش داعي للجلاية عشان طاقتك الإيجابية، لكن الفكرة الانغماس بالعمل، هل فعليا اليوم لما ننغمس بعمل معين سواء تنظيف المنزل او اصلاح او دهان او ما الى ذلك، فعلا ممكن يعمل راحه نفسيه او تفريغ للضغوطات؟
1: التغيير هو اللي عم بيعملنا راحه نفسيه. يعني احنا هذا الاشي سواء تنظيف سواء انه احنا عم نغير اشي، هذا التغيير احنا عم نحس فيه من داخلنا، اشي عم بيتغير، شكل عم بيتغير، لوحه عم تتغير قدامنا، فهذا الإشي بيسبب لنا راحة نفسية كبيرة. وإحنا خاصة غير عن الرجال، يعني بلود أكبر، النساء بيحبوا التغيير بطبيعتهم، بيحبوا مثلا يغيروا مثلا حتى على مستوى مثلا مثلا غرفة ضيوف، بحب أغير الكنباية من هون لهون، ممكن الرجل ما يشوف هذا التغيير إشي كبير، هي بتحسه إني أنا شايفها غير، أنا شايفة هذا الإشي غير. فهذا الإشي من ناحية نفسية إنه النساء بيحبوا التغيير، فهذا السبب إنه مثلاً أنا بحب مثلاً إني أنا أوقف أنا أعمل هذا الإشي بإيدي. في كثير نساء بكون مثلاً عندهم مثلاً مساعدات بالبيت، بتلاقيها هي قامت مثلاً عم بتشيل، خص بتحب الإشي هذا من ناحية نفسية. خلقنا لنعمل، خلقنا لنكون إيجابيين، لنكون هيك ناس بنحب نشتغل بنحب نعمل.
0: صحيح صحيح 100%. لا بتفق معك بهذا الاشي. يعني هداك اليوم كنت عم بتابع وبشوف الناس شو عم بتنزل، فصبية بتمر بفترة ضغوطات بحياتها وتراكم، بتعرفي خضم المسؤوليات اللي بنمر فيها جميعنا بالحياة بشكل عام، فبمجرد انها انغمست بترتيب خزانة الاواعي وتصفت الاواعي وهيك حست حالها اهدى من لما بلشت. فانت لما خلصت العملية حسينا بالإنجاز، حسينا بالترتيب، اني انا والله عملت اشي. فهل فعليا ممكن تكون كأخصائيين نفسيين اليوم ممكن تكون كوصفة سلوكية ممكن تساعد الشخص اللي بتعرض للضغوطات انه انغمس بعمل معين في البيت؟
1: احكي لك سر من اسرار ان الانسان يبعد عن كل الضغوطات النفسية، اعمل اشي انت بتحبه. يعني مثلا انت مثلا لما تكوني مثلا حسيت حدك مضغوطة، بحب مثلا ارتب البيت، اشوف البيت ونظف، بالنسبه لي هاي راحه نفسيه.
0: صحيح.
1: مثلا في نساء تانيين بحبوا مثلا يغسلوا، في ناس بحبوا مثلا حوالين البيت يحطوا ميه، فاهم علي؟ هذا الاشي بالنسبه لكثير نساء، كل حدا بيفرغ طاقته بطريقه. بس انا دائما بلاحظ من كثير استشارات دائما بحكوا لك انه احنا بنحس بانه في نوع من الراحة النفسية لما تكون البيت نظيف، حتى بتحسي المشاكل البيتية بتحسيها
0: أخف.
1: غير
0: صح؟
1: بالضبط. كثير بتفق مع ناس كثير بيقولوا لي انه استاذ رند انه لما يكون مثلا البيت نظيف رايق بنحس انه المشاكل عم بتخف. بحكي لهم لانه هذا سبحان الله هذا جزء من ديننا، جزء من حياتنا، جزء يعني جزء منا، فاحنا بنحب التغيير. حتى الرجال بحبوا مرات انه مثلا نغير شغلات بسيطة، نغير شغلات مثلا هي بالنسبة لهم مش جوهرية، ولكن النساء مش فهم جوهرية.
0: صحيح.
1: فهم علي؟ فهذا الاشي بيأثر كمان على العلاقات، هذا بدخل باشي اسمه الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، كله هذا بمحور على كله.
0: صحيح 100% 100% والله كلامك صحيح يا رند، وكلام يعني فعلا يلامس كل شخص اليوم عم بسمعنا قد ايه الموضوع بيفرق بصحتنا النفسية لما ننغمس بهاي الأعمال. شكرا شكرا رند الكاشف أخصائية نفسية، كنت اليوم ضفتنا في بيت حواء، شكرا جزيلا لك، يسعد لي هالصباح
1: حبيبتي. أهلا وسهلا.
0: يا هلا ورحب فيك، أهلا وسهلا فيك.

تغيير بغير من النفسية، تغيير الترتيب. إحنا ما عم نحكي عن شغلات مكلفة، نحكي ترتيب معين. حتى المخدة لما تتغير أو القراني يعني الموجودين على الكنب تغير منظرهم، إنها بتغير النفسية. مج القهوة اللي بنشرب فيه يوميا نغيره لإشي أحلى أجمل إشي بنحبه أقرب لنا، فعلا بيغير من النفسية. يعني ممكن الناس تقول وضحكة الطفل برضه بتغير النفسية.

0: نكون صريحين، يعني الأمهات اليوم، الأم لما تشعر إنها هي اقتربت إنها تمرض أو في بوادر فلوزة، في بوادر إنها تعبانة مريضة، على السريع بتنظف البيت بالتكتيكو عشان تمرض وهي مرتاحة والبيت نظيف. الأمهات قبل ما يطلعوا مشوار بيرتبوا البيت عشان يرجعوا على البيت وبرضو البيت نظيف. هاي شغلات ممكن نحكيها إحنا بدافع المزح، إنه الأم دائما بتنظف وبتعمل قبل ما نطلع من البيت، ليش بتنظف البيت وإحنا رايحين مشوار مش قاعدين بالبيت؟ لأنه جزء من الراحة النفسية يكون البيت مرتب، كل إشي في مكانه. يعني تخيلوا حالكم داخلين على غرفتين، غرفة طاعة وقايمة زي ما بيحكوها، فوضى، كل إشي بمكان، وغرفة كل إشي بمرتب، ألوان متناسقة، أي واحدة بنرتاح فيها؟ أكيد الغرفة المتناسقة اللي مرتبة، حتى لو صار فيها فوضى لقدام، بس على الأقل وإحنا قاعدين يكون كل إشي في مكانه، الدنيا روقان. هون بتفرق النفسية، يعني فعلا الشخص لما يكون في عنده فراغ بحياته، هذا الفراغ، الفراغ القاتل، ممكن يخلي ما يقدر يفكر لقدام، يخلي الأفكار السلبية تهاجمه. مجرد ما امتلأ هذا الفراغ بأي عمل، سواء أعمال منزلية، مشينا بالشارع، شفنا الفضاء، هذا الفراغ بيمتلأ، وبالتالي النفسية بتتحسن، الأفكار الإيجابية تتدفق، وبالتالي أنا بقدر أنجز، أفكر في شغلات حلوة، حلول لمشاكل ضلت عالقة. هذا هو السبب اليوم أنه من نوجد أو نجد الراحة النفسية أثناء تنظيف المنزل. فراغ وملينا، ملينا بإشي جميل، إشي يعني نتيجته إيجابية، أنجزنا ورتبنا ونظفنا، فبالتالي إحنا كل الأطراف تكون هنا فايزة، مليت الفراغ وأنجزت شغلي.
1: والله هذا شيء يخصني.

معكم بإذن الله تعالى بالقسم الثاني من دردشتنا لليوم. هل الأقارب عزوة ولا البعد عنهم راحة أحيانا؟ شاركونا تجاربكم، لكن بعد الفاصل وموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا مجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمه. الحكومة توافق على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة. الحكومة توافق على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك من خلال

الانتخاب لسنة 2026. مجلس الوزراء يقر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026. إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب في مخيم العين غرب نابلس. مستعمرون إرهابيون يهاجمون منازل للفلسطينيين ويضرمون النار في أراضٍ بقرية برقا شرق رام الله. الخارجية الباكستانية تدين الهجمات التي تعرضت لها مكة المكرمة كونها تؤذي مشاعر المسلمين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
5: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
6: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات. نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية

0: يكون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم. مدارس تزكية.
1: كلية حطين.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا عم تحكي الأقارب عزوة ولا البعد عنهم راحة أحيانا. شاركونا تجاربكم سواء عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020

قبل ما نغوص بموضوعنا لليوم، يعني بدنا نحكي كل عام وانت بخير لأرق صبية. هي كانت دائما تدعى على تليفوناتكم برقتها، بكلامها الطيب وأكيد بسامتها يلي ممكن تسمعها قبل ما حتى تشوفها، سلسبيل العجارمي. كل عام وانت بألف ألف خير يا سلسبيل، وعقبال العمر الطويل الحلو مع أحبابك، كل إشي تتمني يتحقق يا رب.

ميساء غنام بتقول أكيد الأقارب عزوة وخاصة بالأفراح يا رند، ولا أحلى من اللمات الحلوة، بس خير الأمور الوسط، خليكي معتدلة بجميع العلاقات سواء أقارب أو أغراب 100%. أم ثائر بتقول الأقارب عزوة سند لبعض، خاصة إذا كانوا متحابين ومتجمعين دايما على الخير. الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب على هذا الكلام الطيب. وبتقول لنا كمان منى إبراهيم نعم الأقارب عزوة وعز في السراء والضراء. قد ايه حلو يكون في ناس حوالينا، اقارب حوالينا، ما بنشعر باهميه وجودهم غير لما فعلا تحتاج الناس هاي بفزعه معك، بجاهه، بخطبه، فرح، ولا سمح الله بترح. قد ايه مهم عن جد وجود الناس اللي حوالينا، ومين احسن من يلي من لحمنا ودمنا؟ ما دائما الدم بيحن على بعضه، احنا لما نكون موجودين ابن عمتي، بنت عمتي، بنت خالتي، كل هاي الناس، كل هدول والله إنها عزوة. وها يعني اسمحوا لي أستغل هذا الكلام وأوجه رسالة لكل الأمهات أكيد والآباء، بس ليش بركز على الأم؟ لأنه دائما الأم هي المؤثر على ما أعتقد الأكبر بحياة أبنائها. ما تمنعي أبنائكم أو ما تمنعي أبنائك من أولاد عم أولاد عمته، من عزوته، زي ما بتحبي يضلهم مع أولاد إخواله وخالاته، حبي إنهم يكونوا مع أولاد عماته وعمامه، لأنهم هدول عزوتهم، هدول السند لإلهم. الدنيا بتتغير اليوم غير عن بكرة، أولادنا بحاجة ناس معهم، ويا محل يكون الناس هدول اللي معهم أولاد عمامهم وعماتهم، عمامهم، إخوالهم، أولاد إخوالهم، خالاتهم، هاي العزوة. فما تحرموا أولادكم من جانب عشان جانب تاني.

نوال بتقول الأقارب عزوة إذا كان في محبة وتآلف بينهم 100%. يا نوال ويا محلى المحبة والتآلف تكون موجودة عشان يضل الود موجود، نضل قلوبنا على بعض، كل هاي الشغلات تكون موجودة قديه مهم. شريفة بتقول ما أجمل أناشيدكم، كلكم ذوق وجمال. يعني الله يعطيك العافية يا أنس عربد، اليوم أبدع بي الأناشيد 100%. راتب بيقول أولى لك فأولى، عزوة وسند، بس المشكلة عند البعض الدم حامي على بعضه. فعلا ممكن يتقبل أي تعليق من أي شخص خارج دائرة العيلة، بس مجرد ما واحد من العيلة حكاله إياه ولك لا دير بالك لا تتعدى حدودك معي لهون وبس، أكيد أنت غيران مني، أكيد أنت بتحسدني، أنت مستكتر علي هاي الشغلة للأسف. وعلى فكرة يعني مؤخرا انتشرت ريلز كانت من بعض الانفلونسرز، هلأ ما ممكن إنها ممكن إلى حد ما بتضحك، لكن الحقيقة والإشي اللي بتناولوه فيها إنه إذا سمع خبر منيح صار مع أولاد عمامه أو أولاد إخواله بيزعل، إذا سمع خبر سيء بينبسط، على أساس أنهم بيعكسوا واقع، وهذا موجود. لكن هل هي الظاهرة؟ هل الموجود أكتر أنه إحنا بنفرح لزعل غيرنا وخصوصا قرايبنا ولا لا؟ شريفة بتقول الأقارب عزوة وعز، الله يبارك بكل الأهل والأحبة 100%. نانيتا بتحكي لي كلامك صحيح 100% حبيبتي رند، هيك أمي ربتنا على أنه أبناء العم هم إخوتنا وسندنا، والحمد لله إخواني وأبناء العم بتحسيهم إخوة وما بتفرقيهم إنهم أولاد عم. والله نعم التربية نانيتا، يعني هذا هو الصحيح. بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020.

يعني على سيرة العقرب بالأغنية اللي كانت هلأ، فعليا كان في مثل وما زال متداول، الأقارب عقارب، بمعنى أنه ما بتمنى لك الخير رح يلدغك بأي لحظة. هل فعليا الأقارب عقارب؟ هل هي شغلات تعمل فجوة بيناتنا؟ وبسأل هذا السؤال للجميع، هل اليوم إذا بصير عندكم فرح معين، مناسبة معين، بتخبوها عن قرايبكم على أساس أنه ما صير غير للتم، لأنه بنخاف من الكلام والبلبلة اللي بتصير؟ شو بتقول جليلة؟ من لم تأتي نصرته من الأقارب لم تأتي من الأبعاد. يعني ممكن يا جليلة، نعم، يعني إذا أنت أهلك وعزوتك ما إجوا من القرايب، أصحابك الناس اللي برا ما بتيجي، ما رح تيجيك من الناس اللي بعيدة أو الناس الغريبة. لكن في الحقيقة، عشان يعني استوقفني تعليقك يا جليلة، والله إنه في أصحاب صديقات عن 100 قارب، لأنه بوقف معك وبظهرك وبيسندك، وشو ما بدك بيكون معك وبتمنى لك الخير، حتى لو كان الإشي ممكن ما بيساهم برفعته أو يكون أحسن منك، لكن بتمنى لك الخير. يعني لو نافست أنت وصاحبك على سبيل المثال، طبعا في أصحاب زي هيك لا تقولوا لي مو موجودين، ممكن يبديك على نفسه بحيث أنك أنت تنجح، حتى لو هذا الإشي بيعني أنه هو يكون لحاله وبحاله. موجودة هاي النماذج عندنا، موجودة بشكل واقعي، يعني موجودة عندنا. مثلا ممكن نحكي مع أنس عربد وعبد الله حسن، هم كتير أصحاب، وفعلا ممكن أنس يقدم عبد الله عن نفسه، وعبد الله كذلك الأمر بيقدم أنس على نفسه. هدول هم الأصحاب، وهيك نشرنا الحب في الجاليري بين عبد الله وأنس. ففعليا هذا الحب اللي بنحكي عنه مو شرط إذا ما أخذنا العزوة من الأقارب لسبب أو لآخر، لأنه بالآخر هم بضلهم نفوس. فإذا كانت هاي النفوس قد تكون طيبة وقد تكون غير طيبة، فإذا ما كانت طيبة مش معناته أنا ما رح أخذ ناس من برا، أو ما رح يجيني محبة من برا، لأنه عن جد في أصحاب بمية زلمة.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. جليلة يسعد صباحك. هلو.
1: كيفك؟
0: أهلا أهلا. تمام الحمد لله. أنت كيفك؟
1: صباحكم وصباح المشاهدين والمستمعين.
0: يا صباح الخير
1: والياسمين. الحقيقة أنا اللي كتبت لك قالت العرب
0: أيوة.
1: من لم تأته نصرته من الأقارب لم تأته من الأباعد.
0: أيوة.
1: هكذا قال العرب. لا العرب ظلوا هم العرب ولا الأقوال ظلت هي السائدة.
0: نعم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى أوصى قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يعني ذكر ذوي القربى قبل أي حدا تاني. فإحنا ما واللي بقول الأقارب عقارب واللي بقول هذا بيسعى لتقطيع المجتمع.
0: نعم.
1: وعدم التواصل بين الناس وهذا تخريب للمجتمع.
0: مية.
1: اللي ما إله قريب بدور على قريب. دور على إنسان يحس فيه. أنا ما بقول لك إنه ممكن الأصحاب أحيانًا يكونوا أحسن من الأقارب.
0: صحيح.
1: ولكنهم ما بيغنوا عنهم أبدًا أبدًا ما بيغنوا عنهم.
0: صح. صح.
1: إنه قريبك هو من دمك ولحمك بحس فيك حتى لو قسى الزمان عليك إلا إنه يحن عليك.
0: طيب جيدة.
1: إذا كان هو إنسان مو جيد وهذا طبعًا في استثناءات كثيرة للقول هذا. لكن بضل القريب هو الأصل.
0: طبعا طبعا. جليلة بدي أسألك سؤال اليوم بخبرتك بالحياة. عندك أولاد أولا؟
1: الحمد لله. الحمد عندي شابين وأربع صبايا.
0: اللهم صل على النبي. الله يبارك لك فيهم ويخليهم يا رب. كيف حاولتي تغرزي فيهم هاي المعاني إنه أنتوا تكونوا عزوة لقرايبكم وقرايبكم عزوة لإلكم؟
1: والله بقبلنا أنا يعني أنت بقبل الله عز وجل وآتي ذا القربى حقهم. القريب له حق عندي سواء رضيت أم أبيت سواء كان هذا القريب جيد معي أو غير جيد. أولادي ما لهم دخل في خلافاتي مع بعض الأقارب. عمته لازم يزورها، خالته لازم يزورها، إخواله أمامه، هذول لهم حق عليه.
0: طبعا.
1: أنا بحسهم على صلة الرحم لأنه هذا برد رحمة والدهم اللي كان وصول كثير لأقاربه.
0: صح صح 100%. ما شاء الله على كلامك يا جليلة. الله يبارك لك فيهم أبنائك يا رب.
1: إن شاء الله يكون من اللي بيمتثلوا قول الله عز وجل إنه إحنا القريب إله عنا حق لازم نأدي.
0: طبعا.
1: وإذا ما أدينا رح نتحاسب عليه.
0: صحيح 100%. جليلة شكرا لإلك وخلينا دائما نسمع صوتك وكلامك الطيب ورأيك السديد الحكيم. شكرا يا جليلة. شكرا لإلك.

0: يعني حكت جليلة كلمة جدا مهمة إنه لازم يزوروا عماتهم إخوالهم. إحنا بالعام بالبلدي اللي ما بيزور واللي بيقطع رحمه بنحكي عنه قطوع. يعني لما بدك توصف بني آدم شو بتقول؟ ما شاء الله عليه مرتب متكتك بيصلي بيصوم وبيشتغل شغله بيساعد أمه، بس قطوع. يعني لا بيزور ولا بيسأل عن خواته ولا بيسأل عن وليات ولا بيسأل ولا ما يحزنون، هو قطوع قاطع للرحم. فهل فعليا هذا الإشي صح؟ لا، أنت عزو لإلهم، أنت سند لإلهم. معنا مشاركة عبر الهاتف. سمير، يسعد صباحك يا سمير.
1: الله يسعد صباحك ستي، كيف الحال؟
0: يا هلا يا هلا بيك.
1: الله يسعد صباحك.
0: الله يخليك
1: سمير. الزوهرة معك.
0: يا هلا ورحب. يا هلا بيك يا سمير، احكي لنا.
1: طبعا الحسد والحقد ذكر بالقرآن الكريم. يعني في سورة يوسف: ولا تقصص رؤياك على أختك فيكيد ولك كيدا. حتى الحلم كمان بحزدوك عليه، يعني عرفت لي كيف. فأنا لمست هذا الإشي على الواقع وبشكل علني وليس مخفي.
0: نعم
1: قلت لك كيف انه الاقارب ما بيحبوا لك الخير ولا بيحبوا لك انك تشوف مبسوط او ولدك مثلا في مرتبه عاليه. هذا لمسته انا على الواقع، مش انه بشكل مخفي صار وجه لوجه صار.
0: ويعني على شو ممكن يكون حسدك؟ او على ما بدنا نحكي، هو ما رح يحسدك بوجهك، رح ينق على الشغله، رح ينق على رزقتك.
1: لا، صارت وجه لوجه، مش انه بشكل مخفي او وصل كلام. شو عرفت لك كيف؟ قالوا انت بدك تطلع كل اولادك اطباء، البلد بحاجه زبالين. عرفت لك كيف؟ انحكت لي وجه لوجه. اقول هل ما لازم تفتخري انه مثلا اولادي مثلا اطباء؟ قالت لا. عرفت لك يعني كان الحكي وجه لوجه وليس بشكل مخفي. فكانت حاقده غيوره، عرفت لك كيف، حاسده، وعلمت اولادها نفس العمليه الحقد والحسد، ولغايه الان هي ماتت. عرفت علي كيف؟ الله لا يرحمه ولا يرحم. عرفت علي كيف؟ وعلمت اولادها الحقد والحسد، ما بيشوفونا نكون مبسوطين مع بعض. وقالت لهم بالحرف الواحد، حكيت لهم بالحرف الواحد، حكيت لهم قبل ما تموت، قالت لهم كل ما تشوفوهم متفقين ادخلوا اعملوا فتنه بينهم، خليهم دائما يظلوا متمشكلين. هذا كان الحكي على الواقع وليس بشكل مخفي، من كثر الغيره والحقد اللي كانت دابه في قلبها.
0: تحول ولا قوة إلا بالله. لهيك حكينا سمير قد ايه مهم الأم اليوم هي تغرس بأبنائها هاي المعاني، يكون الأقارب عزوة. ويمكن لو تسألها سمير، تسأل أولادها ليش هيك تصرفت معاكم، تصرفت الست الوالدة رحمة الله عليها، ليش هيك سوت؟
1: مش الوالدة الله يرحمها، أختي الكبيرة.
0: والله
1: أختي عم بتحبش تشوفنا إحنا كأخوان متفقين، ولا بتحب تشوفنا في العلم وعندنا كذا. هذا كانت مكيتها أكل هذا الحكي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا يعني بحاول إني أحسن الموقف، مش ضابط يا سمير رحمة الله عليها. والله يبعد عنكم شر الحاقدين والحاسدين سواء كانوا أقارب أو أغراب.
1: وبعدين الغريب ما بيحزك، الغريب ما يروح عندك. الغريب بيدعي لك دائما باستمرار، لما تعمل انت شغله كويسه بيجي الغريب يقول لك الله يبارك لك، الله يرزقك، الله كذا. اما القريب بحكيها من جوا وما بدوش اياها تطلع برا، تعرف علي كيف؟ يعني مش حاب يحكي لك اياها، لكن بحكيها مجبور او كذا او حسب الموقف. ماشي. ولكن هذه الشغله كانت تصير علنا، يعني علنا، مش انه هذا. فهمت اخوان الي ودنيا انه هذول بصيه امهم هيك هيك هيك هيك هيك، عرفت علي كيف؟ لكن لا تبالي، وكانت الشغله بالوجه وليس بشكل مخفي. يختلف عن المخفي، عن يقول لك عندك دليل، ولكن انه كان الحكي وجه لوجه.
0: طيب سمير، يعني والله بس بدافع الفضول، يعني لما كانت اختك رحمه الله عليها تتعامل معكم بهاي الطريقه وبعدت اولادها عن اخوانها عن عزوتها هي نفسها، شو كان رد فعلكم كاخوان بهيك موقف؟
1: مشاكل بين بعضنا خير الله من تحت راسها.
0: بس انتوا حاولتوا تلينوا قلبها عليكم، حاولتوا تعملوا جسر موده ومحبه بينكم؟
1: ما هو مش ضبط مع شيء، يعني من جوا الغيره ذبحيتها، قتلتها قتل، ماشي؟ كيف بدك تحسني؟ فاهميني اياها؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله، رحمه الله عليها والله يدفع عنكم.
1: بتعرف لما ماتت ما قلت يرحمها.
0: لا اله الا يا رجل، اختك بتضلك، لا بتضلها اختك رحمه الله عليها، الله يغفر لها يا سيدي.
1: اذا اخت بتعمل هيك،
0: يعني بتعرف شغله، احكي لك شغله سمير، الواحد ما بده يفتي من عنده، لكن لما يكون شخص بهاي الطريقه وباشكر خبر بهاي الطريقه، فالله يعينه على المرض النفسي اللي كان عنده. رحمه الله عليها الله يرحمها ويغفر لها يا ربي ويبعد عنكم شر الحاسدين والحاقدين. شكرا سمير لمشاركتك معنا. شكرا لك. معنا عمر، ناخذ عمر قبل الفاصل. عمر يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: يا هلا ورحب، كيف امورك؟
2: والله بخير الحمد لله. يعني يؤسفني اسمع على الكلام كنت اسمع قبل قليل والله. يعني هذا شيء مؤسف، لكن انا بقول لك يا شكل اخونا الكريم الزواهرة انه هذا مش الاصل، هذا استثناء.
0: هي مش ظاهرة. نعم مش ظاهرة،
2: هي مش ظاهرة. نعم الاصل بالعكس الاقارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وربنا قال وانذر عشيرتك الاقربين. او الاقربون. ف يعني انا بالعكس الاقارب او الاقرب الناس لك هم اول ناس يكونوا حواليك
0: صح.
2: لكن اذا في استثناء ما بصير نعمم عليه ولا يعني، يعني احنا نتعداها والله يهديهم ويهدي الجميع.
0: امين.
2: لكن انا اختي رنج يعني بالعكس الاقارب هم اول الناس في بالعزوه عندك. ولو كان في بعض بصير مرغصات منهم صحيح بستثنيهم، لكن بظلوا محسوبين عليك، بظلوا اقاربك.
0: صحيح.
2: ومن خلال هذه الحلقه هذه ومن خلال البرنامج هذا ومن خلال لك انت يا اختران ما شاء الله عنك فتحت شهيتنا اني ابعث التحيه احترام واجلال وتقدير لاصدقائي اللي هم جزء سبق وحكيت لك احنا عاملين جروب. احنا اصدقاء اذاعه حياه حبايبنا يعني حوالي 12 واحد تقريبا بنتواصل معك دائما بالاذاعه.
0: يسعدكم يسعدكم
2: والله ان عزو لبعض احنا.
0: يسعدكم.
2: يعني احنا سبحان الله محبتنا وصداقتنا في الجروب يعني تيجي تقول احسن من اقارب، هي احسن من اقارب.
0: ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. يعني يعني كيف انجمعتوا على المحبة يا عمر؟ كيف انكم انجمعتوا على المحبة؟
2: انجمعنا يعني الشكر لله أولا ثم الإذاعة حياة اللي جمعتنا يعني من خلال الإذاعة تعرفنا على بعض.
0: والله
2: يعني والله إن مغربلين تغربل يعني صفيين ما شاء الله عنا.
0: ما شاء الله والله هذا الكلام يفرفح القلب. هذا الكلام اللي بفرفح القلب يا عمر. الله يديم عليكم المحبة يا رب ويبعد عنكم كل شر حاسد وحاقد وفتان بدي يعمل مشاكل ويقرب لك الناس الأقارب اللي منيحة بحياتك. شكرا يا عمر على مشاركتك. شكرا لك، الله يسعدك ويبارك فيك. ننتقل وإياكم إلى فاصل ونكمل في حلقتنا بإذن الله تعالى ونقرأ الكومنتات ونستقبل مكالماتكم. فاصل

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: يتفق.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: كمان. حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم مدارس تزكية
3: كلية حطين
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي ذات حياة فيم في برنامج بيت حواء. يعني أنا سبلش الفقرة بإيش؟ حبيت القمر طلع القمر اصطناعي والورد بلاستيك. لا يا جماعة، محبة الأقارب بإذن الله إنها محبة حقيقية بعيدا عن

سناء بتقولنا عن جد لمة الأهل ما في أحلى منها، لكن للأسف اكتشفنا هذا على كبر، لكن بنحاول نلملم بعض ما تبقى من عمات وخالات. مش مشكلة يا سناء، المهم اكتشفنا الموضوع سواء كبر أو كنا صغار، المهم إحنا أدركنا الحقيقة إنه ما إلنا إلا قرايبنا 100%. مي بالبيسي سعد صباحك يا مي، هلا ويا رحب. نوال الطريفي بتحكي ما أحلى اللمة إذا ما كان بينها حقد وحسد ونميمة، اللهم زد التآلف بين الأهل والإخوة والأخوات يا رب العالمين، اللهم آمين يا نوال. مي خلف بتقول يا محلى وقفة القرايب ولمتهم وجمعتهم في كل المناسبات والأوقات، هذا بيكون واضح ومبين إذا صار مناسبة فرح أو ترح، بتلاقي الكل جاهز يقدم أي شيء، وحتى الأصحاب في منهم والله ما بيقصروا. صح يا مي، يعني يا محلى منظرنا قدام الناس لما تكون العزوة موجودة، الأهل موجودين، والله إنهم بتكونوا لا سمح الله إذا صار في شدة في مشكلة درع وحماية لإلنا من هاي المشاكل. أم أحمد بتقول هاي فتنة وبدها قطع راس. مي بتقول أو مي البلبيس بتقول الحسود لا يسود، وأم أحمد بتكمل بتقول في ناس حاقدة الله يريح المجتمع منهم.

وبتكمل أم أحمد بتقول معلومة مهمة، الغريب تنتقي يلي بدك، يعني بتختار مين بدك إياه، لكن القريب تتورثه وراثه، وأنت حظ أنت وحظك في هاي الحياة. فعلا يا أم أحمد، في ناس بتكون يا محلى لمة إخوالها وعماتها وعمامها كلهم حواليهم، في ناس بتحسه يعني إشي بحزن بيقطع القلب، إنه زي المقطوع من شجرة، بفرحه بكل أموره بيقوم فيها لحاله، ففعلا أنت وحظك. بتحكي لنا جليلة ما قاله الأخ عمر هو الصحيح، وحالة الأخ سمير هو استثناء لا يعمم على المجتمع. سددوا وقاربوا وبشروا لا تنفروا، وأحبوا الخير لإخوانكم المسلمين ليعم الخير على كل المجتمع. الله يسعدك يا حبيبتنا. إيمان بتقول يسعد صباحك حبيبتي، مش كل الناس مثل بعض، في هيك وفي هيك، في أقارب بيكونوا فعلا عزوة وسند وكلهم حنية، وفي أقارب العكس تماما كلهم غيرة وحسد بس بيضلوا منا وفينا، الله يهديهم ويصلحهم يا رب. وفعلا يا إيمان في حال كان الأقارب تجربتنا سيئة معهم، في حسد في غيرة في مشاكل، الأفضل وضع الحدود والتلاقي فقط في المناسبات، مدام في مشاكل بتصير من هاي القرب أو من هاي العلاقات. ميساء بتحكي والله هاد مرض للأسف الشديد، الغيرة والحقد والحسد، يا حسد يا ريت يا رند تخصصوا موضوع سلامة الصدر. ابشري يا ميساء ولا يهمك. أزهار دمور يسعد صباحك يا أزهار، ويا هلا ويا

النهاية لا يصح إلا الصحيح، نقدم خير بإذن الله تعالى، بناخد الخير، نتعامل مع الناس بحسن نية وطيبة قلب، نحاول نمد جسور المحبة والألفة بيننا وبين الأقارب، بالآخر هم عزوة. وهي كلمة لكل أم برجع بعيدها، عززي محبة أبنائك لأقاربهم، لا تعززي الكره، نصير يكرهوا فلان يكرهوا علان. نفصل علاقاتنا ككبار عن علاقات أطفالنا فيهم، لأنه بكرة يكون قاطع للرحم بعد ما يقطع خالاته أو عماته، مبدئيا هذا الشيء رح ينعكس على علاقته معك، لأنه صار شيء طبع في قطع الرحم. يعني في نهاية هاي الحلقة بنتمنى الخير للجميع، نتمنى الحب والمحبة للجميع، بس اسمحوا لي أودع زميلتنا سلسبيل العجارمة، نتمنى لك التوفيق بحياتك وباب الرزق تكون مفتوحة لإلك والوظيفة اللي تسر خاطرك يا رب، وانت مبدعة في كل مكان وأبدعتي هون بأفكارك بعطائك بمبادرتك، فشكرا جزيلا لتواجدك معنا خلال 3 شهور الماضيات، بنتمنى لك كل التوفيق يا رب، وإن شاء الله تكوني يعني بالمكان يلي بتستحقي وبتحلمي فيه، بالتوفيق.

0: أما لهون بكون خلص مشوارنا معكم لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. نلقاكم إن شاء الله الأحد بحلقة جديدة ومواضيع جديدة بإذن الله تعالى. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم واسألوا عن قرايبكم يوم الجمعة والسبت، مش غلط. في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا، أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية؟ ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة، ونكمل وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب، خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة، إذا فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قالوا الله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 3 بعد 200، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أيام معدودات أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك في عقلك تقوى الله، لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن واعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 4 بعد 200، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبي، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فأخواننا الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 5 بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمه. جلالة الملك عبد الله الثاني يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني. الحكومة تقرر الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. الحكومة توافق على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026. مجلس الوزراء يقر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026. دولة فلسطين ترفض تمديد العقوبات الأمريكية بحق مسؤوليها وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. مستعمرون إرهابيون يهاجمون

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قالوا الشيطان ذكي جدا، فيوسوس للإنسان أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يرتكب كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يرتكب صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له بالمباحات أن ينغمس فيها، فإذا رآه على زهد بقي ورقة رابحة بيده وسوس له أن يتحرش المؤمنين. فبين كفر وشرك وابتداع وكبيرة وصغيرة والغرق في المباحات ثم التحريش بين المؤمنين، لكن الحقيقة الثابتة أنك إذا سرت على طريق عريض وعن اليمين واد سحيق، ما هي الصغيرة؟ أن تحرك المقود سنتيمتر نحو اليمين، فإذا ثبت هذا السنتي المصير إلى الوادي، مع أن التحريك طفيف، لكن هذا التحريك الطفيف إذا ثبت قادني إلى الوادي. ما هي الكبيرة؟ تحريك 90 درجة فجأة، السنتي صغيرة. لذلك من أدق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت كبيرة. أما الكبيرة تهلك فورا، أما الصغيرة تهلك بعد حين. لذلك من صفات المؤمن أنه لا يصر على ذنب، والدليل أن الله عز وجل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لو أن الإنسان لم يرتكب جريمة ولم يشرب الخمر ولم يزني ولم يسرق، لكن هناك من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى، هذه إذا اجتمعت على الرجل تهلكه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، ولعلي وضعت يدي على مشكلة العالم الإسلامي، يعني في الأعم الأغلب هؤلاء المسلمون في شتى أقطارهم، يعني القتلة منهم قليلون جدا.

أن يقتل، أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يسرق، لكن محقرات الذنوب كثيرا ما يفعلونها. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا طعامهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. العود وحده لا ينضج طبخا، ولكن الأعواد إذا اجتمعت تكون نارا عظيمة. هذه مشكلة المسلمين. الكبائر تركها على شيء من الخوف من الله، لكن الصغائر فعلها وأصر عليها فكانت حجابا بينه وبين الله. لو أن خط كهرباء انقطع، مربوط بهذا الخط آلات كثيرة، ثلاجة ومكيف وسخان وما إلى ذلك، لو أنه انقطع لمتر أو انقطع لمليمتر، انقطع الأثر واحد، انقطع لمتر أو لمليمتر، فالإنسان سواء حجب عن الله بجريمة ارتكبها أو بسرقة سرقها أو بزنا اقترفه أو حجب عن الله بغيبة أو نميمة، النهاية أنه حجب. لذلك أثر محقرات الذنوب كأثر كبائر الذنوب في النهاية هو محجوب. بس لي تعليق لطيف، إن الإنسان أيعقل أن يحجب عن الله لبضعة ذنوب صغيرة؟ يعني إذا كان محجوبا فليحجب بالكبائر لا بالصغائر. أيحجب بالصغائر وبإمكانه أن يتلافاها؟ هناك من يصافح، هناك من يملأ عينيه من الحرام، هناك من يسهر يتكلم عن الناس كلاما غير منضبط، يقول لك: ماذا فعلت؟ أنا لم أزني ولم أسرق ولم أرتكب فاحشة. هذا الذي قلته في هذه السهرة هو مجموعة ذنوب كبيرة جدا، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا بد من الاستغفار والإقلاع والعزم ألا أعود إلى هذا الذنب. لكن هذا الذي يقول: أنا كلما جلست في جلسة وارتكبت أخطاء أستغفر وأستغفر، هذا كالمستهزئ بربه. المشكل حينما يعزم على أن يعاود الذنب ثم يستغفر، هذا يستهزئ بالله عز وجل. أما حينما أقع بالذنب عن غير قصد مني أستغفر فيغفر الله لي، أما حينما أعزم على أن أستغفر من الذنب نفسه كل حين، فهذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. العلماء قالوا: لا بد من أن تتوب من ذنبك، فإذا أخرت التوبة ساعة لا بد من أن تتوب من ذنب آخر وهو تأخير التوبة. فالصلاة التالية كفارة لما بين الصلاتين، ما لم ترتكب الكبائر وما لم يعزم المسلم على أن يعيد الذنب كل مرة ويستغفر منه، قد يقع به مرة ثانية عن غير قصد. أما حينما ينوي أن يعاود الذنب مع الاستغفار، فالله عز وجل لا يقبل هذا الاستغفار، إنه استهزاء بالله عز وجل. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، والتائب حبيب الله. يعني التائب حقق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، خلقه ليرحمه، فإذا قبل هذا الإنسان رحمة الله عز وجل فكأنه حقق الهدف من خلق الإنسان. يعني الله عز وجل خلقنا ليسعدنا وليرحمنا وليعطينا ولينعم علينا، فالذي يقبل عطاء الله ورحمته وإنعامه وكرمه فقد حقق الهدف من خلقه. لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد، أفرح. يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا تبت إلى الله فرح الله بك. أنت ترى قلب الأم: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يعني هناك قصص إن شاء الله سأرويها في حلقات لاحقة، كيف أن الأم هذا المخلوق الذي يعد قلبها آية من آيات الله الدالة على عظمته. النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تخبز في التنور، وإلى جانب التنور ابنها الصغير، كلما وضعت رغيفا في التنور ضمته وقبلته وشمته. مر سيدنا موسى، هكذا تروي الكتب، قال: يا رب ما هذه الرحمة؟ قال: يا موسى هذه رحمتي أودعتها في الأم وسأنزعها منها. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم
وبكى ابنها ألقته في التنور. يقول عليه الصلاة والسلام: رأى امرأة تقبل ولدها، قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أنا حينما أعرف رحمة الله عز وجل وأنه يحبني إذا تبت إليه ويفرح بي، فلا بد من أن أبادر إلى التوبة. يعني أنا أريد أن أقول أن محقرات الذنوب تهلك صاحبها، وهذه مشكلات المسلمين في العالم الإسلامي. يعني قلما يقع المسلم الذي على شيء من الالتزام بكبيرة، لكن الصغائر كثيرة جدا في حياته، ونتيجة الصغيرة كالكبيرة أنها تحجب عن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. يعني لن يكون في العالم الإسلامي عبادة أوثان، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الشيطان يرضى أن الصغائر لأنها تحجبك عن الله عز وجل، هي حقيقة مسلم بها في الطريق إلى الله، الذنب يحجب. أما حينما تمشي في طريق الإيمان، أسعد شيء في حياتك هذا الإقبال على الله والاتصال به، فحينما تحجب معنى ذلك هناك ذنب أصبته.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 59 بعد 100.
1: باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الحديث 1714. عن ابن كعب رضي الله عنه عن أبيه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع، ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلة حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى. إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. والله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قالا: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض: فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. جلالة الملك عبد الله الثاني يعقد لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد خلاله أهمية استضافة باريس لاجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تفيد بارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند إلى 28,821 شخصاً. الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحثان الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,821 شهيداً. مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة آخرين خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا. وزارة الدفاع التركية تندد بالهجوم الذي شنه الحوثيون على السعودية، معتبرة أن هذا التهديد يقوض الاستقرار الإقليمي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء،

6.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm، عبر الآي بي تي في، حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ذكرنا في حديث سابق من تعليم النبي سام لأمته في قضايا الحقوق، وقد جاء لإرساء الحقوق، فذكر لو يعطى الناس بدعواهم، ثم قال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليس هذا فحسب، لكن جملة من الأحاديث تبين حقوق العباد. وإذا كان الأمر توجه الآن على المدعي والمدعى عليه وكل منهم أن يتقي الله، لكن قال عليه السلام في ذلك كما في حديث بريدة: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. يعني الأكثر، المقصود الأكثر في النار، وإلا فإن القضاء إذا كانوا ألفا فإن الأغلب سيكون بهذا القانون، وهذا أمر خطير. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وهذا أمر مهم. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار عياذا بالله. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. حديث غاية في الأهمية، يبين كذلك، يثبت ويرسي الحقوق التي يبحث الناس عليها. وذلك حتى في الحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ومن هذا الباب، يعني مثل هذا القاضي أو الحاكم عليه أن يجتهد. وذلك في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. مما يؤكد أن الإنسان يبذل جهده وغايته ووسعه في سبيل أن يصل للحق، فإن أصابه خير وبركة وهذا الأجر الأعظم، إن أخطأه لا عن عمد ولكن عن خطأ معفو عنه وله أجر. لكن الخطر يا كرام أن يتلون الإنسان وأن يقضي بالباطل أو لأجل الناس، هنا يكون ذاك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضايا إنما كان يثبت حقوق العباد أولا عند المدعي. وإذا قال: من اقتطع مال امرئ مسلم من غير حق إنه لا يجوز له، لا يجوز إلا عن طيب نفس منه. وقال: من قطع أرضا طوقت له يوم القيامة 70، في حديث صحيح بهذا، إنه لو شبر من الأرض سيطوق به يوم القيامة عياذا بالله. كل هذا ليقول لك أيها المدعي ادعي بحق، ويقول للمدعى عليه: أنصف الناس من نفسك. لكن إذا لا يزالان مختلفين فعندها نطبق البينة على المدعي واليمين على من كان. الله يوفقنا إياكم في دين الله العظيم. سؤال عن إثم قطع الرحم مع وجود يمين، يعني رجل حلف على زوجته أن لا تكلم أهلها لأنه زعلان منهم، من إخوانها من خواتها. فالآن السؤال: هل الجواب عن الكفارة ولا عن إثم قطع الرحم؟ إثم قطيعة الرحم لا يعدلها إثم أبدا، لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم ونهى عن قطع الرحم. قال: يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ولما خلق الله الخلق تعلقت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ كل هذا من إتغاض عنه، لكن في حالة غضب، كأن الزوج أصبح له منهج. تخيلوا منهج الله تعالى في صلة الرحم وحرمة قطيعة الرحم. قال الرجل اللي حلف على زوجته بأي صيغة من الصيغ، حلف يمين، حلف بالطلاق، كأنها تتحرج مثلا من الفعل وتبدأ القطيعة. سألوني حقيقة عن سؤال سنوات قطيعة مع أهلها، لماذا؟ لأن زوجها حلف. قلت له: لهذه الدرجة بتعظمه يعني شرع الإنسان الخاطئ؟ بل أنا لا أحرضك على مخالفة زوجك في المعروف، لكن أقول: أين شكواكي؟ أين شكايتك إلى أهلك، إلى أهله، إلى العقلاء؟ إن كنت تستفتي أحدا من الناس، هذا منعني من أهلي. ولذلك يأتون برواية مكذوبة غير صحيحة، أن امرأة سافر زوجها وقال لها: إياك أن تخرج من البيت. قال: فجاء إليها وقالوا: إن أبوك مريض وإن أمك مريضة وماتوا. هذه الرواية مكذوبة، ليست صحيحة عند أهل العلم إطلاقا. ولذلك إنما الطاعة في المعروف. ما المطلوب؟ أنا لا أحرض أبدا امرأة على عصيان زوجها، لكن بالمقابل هل يجوز للرجل للزوج أن يعصي ربه وأن يخالف دينه؟ لا يجوز. ما الواجب على من حولهم؟ أن يسارعوا
إلى تصفية الجو، إلى إزالة الشحناء، إلى التحلل من هذا اليمين، إلى إعادة العلاقة لا أقل في أدنى حدود. إحنا ما بنقول لمن يختلفون في قضايا كثيرة من الأقارب اجعلوا علاقة ممتدة دائمة. تخيلوا أن العلاقات أحيانا بتكون جوار وبحكوش مع بعض. أكل حال، شرع الله هو المقدم دائما على مثل هذه الانفعالات، وعلى الناس أن تصلح وأن تبادر إلى ذلك ضروري. يقول الإمام بالصلاة بتكلم بقول تراصوا واستووا بالصلاة باللاق الناس ما بدهم. طيب يلصق الرجل، لا لا، لصق الرجل بالرجل شيء، والتراص والاستواء شيء آخر. ليس بلازم أبدا التراص والاستواء الساق الرجل بالرجل، لا أبدا، لكن هو الكتف بالكتف بس. يقول لهم تراصوا واستووا، التراص عبارة الساق الكتف بالكتف وليس الرجل بالرجل، والاستواء أن لا يكون ولا واحد متقدم ولا واحد متأخر، هذا هو الأصح. أما ضرورة التماس بين الأقدام هاي غير صحيحة أبدا. هل يجب ملامسة الأنف للأرض في السجود لأنه أحيانا رائحة غير مقبولة؟ والله هو الواجب صراحة، لذلك في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. فإذا شك الإنسان أو شم شيئا والله بده يتحمل ويغلق أنفه، وهذا والله أنا أجده أحيانا في الصيف لما يبدو الناس ما ينتبهوا إلى أرجلهم بتشم، اغلق أنفك. أما ما بنترك الواجب يا سيدي، لا نترك الواجب ضروري. طيب صلاة الحاجة مشروعة على كل حال، كويس، يعني صلاة الحاجة مطلوبة، ودعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة كان عسام يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، لكن ليس في أمور يعني الإحسان والعبادات لا أبدا، إنما في أشياء عادية، أشياء عادية، يسافر، يتزوج فلانة، يختار كذا، يختار كذا، أما مش والله في الخير، الخير افعل الخير، افعل الخير لعلكم تفلحون. كان هنا في سؤال حول إنه يعني إنسان كان يحضر دورة معينة وسجل ملاحظات علمية وهم منعوا من نقل هذه المواد، فهل لي أن أستفيد منها شخصيا؟ شخصيا ما في حرج، أنت لما تحضر محاضرة ودورة وعندك دفتر وتسجل ملاحظاتك ولا يمكن يمنعك من كتابة الملاحظات، ولكن يمنعك من نقل المادة الصوتية أو المصورة بالفيديو حتى ما تفوت عليه فرصة الامتلاك الفكري، هذا معه حق. إنما الآن أنت تكتب ملاحظات بس بشرط تبقى الملاحظات لك، لا شيء في ذلك أبدا. إذن أي طالب أو أي مستفيد من دورة كتب ملاحظات علمية عنده استفاد منها حقه، نتدافع ثمنها أصلا، لكن ليس إلا إذا نقلت الفكرة العامة. هلا في مانع أنا أستفيد من إنسان معلومة علمية وأنا ما نازعته في فيديو ولا في صوتي ولا في كتاب نشرته وأجي أقول للناس أنا استفدت من فلان كذا، لا حرج في ذلك أبدا. وهنا بعض الناس يتساءل، طيب ما حكم من سؤل عن علم فكتمه؟ طيب واحد سؤال، لا حرج في ذلك، أجب، ولكن ابتعد عن الملكية الفكرية التي للناس. ولكن لعل بعض الناس يتساءل، طيب الصناعات والمهارات الفنية أصلا بتكون في كتم هذه المهارات؟ نقول صحيح، هذا ليس العلم الشرعي، العلم الشرعي ما بجوز كتمانه. يعني واحد سألني والله ما حكم الإسلام في كذا، أقول لا والله بدي أخلي هذه المعلومة الدقيقة لأني وصلت إلى، أو في تفسير القرآن والله وصلت إلى معنى دقيق وسألني قلت لا ما بدي أجابك لأن هذا علم تعبت فيه، لا هذا لا يجوز. هذا نفعل فيه من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار. أما أمور الحياة والصناعات والمهارات لا مانع أن يستفيد الإنسان منها ماديا، أنا بعلمك مقابل كذا مثلا، ولو كتمها ما في حرج، وهذا ليس هو المقصود والله أعلم. هل خلع الطاحونة والبنج يعني يؤثر على الصيام؟ لا طبعا، إلا إذا يعني إنسان يعني استهان بالماء فنزل إلى فمه، وإحنا منفضل في هذه القضايا أن يقدر الإنسان ويقدر الطبيب هذا الأمر، فإن كان مريضا يحتاج إلى مزيد عناية من استخدام الماء وحتى علاجات لاحقة ألا فليفطر إذا كان الصيام المفروض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فكيف بالصيام المسنون؟ يفضل، إلا إذا تعهد إنسان نفسه ليس في ذلك. طيب كأن أحد الأخوات سمعت الحديث مع معنى ألا تكف ثوبا ولا شعرا وما هي الأعضاء السبع. طيب يعني هذا الحديث الصحيح في البخاري، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
اللي هي الأقدام والركب واليدين والجبهة، سأذكرها بعون الله تعالى، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: متبجكة واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-0.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتفهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. الأخت السائلة عن حديث وإلا كف ثوبا ولا شعرا. هذا الحديث يبين أن واجب السجود على 7 أعضاء، يعني الجبهة والأنف تعتبر واحد طبعا، ثم اليدين والركبتين والقدمين، هذه 7. ومعنى ألا أكف ثوبا ولا شعرا، الإنسان يلبس على رأسه عمامة، المرأة بتلبس على رأسه شيء، شعره يكون معه، وقد يكون معه ثوب إلى غير ذلك، عباءة، فلا ترفع هذا، اسجد وتسجد هذه الأشياء الملحقة بك معك، هذا من باب الخشوع وعدم العبث. ولذلك لا تتكلف، لأن بعض الناس قد يفهم أنه أمرت أن أسجد على 7 أعظم أن تكون هناك ماس تماس مباشر ما بين الأعضاء 7 والأرض، وليس ذلك بلازم. ولذلك اليوم هذه الأيام المساجد كلها مفروشة، فالجبهة لا تقع على الأرض، لكن المهم أن لا يتكلف الإنسان بهذا المعنى والأمر سهل. هل سحب الدم ينقض الوضوء؟ لا، على الراجح لا، هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. حتى في خلاف في قضية اللي هي الحجامة، لكن كذلك نفس الفكرة. يسأل سائل عن تعليم الأطفال الفيديوهات، يعني بعثوا لي فيديو لتعليم الأطفال الإسلام ولكن بطريقة الرسوم الكرتونية، والله لا حرج. الأطفال يعني يخفف معهم بعض القضايا، مثل لهم لعب، كانت عائشة رضي الله عنها عندها لعب وهي صغيرة، فكيف إذا كان اليوم لتعليم الأطفال؟ ما في أي حرج بطريقة، طبعا إلى سن بس معين، بعد خلص الولد يكبر وبتعلم وكل شيء، إنما لا حرج في ذلك ما دام المحتوى صحيحا والمادة المقدمة لائقة بالطفل، فلا حرج في هذا. سألنا أحد الإخوة أمس سؤال حول، ذكرني بسن عائشة رضي الله عنهم، لأنه بسمع بعض الناس في هذا الفضاء المتسع يشككون في روايات صحيحة، وكم كان سن عائشة لما تزوجت وكيف وكيف وهي صغيرة، ولا يدري أن الزمان اختلف، ولا يدري. يا جماعة احنا قاعدين كل 10 و20 و30 سنة أمورنا كلها بتختلف، شوفوا المال ودفع المال وحمل المال كيف اليوم أغلب الناس تخلى عنه مع البطاقات، والله أنا في المستقبل احتمال بالبرامج نستغني حتى عن حمل البطاقات. شوفوا قضايا الزواج كيف تطورت، قضايا العادات الناس في الأفراح وفي الأتراح، وقلت لكم زمان كانت البنت تزوج في أي سن، المهم أن يقتنع القاضي إنه هذه فهم واعي ويمكن أن تنشئ عائلة. فمن هذا الباب لا تقيس زمانك على الزمان السابق، هذا خلل منهج كبير. شوف التجارات كيف كانت. سألني أمس واحد من الشباب أنه هل كانت في محاكم؟ ما كانت محاكم زيها، ولكن كان في تحكيم، كان في قضاء وكان خبراء، وإلا شهادة بينكم، القرآن ذكر ذلك كثيرا. طيب دعونا مع التصالات الكريمة. أخي محمود تفضل سيدي. الله يعافيك يا محمود، تفضل.
1: الله يخليك يا رب. أنا مبارح سألتك 3 أسئلة وما جاوبت عليهم، شيء ما كان في وقت
0: كافي. كان في وقت ضيق. أنت شو أسئلتك كانت أمس؟
1: مبارح كانت أسئلتي عن زكاة النمرة.
0: حكيت لا، أنا جاوبت، قلت النمرة الشخصية للسيارة الشخصية لا زكاة فيها، أما لو واحد اشترى مجموعة نمر ليتاجر فيها فهذا عروض تجارة، جاوبت أمس. ونفقة المرأة والأولاد صح؟ وسألت وقلت حكيت لي إنه كان في محاكم، كان في تحكيم طبعا،
1: كان
0: طبعا ولا قطعا، بس تحكيم ما في مثلا مباني، لكن في تحكيم فعلي، إما في هذا أيام النبي سمينا في المسجد، لكن بعدين صارت في أماكن للقضاء، في قضاء. شوف اليوم أنا أوردت حديث القضاة 3، إذن في قضاء. وبعدين تكلمت حول الأرض اللي سجل الأرض باسم الإخوة وحرم وحرم الأخوات، قطعا هذا آثم وهو محرم عليه، جاوبتك.
1: الأب يعني الأب عفوا يكون مرتاح بقبره ولا لا؟
0: لا لا لا مرتاح في قبره
1: للأولاد.
0: الفرصة سيدي لإراحة هذا الميت يجي الإخوة لخواتهم ينصفوهم يعطوهم حقهم، وبعدين يترحموا على أبيهم يعمل عمل صالح يرتاح في قبره وفي الآخرة.
1: جزاك الله كل خير
0: وفيكم، حياكم الله يا محمد. أختي أمجد تفضلي.
2: السلام عليكم يا
0: أبو السلام، حياك الله، تفضلي سيدتي. أهلا وسهلا.
2: بدي استفسر، في عندي والدتي دائما بتقدم على الحج وما بطلع.
0: طيب.
2: هلا هي يعني غالبا يعني بنتوقع احنا ان هذا هاي السنه يطلع، بس هي صحيا بطلت يعني قادره وبطلت حابه يعني تقدم.
0: يعني بطلت قادره تماما، في عجز ولا صعوبه
2: يعني
0: بس؟
2: هي مثلا دوخة، لا مش تماما لا، يعني في دوخة، في عندها شوية سكري.
0: كم عمرها؟ يعني
2: 75.
0: طيب بس انت عارف انه في هذا السن بتستطيع ان يكون معها اثنان، محرم ومرافق.
2: مضبوط. بس هي برضه بتقول يعني انه هي مش قادرة على موضوع الحج كامل، بتقول هل بضبط
0: يعني قصدك ماديا ما بتستطيع؟
2: ماديا لا متوفر، لا ما في مشاكل ماديا.
0: شو سؤالها؟
2: يعني هي بتقول هل بضبط انه مثلا تعطي لحدا يحج عنها بدل حج البدل؟
0: يعني هل نقول انها وصلت الى حال من العجز التام؟ ما اظن.
2: لا مش تام، يعني هو الوضع الصحي مثلا سلسبول.
0: لا حتى هذا محتمل والله، يعني الرحلات اليوم ميسورة، المرافق متوفرة. أنا رأيي إنها تتحامل على نفسها، إذا بالإمكان يروح معها محرم ومرافق أو مرافقة بيساعدوها ورح تنبسط كثيرا، ما تخليها تستسل. ما بصح النيابي إلا عند العجز أو الوفاة. الله تسجل وإن شاء الله الله بأخذ باليد وبتحج بعون الله تعالى. شكرا يا سيدي. شكرا أبو عوني، تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، الله تفضل.
3: أيوة، في نقاش مع الأصدقاء بالنسبة لرجل توفي.
0: نعم.
3: يعني هو مش صحيح، ولكن يعني بسأل سؤال هيك، فتجارته لم تكن حلال. قلت لهم يوزع.
0: كيف يعني، شبهة ولا حرام؟
3: خلينا نقول مثلا يمكن كان بالربا أو بالخمور أو يعني. قلت لهم الورثة بتروح للفقراء. قالوا ليش تروح
0: كلها
3: للفقراء وإحنا أول.
0: طب أصل المال وينه؟ احنا قبل ما نروح ما نحكي بتروح للفقراء، حقهم في اصل المال الحلال. لو قلنا الزائد عن اصل المال للفقراء والمساكين نقبلها، اما كل المال لا، لا ما بصح.
3: هم بيسألوا مثلا ليش يروح للفقراء، ليش للفقراء حلال وإلنا حرام؟
0: طيب، لأن هذا التعامل مع المال الذي فيه شبهة. المال اللي فيه شبهة هذا التعامل. على كل حال، طيب سؤال افتراضي يا بعوني، ولكنه ممكن أن يقع. ممكن أن يقع.
3: هلا السؤال الثاني، ملاحظة الأخ اللي بيسأل على السجادة تبعت المسجد، إحنا بناخذ سجادة صغيرة ونصلي عليها.
0: كويس.
3: وراح يسجد على سبعة هيك.
0: ما في أي مانع. لأن المقصود عدم التكلف، هذا المقصود. بارك الله فيك يا بعوني. أنا بشكرك يا سيدي. إنما قضايا المال الكرام قضايا دقيقة. إجمالا يصعب أن يكون كل المال حراما إلا إذا كان مسروقا، أو إذا كان بيتجر بالتجارة محرمة صريحة مثل الخمر والمخدرات ممكن. إنما الآن نتكلم عن تاجر عنده رأس مال، عنده أصل، ثم طرأت شبهات في عمله، في غش، في مخادعة، في هذا الإنسان ماله مختلط. إذا عرفنا كم المقدار الزائد من المال المشتبه هذا بنخرجه. أقول طب ليش للفقراء مثلا؟ لأنه المال اللي فيه شبهة هكذا يتعامل فيه. رجل كان مثلا يأخذ بالربا بعدين بده يتوب، بنقول له قال الله فلكم رؤوس أموالكم. إذاك بنقول للأخ السائل لكم رؤوس أموالكم، وبعد رأس المال بنروح للفقراء والمساكين. أذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى شيئا من رجل، دخل البيت بده يجيب الفلوس فما وجد البائع فإذا به غاب، فأخذ يوزع هذا المبلغ عن صاحبه. فمن هذا الباب يعني فلكم رؤوس أموالكم، لأن الباقي هذاك حرام لا يصح أن يأخذه. ما حكم إزالة الأشجار من قبل أمانة عمال الأرصفة؟ مش حرام؟ لا مش حرام، يعني إذا كان تنظيم وحتى الناس ترقب الشوارع، لأنه بصراحة والله في تغطية، يعني ممكن تقليمها، أنا ما بعرف شو خطتهم، بس لا مش حرام يعني. وإفرض شجرة وزيلت، ما ليس حراما أبدا. ممكن الحرمة أن تعتدي على أشجار الناس الخاصة في بيوتهم، قطعا هذا حرام. لكن خذوا الدليل من فعل عمر رضي الله عنه وهو من أئمة الهدى، أن شجرة الرضوان كان بعض الناس يتعاملون مع تعامل البركة والتبرك، فقطع عمر. ما فيها شيء، ما تستعجل بالفتوى تحكي حرام والمسألة بدها تدقيق كثير. طيب، قضية الحج الكرام يطلب من الإنسان، وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في استطاعة بمشقة تقبل، إلا إذا وصل إلى درجة من العجز هذا الإنسان، عندها بيبعث واحد حتى يحج عنه حج البدل، وهذا مقبول بعون الله تعالى. كان في سؤال من أمريكا، كأنه أطباء وممرضون سمح لهم ومسلمون أن يصلوا يوم الجمعة لكن قبل أذان الجمعة بساعة ونص تقريبا، ما بصح يصلي الجمعة قبل دخول الوقت، ما بصح. في رأي فقهي عند الحنابلة أنه يمكن أن يصلوا، يمكن أن تبدأ شعائر الخطبة قبل دخول وقت الظهر، لكن ما أن تنتهي الخطبة إلا وقد دخل وقت الصلاة فيصلون. لو أخذوا بهذا الرأي ممكن كنا نفعله في الرياض في منطقة، نعم كانوا يخطبون قبل ما يؤذن الظهر، لكن هو عارف أن خطبته تستمر نصف ساعة، بعد حوالي ثلث ساعة بدخل وقت تنتهي الخطبة يصلون ممكن، أما الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز. ولذلك من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الله يعينهم، جزاهم الله خير على الاجتهاد. إن عجزوا عن إقامة الجمعة في وقتها فليصلوا الظهر ولا شيء عليهم. وكان في سؤال هنا كذلك إنه هل واجب علينا ننتظر جماعة الإمام في المسجد عندما نصلي ونحن في البيوت؟ طبعا لا، الناس ينتظرون ربع ساعة ونصف ساعة الإمام ليصلي بهم صلاة الجماعة، أما اللي في البيوت يصلون متى دخل الوقت، ولا حرج في هذا. كان هنا في سؤال حول الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل نقتدي بكل ما فعله عليه السلام؟ والله هذا سؤال كبير وليس سهلا. هذا السؤال بدك تقول النبي عليه الصلاة والسلام له عادة عبادة وله عادة أفعال عادية من العوائد. كان سامي يحب بعض الأشياء وهو إنسان في النهاية، ولكن في أشياء على سبيل العبادة والنسك هذه تقتدي بها، مثل السنن، الرواتب، كيف كان يفعل، كيف كان يصلي الضحى، كيف يتوضأ، كيف يتأنى، كيف، نعم. إنما أكله وشربه قضاء، من فعلها حب لرسول الله أجر من هذا الباب، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي إف إم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. أحد الفضلاء نشكر على المتابعة وعلى التعليق، بقول هم 8 أعضاء السجود، كتب هم اليدين والطيب القدمين والجبهة مع الأنف، سير 8. لا يا سيدي، الوجه واحد يعتبر، الوجه هو الجبهة مع الأنف تعتبر واحدة، بس هي هاي الفكرة، وإلا هم 7 باختصار. بقول بعض الناس بيعتقد انه عند انهاء تلاوة في القرآن لازم اغلاق المصحف حتى لا يقرأ الشيطان فيه. طيب حتى لو قرأ، هذا من الفكر الطفولي عند الناس زمان، وما له صحة طبعا. او اغلاق السجادة بعد الصلاة كي لا يصلي الشيطان، كلام ما له شيء معنى. حكم الله تعالى على هذا ابليس بانه في نار الجحيم. طيب هنا بقول، طيب يقولون إن مشروعية التعدد الزوجات في الإسلام هي فقط فيما يتعلق باليتامى، مستدلين بلا كلامهم غير صحيح أبدا. أي يقولون بحث تعدد، لا، هذا يقول من يتلاعبون بتأويل القرآن. يا جماعة اليوم هنالك تيار يتلاعب بتأويل القرآن. من فضل الله أمس كنت أدور في المكتب فوجدت كتاب لأحد علماء تونس المميزين في التفسير عن التأويل، لسه ما قرأته ولكن بدأت أطالع فيه، عن إشكالية التأويل عند هؤلاء المعاصرين، فلان وفلان وفلان، منهم شحرور مثلا، هم يقولون هذا الكلام لأنهم يتلاعبون في تأويل القرآن. هذا كلام غير صحيح. والعبرة من قواعد التفسير المتفق عليها عند المفسرين، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية القرآنية ممكن أن تنزل بسبب واقع، مثل ملاعنة حصل مثلا مع فلان وفلان، فلان وفلانة، لكن القرآن أعطاها قانونا عاما. الآن فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأنه أصلا نزلت، وبعض الصحابة سألوا هذا السؤال لعائشة، كان الرجل يربي اليتيمة فيطمع في الزواج منها بدون أن يعطيها مهرا ويجور على مالها، فقال الله تعالى اتركوا اليتيمات وروح انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فليس بشرط اليتيمة، ليس بشرط، لذلك هم ما بيعرفوا قواعد الشروط عند علماء الأصول كيف يفعلونها هذا الشرط وليس بشرط. سأعطي مثال على ذلك، لكن معنا صديقنا معنا، تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله. والله ناس بيسألوني عنه، بيقولوا أين ذهب الدكتور معين؟
1: والله شفت، أنا أقول لك بغيبها 3 أيام 4 أيام مشان القلوب تشتاق إلى.
0: أحسنت، يلا تفضل سيد تفضل.
1: والله بسم الله على بركة الله أدخل على الموضوع مباشرة. طبعا حكم شخص إنسان متوفي، شخص متوفي، نعم، لابس يعني مثل ما تقول سن ذهب، ودفنوه أثناء الدفن في القبر ولابس سن ذهب، حكمه شرعي؟
0: جائز وممنوع إزالة سن الذهب.
1: جائز، ممنوع إزالة
0: طبعا.
1: بارك الله فيك وأبدعت. السؤال الثاني إنه ما هو علاج الوسواس القهري للأسف الشديد؟
0: والله يعني هذا صعب،
1: كثير من الناس بصير عندهم علاج وسواس قهري، كثير مني أني ولدي و...
0: لا لا أنت، لا الله يسلمك، شو دخلك بالوسواس؟ مرض، هذا مرض صعب.
1: لا مو بصير يشكل واحد، انا مسحت على راسي
0: ولا لا لا ان شاء الله، الله الله الله يبعدنا واياك عن هذا المرض ويشفي كل مريض.
1: دكتور ابراهيم غالي، مرات بقلب ايدي على راسي بعد اشتاش بقول انه وصلت المي ولا لا، هذا القصد.
0: طيب لا تتعمق كثير ولا تتابع حتى لا تقع في المرض، هاي أمور بسيطة بس ما نتعمق فيها. بارك الله فيك.
1: أترك الأمور بما هي.
0: سأعطيك الجواب يعون الله. أشكرك يا دكتور.
1: شكرا.
0: أشكرك يا سيدي. طيب. قضية المتوفى إذا توفي وسن الذهب، لا هذا ما بصح يأخذ إطلاقا. طيب أخت علياء تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضلي.
2: عندي سؤال بخصوص قراءة القرآن أو مسك المصحف وأنت مش على وضوء.
0: يعني يفضل أن يكون على وضوء، مسألة خلافية، بعض العلماء أوجبوا الوضوء وبعضهم استحب الوضوء، استحباب الوضوء لعله هو الأرجح في هذه المسألة.
2: تمام.
0: استحباب وليس الوجوب. بارك الله فيك، شكرا لك. وإذا الإنسان أخذ بالاحتياط وتوضأ والله بتعظيم شعائر الله بكون أحسن أفضل. أذكر أحد مشايخنا في القرآن الله يرحمه رحمة واسعة كان هكذا، إذا انتقض طهارته مباشر وهو يستمع إلينا وهو لا يقرأ، يستمع يروح يتوضأ ويرجع، ويأمرنا كذلك بهذا، بكون هذا ممتاز من باب تعظيم شعائر الله. الوسواس القهري بده علاج طبعا. بده علاج، وبده علاج عند طبيب، وبده علاج عند حالة عند خبير سلوكي. يعني الموضوع ليس سهلا. بدي أرد على من يدعي أن التفسير سهلا، لا ليس سهلا. يعني قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هل هذا شرط أن الربيبة المحرمة وهي بنت الزوجة أن تكون فقط في حجرك؟ ليس ذاك. إذن في قضايا أنت بتفكرها شروط وليست بشروط. طيب، أما في حالة الكرام بالنسبة مس المصحف، المرأة في حال العذر ولا الرجل، لا يصح مس المصحف ولا حمله، لا الجنابة ولا الدورة اطلاقا، هذا يحرم ما بصح. كان هنا في سؤال حول احدى الاخوات بتقول انها كانت على مدى عده سنوات تشتري اضاحي وتشتري جدي دائما، ويبيعوها جدي عمره 6 شهور يقولون هذا بضحي. خدعوك في هذا، لانه الجدي بده يكون ابن سنه، الخروف الضان بده 6 شهور اقل شيء. فماذا تفعل؟ لا شيء، هم يتحملون ذلك، ولكن من الان فصاعدا انتبه الى هذا الامر الشرعي. سؤال مهم، هل الهدايا ممكن ان تورث؟ ممكن اذا والله مات صاحبها. ما بيصح استرجاع الهبه، يعني الابناء اعطوا ابائهم او امهاتهم مثلا هذه الهدايا، ما بيصح هذا يسترجعها بعد الوفاه أو أثناء الحياة، ما بصح. لكن إذا ورثت الآن أصبحت ميراثا، خلص يجمع هذا الذهب، تجمع الساعات، تجمع بعدين تقسم بالحصة الشرعية، هنا تعود إليه ليس من باب استرجاع الهدية ولكن من باب المال الموروث. كانت بتكلم عن التصدق على المنفرد بالصلاة، نعم أيكم يتصدق على هذا أو يتجر هذا؟ رجل دخل يصلي منفردا فقام واحد يصلي معه، يا ترى هذا المصلي معه من يكون الإمام؟ صاحب الصلاة الأولى ولا المتصدق؟ الأقرأ، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، من فضل الله تعالى، هذا من تعليم النبي المصطفى عليه السلام. تخيلوا لو عرفنا ننظم من يصلي بنا ومن يحكم لنا في القضاء كما قلنا، ومن يسمع البينات والدعاوى، كان حياتنا تصلح. النبي عليه السلام جاء لإصلاح الدنيا بالدين من خلال ما علمه ربه، ولذلك كان النبي عليه السلام سراجا منيرا، أزاح الظلمات وأزاح الشبهات والشهوات، والأمة تركها على المحجة البيضاء. وإن شاء الله الأمة على خير ما دام في يتلى فينا كتاب الله وتقرأ فينا السنة النبوية ونعظمها. والمهم أن نصدق في هذا حتى لا تتلاعب بنا أهواء، خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن كثر الكلام فيه، وكثرة الترندات، وكثر الإعجاب، وكثر الذين يتابعون على حساب الحقيقة أحيانا وحساب جدية المسائل. فالمسألة خطيرة، إنما جدية الأمر، نحن مسلمون، هذا ديننا، هذا كتاب الله يرشدنا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهدينا، لكن مش بالمعنى اللافتة عامة، لكن ندخل إلى تفاصيل التفاصيل، ماذا قال الرسول لا أقل اللي بلغه. إذا بلغك الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، كما تقول عند سماع كتاب الله سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا. وذلك هؤلاء الذين أشار إليهم السائل الذين يتلاعبون بتأويل القرآن هم أسقطوا السنة، وبذلك أسقطوا أنفسهم من الاعتبار. أما أنتم فعظموا كتاب الله وعظموا سنة المصطفى عليه السلام، وأحسنوا تأويل القرآن كما هي مناهج المفسرين. مناهج المفسرين متنوعة وكثير منها صحيح وموفق، وبعض العلماء العضد، لكن ليس بالطريقة التي يتلاعب بها هذه المدرسة التي لها وجود ونماذج في كل بلاد، أو ذلك يتلاعبون بتأويل وتفسير القرآن بطريقة واضحة، واضحة ومكشوفة. لكن أنا لن أن ننتبه أن هذا العلم دين أيها الكرام، فبدك تحرص أن تأخذ دينك من أي جهة وعلى أي جهة، والمتفق عليه متفق عليه، والمختلف فيه مختلف فيه، ولا منازعة ولا مضادة، إنما يعني مثلا مسائل الخلاف كالتي ذكرنا بعضها اليوم لا تضر. قضية الآن الوضوء أو عدم أو استحباب الوضوء لمس المصحف سهل، إنما في قضايا واضحة في المخالفة لا يمكن أن تفعل. لذا كان من منهجه عليه السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. مجلس الوزراء يقرر منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات. 5 شهداء و28 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. وقال جلالة الملك عبر حسابه على منصة إكس: بحثت مع الرئيس ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة والتنسيق المستمر، وشهدنا توقيع اتفاقية تعاون دفاعي. هذا وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أهمية استضافة باريس لاجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني. وقال جلالته: نتطلع إلى مواصلة العمل لتحقيق الاستقرار في لبنان والمنطقة. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، وذلك في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه. ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا لتوفير قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني. هذا وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة.

0: بحيث تصبح عمليات صرف المحروقات أكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة، بما يحد من الهدر ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي ويعزز حماية المال العام وترشيد النفقات التشغيلية. ارتفع الدخل السياحي بنسبة 17.2% خلال آب الماضي ليبلغ 1.1 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي. وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك إلى مواصلة الدخل السياحي تعافيه، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.2% خلال شهر آب الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ليبلغ 1.139 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي خلال 8 شهور الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2.19%. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,821 شهيدا و 174,897 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وأضافت صحة غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 5 شهداء و28 مصابا. للمزيد حول التطورات في القطاع معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد تحية، الجديد لديك.
1: نعم محمد، لا زالت تداعيات انهيار عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق تلقي بظلالها في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت هذه العمارة 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا و8 نساء، وكذلك عدد من كبار السن، بالإضافة إلى 28 مصابا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وبالتالي هذه كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث التي يتعرض إليها قطاع غزة. أيضا عدد الشهداء 21 يرفع حصيلة الشهداء الذين استشهدوا جراء الانهيارات منذ بداية الحرب إلى 61 شهيدا، حيث أن هذه البيوت التي تصدعت وتعرضت إلى قصف متواصل عبارة عن قنابل موقوتة، حيث نتحدث عن آلاف من هذه المباني التي لا زالت قائمة ولكنها غير صالحة للسكن، لكن الناس يذهبون للسكن داخل هذه المباني نظرا لسوء العيش في القيام، حيث الحرارة العالية والحشرات وإلى آخره من هذه الأمور التي تدفع الناس للهروب من الخيام، فينتقلون للعيش إلى تحت هذه المباني المعرضة للدمار، فتنهار عليهم ما يحدث كوارث في صفوف الإصابات من حيث الإصابات والشهداء. في بطبيعة الحال خرقات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية خلفت 5 شهداء ونحو أكثر من 20 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. هذه الخرقات ناجمة عن استهدافات متواصلة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الخيام، وكذلك إطلاق متواصل من آليات الاحتلال الإسرائيلي لنيران رشاشاتها صوب الخيام في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يوقع إصابات وشهداء في بعض الأحيان. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشوربجي. قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخرون اليوم خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا، على ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن مجموعة مسلحة يقودها المطلوب استهدفت الدورية، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة. وأضافت أن قوات الأمن تواصل انتشارها في مدينة الصنمين وملاحقة أفراد المجموعة والمتواصلين.

مرتين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظرا مؤقتا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. نددت وزارة الدفاع التركية بهجوم شنه الحوثيون في اليمن بطائرات مسيرة على السعودية، كما نددت بالأفعال الأخرى التي قامت بها الجماعة ودعت إلى وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد استقرار المنطقة. وقالت الوزارة إن استمرار التهديد الذي يشكله الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يؤثر سلبا ليس فقط على الأمن الإقليمي بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحثا فيه أبرز التطورات الإقليمية في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود. وجاءت المباحثات وفقا للخارجية الإيرانية خلال مكالمة هاتفية تزامنت مع زيارة عراقجي إلى بكين، حيث قالت الوزارة إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس، تناولا خلاله آخر التطورات والملفات الإقليمية. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن أسعار النفط والبنزين ستنخفض بسرعة كبيرة إثر ذلك، في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وصرح ترامب للصحفيين بأن بلاده فرضت حصارا لم يسبق أو يسبق له مثيل على إيران، إذ لم تتمكن أي سفينة من اختراق هذا الحصار طوال الأشهر الماضية. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، معتبرا أن طهران باتت عاجزة عن مواصلة القتال بعد تدمير كل شيء فيها، ولا سيما السلاح البحري الذي يقبع في قاع الخليج على حد تعبيره. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة. حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-823-965.
3: Joanne?

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: Lady. السلام عليكم. لا يقاس قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، فالفائدة في الاقتصاد ليست رقما معزولا، وإنما أداة تؤثر في كلف المال واتجاهات الاقتراض والإنفاق والاستثمار. وفي الأردن يرتبط الدينار بالدولار، لذلك تصبح حركة الفائدة الأمريكية عاملا مهما في تحديد اتجاه السياسة النقدية المحلية وما يترتب عليها من آثار تمتد إلى المقترضين والمودعين والسيولة والنشاط الاقتصادي. والسؤال اليوم لا يتعلق فقط بما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع في الأردن، وإنما بما يعنيه ذلك للنمو الاقتصادي والمالية العامة والقطاع المصرفي والالتزامات الائتمانية والشركات والاستثمار وصولا إلى الاستهلاك، وبين كلفة أعلى للتمويل وعوائد أفضل على المدخرات والحاجة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي، ماذا يعني رفع الفائدة للاقتصاد الأردني، وأين يقع الأثر الحقيقي لهذا القرار؟ أهلا ومرحبا بكم في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة أف أم، والذي يعاد في 9:30 مساء معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق والإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور محمد عبد القادر. دكتور محمد، مرحبا بك معنا عبر حياة أف أم. كيف تقرأ قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بداية؟ ما الذي يعنيه هذا القرار للاقتصاد الأردني في المرحلة المقبلة؟
1: تحياتي لك أخي العزيز ولجميع المتابعين. حقيقة يعني قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة هو قرار كان مرتقب حقيقة، وشفنا حتى على الفيد ووتش كانت التوقعات تجاوزت 95% بأن الفيدرالي حتما سيقدم على رفع 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يعني طبعا مدعوم بعدة عوامل، منها طبعا ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ورافقها أيضا يعني تحسن بسوق العمل، وبالتالي أعطى الفيدرالي الأمريكي الحق بالانفراد فقط في التركيز على موضوع مكافحة التضخم بشكل أساسي. النقطة الأهم أيضا في هذا الموضوع أنه أيضا تزامن مع عمليات السيل أوف الكبيرة اللي صارت على الدولار على السندات الخزانة الأمريكية من قبل حاملي سندات أو الحاملين الكبار لسندات الخزانة الأمريكية أو ما يطلق عليهم بالinstitutional investors أو حراس السندات. اليوم هذول لما وصل مستويات الدين الأمريكي عند مستويات 40 مليار مباشرة صارت عندنا سيل أوف، وبالتالي صار في عندنا ضغط على الحكومة الأمريكية إما أن ترفع سعر الفائدة أو أن تعدل في سياستك. تعديل السياسة الأمريكية يحتاج إلى وقت، فالخيار الأسلس والأسلم هو رفع سعر الفائدة. اليوم زي ما تفضلت في مقدمة هذا البرنامج، يعني الأردن حقيقة هو مرتبط بالدولار الأمريكي، وهناك 66 دولة حقيقة حول العالم مرتبطة على الدولار الأمريكي، وحققنا فوائد كبيرة جدا حقيقة من هذه السياسة التي انتهجها البنك المركزي الأردني منذ عام 1990 أو منتصف التسعينات حتى اليوم، أكثر من 30 سنة هذه السياسة أثبتت جدواها. هذه السياسة تأتي أيضا بكلفة حقيقة، وهي أن علينا أن نجاري الفيدرالي الأمريكي في تحركات أسعار الفائدة لكل الدول المرتبطة في عملتها مع الدولار الأمريكي. شفنا اليوم البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة، أيضا العماني، الإماراتي، القطري، وأيضا الأردن سيتحرك أيضا بهذا الجانب في رفع سعر الفائدة. رفع سعر الفائدة بحد ذاته يعني هو يعني أكيد له إسقاطات كبيرة جدا على المقترضين عندنا في الأردن بشكل أساسي، وعلى كلفة خدمة الدين، وأيضا على كلفة أيضا تأسيس الأعمال فيما يتعلق بجدوى حقيقة الاستثمار على مستوى العالم وحتى على مستوى الأردن. لكن الجانب المشرق في هذا الموضوع أنه إحنا هذه المستويات شفناها سابقا، شفنا أعلى منها في 2023، واستطعنا أنه إحنا يعني نسير بخطة ثابتة بأنه يعني نتجاوز هذه المرحلة. فالمستويات الحالية هي مستويات أقل مستويات 2023. والجانب المشرق الآخر حقيقة في هذا الموضوع هو أن الفيدرالي الأمريكي لن يجرؤ على رفع سعر الفائدة لمستويات تزيد عن المستويات اللي شفناها في 2023 لأنه في 2023 الفيدرالي لم يتوقف عن رفع سعر الفائدة إلا بعد أن تيقن أن البنوك الأمريكية حاملة للسندات بأسعار فائدة منخفضة، وبالتالي استمرار الفيدرالي في رفع سعر الفائدة يعني تحقق خسائر فادحة غير محققة للبنوك الأمريكية، وهذا اللي شفناه في بوادر الأسمدة للبنوك اللي شفناه في 2023، انهيار سيليكون فالي بانك وامتدادها حتى لأوروبا وانهيار كريدت سويس. هذا كلها تعني أنه إحنا ما زلنا يعني في عندنا رفع لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة هذا لن يكون حقيقة، لن يصل مستويات 2023، ويعني تمرسنا حقيقة على هذه المستويات سابقا، ولكن لا يعني ذلك أن هذه المستويات يعني أننا نفضل الرفع. أكيد إحنا دائما مع الحفاظ على كلفة اقتراض منخفضة تشجع الاستثمار وتمكن المقترضين من سداد ديونهم
0: طيب
1: بسلاسة
0: هنا السؤال
1: وانسيابية،
0: دكتور
1: وأيضا
0: محمد، نعم
1: تساعد في نمو الاقتصاد.
0: يعني إذا سمحت لي هنا السؤال، كيف تؤثر ارتفاع كلفة الاقتراض على النمو الاقتصادي؟
1: طبعا هلا احنا لما نحكي عن النمو الاقتصادي فالجي دي بي هو له مكونات اساسيه، في مكون الاساس الاول هو الاستهلاك، المكون الثاني هو الاستثمار، والمكون الثالث هو الانفاق الحكومي، وايضا عندنا صادرات او صافي الصادرات. الان لما بيجي عندنا بيرتفع عندنا كلفه الفائده، فان كلفه الاموال عندنا بتقل، وبالتالي الناس عندنا اول شيء قدرتك على الاقتراض بصير عندنا اقل او بمكلفه اكثر صار بالنسبه لك، ايضا توجهك للادخار بصير عندك بزياده اكبر، وبالتالي عندنا الانفاق عندنا بقل. هذا الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه كلفتها على الاستثمار، لانه انت بالاستثمار بتنوخذ بعين الاعتبار بسعر الفائده الاسترشادي. طبعا احنا عندنا في الاردن من باب بس التوضيح عندنا قانون في الأردن هو قانون تعويم سعر الفائدة، البنك المركزي لا يتدخل في البنوك ليطلب منهم كم سعر الفائدة الذي سيضعها كل بنك، وعلى العكس تماما كل بنك يضع سعر الفائدة والبنك المركزي يجمع هذه الأسعار ويضع مؤشر استرشادي زي مثلا مؤشر جو دايبر. الآن في الاقتراض عندنا مؤشرات استرشادية، فكل ما ارتفع سعر الفائدة فبالتالي عندنا أي حدا بده ياخذ قرض يكون سعر القرض تبعه هو بناء على السعر الاسترشادي زائد هامش. هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أيضا سياسة البنك المركزي أو تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة بيكون عن طريق أدوات الادخار المتاحة في البنك المركزي اللي هو الأوبن نايت الأوفر نايت النافذة المفتوحة في البنك المركزي، وأيضا عن طريق اللي هو سياسات اللي هي ريبو. الان عندنا بصير خيارات عند البنوك انه بدل ما انها هي تيجي تقرض اي شخص بتكون الباب اولى ان هي تتجه البنوك الى ايداع في البنك المركزي او اقراض بنك اخر، وبالتالي هنا كل ما ارتفع سعر الفائده صفت قدره الشخص على الاقتراض اصعب او مكلفه اكثر.
0: نعم.
1: بشكل اساسي.
0: طيب بالتوقف اكثر عند مساله تعويم الفائده بالنسبه للبنوك، هناك هوامش كما تفضلت او زائد هامش، ماذا عن هذا الهامش دكتور محمد، وإلى أي حد؟ هل يوجد سقف أعلى بالنسبة للبنوك وتحكمها في هذا الجانب؟
1: طبعا احنا السوق اللي هو سوق الجهاز المصرفي هو سوق تنافسي ما بين البنوك، وبالتالي احنا كل في اليات التسعير في عندنا اليتين للتسعير، في عندنا اليه تسعير ثابته وهذه دائما بتكون على المدى القصير الاجل، يعني التمويلات اللي هي لا تتجاوز 12 شهر ممكن انك تاخذها بسعر فائده ثابت. اما لما نحكي عن تمويلات طويله الاجل فهنا بيكون عندنا حاجه ماسه لانه يكون سعر الفائده متغير يواكب التغير بكلفه الودائع، فكل ما تغيرت كلفه الودائع عندي اقدر اعكسها على كلفه على سعر الفائده اللي باخذها على التمويلات، وبالتالي بيقدر البنوك هيك انها تحقق يعني نوع من التوازن بين كلفة الودائع وكلفة الاقتراض. حتى يصير هذا الحكي سعر التمويلات المتغيرة بيكون التسعير تبعها مبني على جو دايبر زائد هامش. الهامش هذا يعني يتفق حقيقة مع مستوى خطورة العميل، كل ما كان العميل أقل خطورة بيكون عند الهامش في أدنى مستوياته تقريبا عند النص نقطة مئوية ربع، وممكن يوصل لواحد بالمئة وممكن يوصل في حده الأعلى بتوقع حوالي حدود 4% شفته في الأردن، لكن لن يصل إلى أكثر من هذا الرقم لأنه يعني بعد هيك بيكون عندنا ضعف في التنافسية ما بين البنوك، وبالتالي البنوك لن يعني لم لا تقدم حقيقة هو مش تزيد عن 4%.
0: نعم، بناء على يعني النظر للأسلوب البنوك في الأردن خلال الفترة الماضية وبعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة، هل بالفعل متوقع اليوم أن نشهد ارتفاعا ملموسا في الأقساط الشهرية للمواطنين المقترضين في الفترة المقبلة؟
1: نعم الحقيقة هلأ احنا يعني أكيد اليوم البنك المركزي في كل التجارب السابقة اللي مرينا فيها في رفع الفيدرالي الامريكي لسعر الفائده، شفنا يعني محاكاه من البنك المركزي الاردني لتحركات سعر الفائده على الدولار، وبالتالي لابد ان يكون في عندنا تحرك حقيقه من البنك المركزي برفع سعر الفائده حفاظا على جاذبيه الدينار الاردني ومحافظه على نسبه الدولار عند مستويات الحاليه الامنه عند مستويات 18%. هذا الحكي بشكل اخر مباشر حينعكس على كلفه الاقتراض وبسعر التسعير، معادله التسعير هي حتكون مباشر حتاثر على الجو دايبر بشكل اساسي اللي هو الجانب المتغير في المعادله، اما الجانب الثابت اللي هو الهامش حيبقى ثابت، وبالتالي هون حنكون في عندنا انعكاس مباشر على الجو دايبر. الجو دايبر اليوم 7%، اذا رفع الفيدرالي الامريكي البنك المركزي الاردني ربع نقطه مئويه يعني محاكاه للفيدرالي الامريكي، فمعناته ممكن بكره نشوف انه سعر الجو دايبر ارتفع لمستويات ما بين 7 و7 ربع بالمئه. لكن الشاهد في الموضوع هنا، وهذا يحسب حقيقه للجهاز المصرفي الاردني، في دراسه انا اعددتها حقيقه ان الجهاز المصرفي الاردني يعكس 52% فقط من تغيرات سعر الفائده على سعر الفائده لديه. يعني سعر الفائده على القروض يعكس فقط 52% من تحركات البنك المركزي في رفع سعر الفائده ولا يعكس كامل القيمه. لكن بجهه ثانيه اسعار الفائده عندنا مرتفعه اكيد ل يعني 7% عاليه، وبالتالي هنا احنا نقدر بان المقترض حقيقه يعاني من ضغوط حقيقه في عمليه تسديد القروض. لكن يعني من جهه اخرى يعني يحسب للجهاز المصرفي انه يعني لديه من الحكمه حقيقه ما لا يعكس كامل سعر الفائده. يبقى الجزء الاخر اللي هو الجزء الثابت ان الهوامش ما بين 1-4% قد تكون في بعض الأحيان مرتفعة إذا وصلنا ل 4%، ولهذا السبب قد يكون هنالك حقيقة تحرك من البنوك لموضوع النظر ليس يعني القيادة تعني حقيقة أن تعلم متى عليك أن تكسر القاعدة. إذا بنيجي على المقترضين هم عندهم معادلة التسعير هو موقع عليها، فإذا بدها تمشي باي ذا بوك يعني فالتسعير قد يكون مرتفع، لكن قد يكون البنوك حقيقة لها وجهة نظر أخرى بأن هي ما ترفع سعر الفائدة. شفنا بعض البنوك حقيقة بالأردن لم تحاكي تحركات سعر الفائدة على المقترضين، وهذا حقيقة يعني يحسب لهذه البنوك، وأيضا هو يحسب لها حقيقة حتى على المدى البعيد، لأنه هذا معناته استمرار قدرة العملاء على تسديد القروض تبعتهم، تقليل معدلات الديون المتعثرة ممكن هي تطرأ نتيجة ارتفاع لأسعار الفائدة، وبالتالي أيضا محافظة على ربحية البنوك على المدى البعيد. فهي بعد نظر حقيقة من بعض البنوك، وهي دعوة حقيقة مفتوحة لجميع البنوك بأن هي يعني تعيد النظر في موضوع الهامش. يبقى ما وقع عليه المقترض هو الأساس، ولكن أيضا يعني الحكمة تقتضي أنه أن نرى متى علينا نكسر القاعدة، وأنه يعني نعطي بعض التسهيلات الإضافية خدمة للعملاء بشكل أساسي، وخدمة أيضا لقدرة البنك على التحقيق استمرار تحقيق الأرباح، لأنه في حال لا سمح الله تعثر مستقبلا فمعناته في عندنا مخصصات إضافية.
0: نعم.
1: هذا الجزئية، لكن
0: دكتور محمد
1: لازلنا نتحدث طبعا.
0: نعم. البنوك التي لم ترفع سعر الفائدة والتي تخاطبها اليوم يعني عدم رفع سعر الفائدة لا تخسر، هي لا تخسر بهذه الطريقة.
1: هي طبعا لا، هي ليس موضوع لا تخسر، هي لا تحقق أرباح إضافية كان ممكن أنها تجنيها على المدى القصير، لكن قد يعني يكبل عملائها فوائد إضافية على المدى البعيد. هذه الجزئية المهمة. لكن من جهة ثانية احنا اليوم البنوك، لماذا ندعو البنوك لهذا الموضوع؟ لأنه البنوك عندها يعني عندنا ولله الحمد يعني جهاز مصرفي مميز على رأسه إدارة قوية للبنك المركزي الأردني، عندنا حجم جهاز مصرفي 103 مليار دينار، عندنا معدلات كفاية رأس المال في البنوك 18%، وهي تفوق حقيقة المتطلب الدولي معيار بازل عند 10.5، وتفوق حتى متطلب المتحفظ للبنك المركزي عند 12%. فالبنوك لا لا لا تحتاج إلى أرباح إضافية للأمانة، لأنه عندها قدرة حقيقة في معدلات كفاية رأس مال عالية، عندها ليكويديتي كفرج ريشيو عند 142%، وهي أعلى متطلب الدولي المعيار الدولي عند 100%، وعندها ريتيرن إكويتي عائد على الحقوق الملكية عند 10.5%، وهي حقيقة تفوق يعني بعض الشيء من المتوسط العربي حقيقة في ريتيرن إكويتي. فالبنوك عندها هذه الإمكانية.
0: جميل.
1: اللي هي أنها تحاول تخفض من موضوع الهوامش بما يتعلق بالهامش الإضافي أو الجزء الثابت من معادلة التسعير.
0: نعم. دكتور محمد، من يتحمل الأثر الأكبر لارتفاع الفائدة في الأردن؟ المواطن المقترض، الشركات، أم الخزينة؟
1: يعني الكل يتحمل حقيقة، كل يعني في مكانه. المقترض حقيقة بشكل أساسي سيتحمل يعني كلفة الارتفاع سعر الفائدة في تسعيرة التمويل عند التجديد أو وفقا لصيغة العقد ما بينه وما بين البنك، إذا كان صيغة العقد يعني مبنية على سعر الفائدة أو الجو دايبر اليومي فبالتالي سيكون الإعكاس مباشر، إذا كان عند التجديد وفق العقد فبكون عند انتهاء السنة الإيجارية في العقد. هذه الجزئية الأولى فيما يتعلق في المقترض. فيما يتعلق بالشركات أيضا كلفة التمويل المرتفعة تعني بشكل أساسي أن مصدر التمويل مرتفع، بالتالي عليها أن تكون انتقائية في المشاريع الاستثمارية ممكن أنها تدخل فيها. وعند احتساب جدول الاستثمارات سيكون معامل الخصم أو معدل الخصم أو ما يطلق عليه بالديسكاونت ريت حيكون أعلى، وبالتالي سيؤثر على جدول العديد من المشاريع التي كانت مجدية أيام ما كانت أسعار فائدة منخفضة، قد تكون اليوم هي أقل جدوى مما كانت عليه في السابق. أيضا على مستوى الحكومة عندنا أيضا كلفة، عندنا ديون حكومية عند مستويات 37.7 مليار دينار أردني بدون ديون الضمان، جزء كبير منها هو بأسعار، يعني فعلا جزء منه بأسعار ثابتة،
0: نعم
1: وعندنا جزء آخر بأسعار متغيرة لن يكون عليه تأثير كبير حقيقة، لأنه إلا عند التجديد أو يعني أو عند إصدار ديون جديدة. لكن الجانب كما تحدثت في البداية، الجانب المشرق من الموضوع أن الفيدرال لن يجبر على رفع أسعار الفائدة أكثر من 75 نقطة أساس حقيقة، لأنه فيما أكثر من ذلك لدينا كان دليل حقيقة بال 2023 أن البنوك غير قادرة حقيقة على استيعاب خسائر غير محققة إذا تجاوزت سعر الفائدة هذه المستويات.
0: نعم، رفع الفائدة هو أمر جيد بالنسبة للمودعين دكتور محمد. إذا بنك في الأردن لم يرفع سعر الفائدة في يعني باب الرأفة أو التعاون مع المقترضين، هل هو ملزم برفع الفائدة بالنسبة للمودعين؟
1: لا، السوق هو سوق تنافسي، يعني احنا عندنا تعويم في سعر الفائده، الخيارات عندك متاحه. ولهذا السبب اليوم الخدمه المصرفيه في الجهاز المصرفي في العالم هي لا تستند على النت انترست مارجن، الخدمات المصرفيه تستند على خدمات اخرى غير الهامش الفائده، وبالتالي اليوم العملاء لا يفكرون فقط من يعطيه من يعطيه يعني اقل سعر فائده بشكل اساسي، يبحث عن خدمات مصرفيه، عن تكامل، عن تواجد، عن قدره على تنفيذ الاعمال بسلوس بسلاسه وبمرونه، وقدره على الحصول على الاكسس للفاينانس بالسرعه المطلوبه، كل هذه المعايير ومعايير اضافيه اخرى حقيقه يبحث عنها المقترض. البنوك غير ملزم حقيقه من هي ترفع سعر الفائده على الودائع بشكل اساسي، لكن هناك يعني تنافسيه بين الجهاز المصرفي، اذا كان بنكك لم يرفع سعر الفائده على الودائع واردت ان تنتقل لبنك اخر، الباب مفتوح لديك حقيقه، ولكن يعني من جهه اخرى لهذا السبب يعني قد يكون عمليه التوفيق في عمليه عدم رفع سعر الفائده او نسب سعر الفائده التي يتم رفعها، اعتقد انه يستوجب حقيقه ايضا نوع من التشاور ما بين الجهاز المصرفي قبل الاقدام على موضوع انه هو تحديد نسبه انعكاس سعر الفائده
0: نعم.
1: على المقترض بشكل نهائي. وكما حكيت عن سابقا انه احنا يعني تاريخيا البنوك لا تعكس كامل سعر الفائده على القروض، وانما
0: واضح.
1: تعكس فقط 2.5% وقد درسنا هذا.
0: طيب دكتور محمد، الحكومة تحدثت كما تعلم عن استبدال الديون المرتفعة الكلفة بقروض ميسرة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الأداة فعالة بالفعل في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة؟
1: نعم، يعني اكيد يعني احنا اليوم احنا بامكاننا احنا شفنا الفتره الماضيه ارتفاع اسعار الفائده الى اسعار يعني عاليه جدا، شفنا معدلات تضخم كبيره في 2023 في الولايات المتحده الامريكيه وصلت ل 9.7، كان على ضوء الفدرال الامريكي يتحرك برفع سعر الفائده في ذلك الحين الى مستويات 5.4 5.5%. هذا الحكي في تلك الفتره اي قروض اقترضتها الحكومه الاردنيه او اي دوله في العالم كانت تسعر باعلى مستويات اسعار الفائده منذ يعني مطلع القرن الحالي الآن أو منذ 2007 حتى ليكون دقيق. وبالتالي هنا يعني من باب الحكمة المعهودة للجهاز المصرفي الأردني والبنك المركزي حقيقة بأنه عملية استبدال التمويلات ذات أسعار فائدة مرتفعة بتمويلات ذات أسعار فائدة منخفضة، وبالتالي هنا بنعمل ما يطلق عليه بالأفريجينج، بنحاول نقلل متوسط المرجح لكلفة التمويل على الاقتصاد الأردني، وهي خطوة تحسب للاقتصاد الأردني. اليوم كمان احنا لا يخفى علينا انه اليوم الأردن يسير حقيقة في سياسات إصلاحية ثلاث بثلاث محاور أساسية من بينها الإصلاح الاقتصادي والإداري. هذا كله حينعكس عنا على موضوع انه إمكانية ايضا الجهاز المصرفي او الحكومة الحصول على التمويل الإسلامي بأسعار ميسرة.
0: نعم، ما حجم الزيادة المتوقعة في خدمة الدين العام الأردني نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة أيضا؟
1: يعني احنا بجوز حوالي 46%، هو يعني اتوقع 46% ممكن اللي هو الدين اللي ممكن يكون معرض لسعر فائده متغير، وبالتالي اذا اخذنا هذا 46% على ارتفاع ربع نقطه مئويه بحد الاقصى، فاعتقد انه احنا نتحدث عن ارقام ما زالت ضمن النطاق المقبول.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والإيضاحات الدكتور محمد عبد القادر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة. وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسأله: ما الخبر؟ قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذاك ما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل. فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك عبد الله الثاني يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس ركز على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مجلس الوزراء يقرر الموافقة على منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. مكافحة المخدرات توقع بثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في العاصمة ومحافظة إربد. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و28 مصاباً. مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة آخرين خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات، ونحن نسير في هذا البرنامج على بركة الله وعلى منهاج الله إن شاء الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى أن نكون على المنهج، اللهم آمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا منك، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا عظيم. وبعد، يا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يعيد الرفيق الحبيب الدكتور محمد أبو حلقة إلى بلده وبرنامجنا هذا سالما غانما. أكون معكم في هذه الحلقة يعني منفردا، فقط هذه الحلقة، أسأل الله أن يعيننا وإياكم. ولازلنا نسير مع القرآن الكريم من رمضان، وكان المقترح، كانت الفكرة أن نسير فقط 4 برامج في ذلك الرمضان، ثم سرنا مع حضرتكم مع القرآن الكريم. لا نفسر القرآن ولا نقف على محطات القرآن، فهيهات أن نقف على محطات القرآن، ولكننا نأخذ أفكار السور القرآنية، كيف ابتدأت تلك السورة، كيف اختتمت تلك السورة، كيف فصلت هذه السورة حال المجتمع في وقت نزولها. وكنا قد سرنا على منهج واضح في فكرة السورة القرآنية، عالجنا السورة القرآنية من خلال الموضوع، من خلال العنوان، من خلال البداية، من خلال النهاية، من خلال ارتباط الفواصل، من خلال الكلمات التي لم ترد إلا في هذه السورة، من خلال جو النزول. وسورة الأحزاب هي واحدة من هذه السور التي سرنا معها ولا زلنا، ولكننا توقفنا عند سورة الأحزاب هنيها قليلا حتى نحاول أن نعيش شيء من الأحزاب اليوم. فالأحزاب بالأمس الذين تكالبوا على هذا الدين وتكالبوا على رسالة سيد المرسلين وبلغت القلوب الحناجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك النفر العظماء يصف القرآن حالهم فيقول: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. يا الله، ما أعظم هذا البلاء! في ظل هذا الجو تنزل علينا سورة الأحزاب لتحقق لنا، وأرجو أن ندقق، لتحقق لنا معادلة النصر ضمن منهج الله. كثيرة هي النظريات، كثيرة هي الأفكار، كثيرة هي الآراء التي تتمحور حول هذه الفكرة. نريد أن ننتصر، بعضهم يريد أن ينتصر بالانبطاح في أحضان أعدائه، هذه نظرية اليوم موجودة. بعضهم يريد أن ينتصر بالانسحاب، بعضهم يريد أن ينتصر بالانصهار في فكرة عدوه. أن لنا بمنهج لا يخرم ولا يهز ولا يتفكك، منهج قويم. أن لنا بمنهج كمنهج الله لا يوجد. إذن سورة الأحزاب جسدت لنا ولخصت لنا معادلة النصر في قانون الله ليس في قانون البشر. تكلمت لنا السورة في بدايتها عن خطاب لبناء القيادة، قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيادة من يقود معركة الأحزاب نيابة عن رسول الله. يا أيها النبي، يا كل قائد يسير على منهاج النبي، اتق الله واتبع ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثلاثية بديعة تفتتح بها السورة لجعل القيادة ضمن المنظومة الإلهية.

إلهية في معادلة النصر، هناك منظومة إلهية في معادلة النصر. أول هذه المنظومة بناء القيادة المرتبطة بالله. أي قيادة لا ترتبط بالله قيادة خالفت قانون النصر الإلهي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك. يا سلام، بعدين ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم أتت من الآية 1 إلى الآية 8 تحدثنا عن بناء فكرة القيادة، بناء فكرة القيادة. بعد ذلك أنا أحاول أن أراجع ما أخذناه سريعا لألخص يعني بعض الأفكار التي أريد أن أتحدث عنها اليوم. بعد ذلك تحدثت لنا في الآيات من 9 إلى 27 تحدثت لنا عن غزوة الأحزاب، عن تقسيم المجتمع في هذه الغزوة إلى مجتمع مؤمن ومجتمع منافق، وهذا المجتمع المنافق يعني مفكك إلى أصناف وأنواع، وكيف نتعامل مع كل صنف وكيف نعرف كل صنف، وهذا ما يعرف بعلم الاجتماع في القرآن الكريم. علم الاجتماع في القرآن الكريم، علم تحرك الكتل البشرية، الكتل كتلة منافقة وكتلة مؤمنة وكتلة كافرة، والكتلة الإيمانية عبارة عن كتل، والكتلة المنافقين عبارة عن كتل، كتلة الكفر عبارة عن كتل. ولم يكتب في هذا إلا القليل القليل القليل. علم الاجتماع في القرآن الكريم، علم الاجتماع السياسي في القرآن الكريم، سميه ما شئت، مكونات المجتمعات في القرآن الكريم تفكيك، وهناك أكثر من 200-300 مجتمع في القرآن الكريم، أكثر فككها القرآن الكريم. في عندنا في سورة الأحزاب أكثر من 40 منظومة من منظومات النفاق والإيمان والكفر فقط في سورة الأحزاب، فقط في سورة الأحزاب، وفي غير سورة الأحزاب الكثير. سورة براءة، سورة التوبة، فيها من ملفات النفاق يعني حدث ولا حرج. المهم حدثتنا السورة عن فكرة الأحزاب كغزوة بس في 18 آية، من الآية 9 إلى الآية 27. السورة كلها تتمحور حول صناعة، دققوا فيما سأقول يا أيها الأحبة الكرام، حول صناعة مكامن القوة في المجتمع المسلم. ما هي مكامن القوة؟ أولا بناء القيادة. إنما الأمم القيادات ما صلحت. يا سلام، لما تنظر إلى الفاروق رضي الله عن عمر، أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رجالك في حطين شدوا سروجهم، وجيشك في الأغوار لبوا وكبروا. الله أكبر، على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى، وذاق الموت ساسان، عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان. عمر يطوف جبل ابن الأيهم حول الكعبة لتنظروا إلى عظمة القيادة. جبل ابن الأيهم يطوف حول الكعبة فيطأ أعرابي على طرف ثوبه، فما كان من جبل ابن الأيهم وهو سيد من سادات العرب إلا أن صفع ذلك الأعرابي. من أنت تطأ على طرف ردائي؟ وصل الموضوع إلى الفاروق عمر. عمر رضي الله عنه الناس عنده كأسنان المشط، هذا ملك يضرب أحد الرعية كفا. في غير زمان عمر الأمر يسير انتهى، لكن عمر يستدعي جبلة. وهناك شاعر صاغ هذا الموقف، يقول الشاعر في تفصيل هذا الموقف، عمر يقول
الشاعر يقول على لسان عمر قال له أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه. طيب إذا ما أرضيته؟ قال له أو يهشمن الآن أنفك يا الله وتنال ما فعلته كفك. قال له كيف ذلك يا أمير، هو سوقة يعني ما إله قيمة، هذا هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كيف أنا أنزل لها المنتب؟ تعرف تحكي مع مين؟ تب تعرف أنا ابن مين؟ الله أكبر، عمر ما عنده هذا الكلام. كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كيف ترضى؟ قال له نزعات الجاهلية، هذه العنصرية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا مشيدا، وغدا الناس أحرارا لدينا وعبيدا. كأسنان المجد جبل بيقول لعمر أنا مرتد، أعوذ بالله، ترتد لماذا؟ أنا مرتد إذا أكرهتني. قال عنق المرتد بالسيف تحز، يا الله عالم نبنيه، كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. فر جبل ابن الأيهم مرتدا هائما على وجهه. تحتاج إلى قيادة كقيادة عمر، لذلك قال شاعرنا أيا عمر الفاروق هل لك عودة، أتت السور لتبني لنا القائد. أحد أركان النصر ومعادلة النصر هي بناء القائد وبيت القيادة. يا نساء النبي، خطاب نساء النبي في القرآن فقط هنا في سورة الأحزاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هناك خط أن تكن في خط المعصية أو أن تكن في خط الطاعة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، يا الله يا الله، لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. القيادة وبيت القيادة تبنيهما سورة الأحزاب في دلالة واضحة على أن جزءا من معادلة النصر، بل أولى أجزاء معادلة النصر هي بناء القائد وبيت القيادة. ثم بعد ذلك بناء المجتمع، ولكن إذن لي أن أحدثكم عن المجتمع بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.

0: عاصفة على البشرة.
1: يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
4: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
5: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، كنا في القسم الأول من هذه الحلقة نحدثكم كيف بنت سورة الأحزاب معادلة النصر، وكيف كانت أولى ركائز هذه المعادلة هي بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المجتمع في معركتنا، بناء خطير. نحن لا نحارب القوم، نحن يا أيها الأحبة لا نحارب القوم إلا بالمكونات الحضارية. إن حربنا، دققوا في كل كتاب الله، إن حربنا في كتاب الله هي حرب حضارية، حرب اجتماعية، حرب بمكونات اقتصادية، عسكرية، ثقافية، اجتماعية. هذا في كل سور الصراع. أرأيتم إلى سورة الإسراء كيف تحدثنا عن بناء المجتمع، كيف تحدثنا عن بناء الإنسان، كيف تحدثنا عن بناء منظومة العبودية. إنها سورة صراعنا مع بني إسرائيل، كذلك سورة الروم كيف تحدثنا عن بناء الاعتقاد في قوله ومن آياته ومن آياته ومن آياته 7-8 مرات، من أصل 11 مرة في كل القرآن الكريم. كيف تحدثنا عن بناء الأسرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف تحدثنا عن بناء الاقتصاد، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كيف سورة الإسراء تحدثنا عن الاقتصاد، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم حدثنا، قال لنا يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أنت تحاربهم بكلك، بكل مجتمعك، بكل أطيافك. من كان يظن أن المعركة فقط هي في ميادين الاصطدام والالتحام العسكري هو مخطئ. إن سور الصراع في القرآن الكريم لا تحدثنا عن ذلك عسكريا فقط، بل تحدثنا عن بناء متكامل نحارب به القوم. تحدثنا عن الاقتصاد أيضا سورة الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كذلك سورة الأحزاب، كنت قد حدثتكم عن هذا في سورتي الروم والإسراء، وكذلك الأحزاب تحدثنا عن هذه المنظومات من الآية 28 للآية 52. بناء للمجتمع المسلم، بناء للمجتمع المسلم من خلال بناء بيت النبوة والمؤمنون، وبناء نساء المؤمنين، وبناء المجتمع في اتباعه للقيادة. فكرة بديعة. اليوم يا أيها الأحبة العالم لا يحاربنا عسكريا، يحاربنا في منظومة الأسرة، يحاول تشتيت وتفكيك هذه المنظومة، وهيهات وشتان له يعني أن يفكك هذه المنظومة. هذه المنظومة إن ارتبطت بالله عز وجل قويت ويعني تأصلت جذورها في الأرض. لذلك أتت السورة لتحدث المؤمن وهو يعيش معارك الأحزاب، لأن معركة الأحزاب متجددة في كل عصر ومصر. نحن اليوم نعيش الأحزاب، المشركون يحاربون، المنافقون يرجفون ويحاربون ويخذلون، والمعوقين والمؤمنون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يا الله، بنت هذه السورة الارتباط بالله. يا أمة من عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. يا أمتي لا تخدعي بعهودهم، خلي اليدين على الزناد، أعداؤنا لا يرهبون سوى الجهاد، إلا يكن أكلوا جبينك والعيون وسائر الأعضاء منك على الحياد. المسجد الأقصى يئن
كيف سنحرر المسجد الأقصى إن لم نربي أناسا يرتبطون بالله؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كيف سنحرر المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي يئن صباح مساء، المسجد الأقصى الذي قال فيه شاعرنا: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان؟ أجابني المسجد المحزون واختلجت على المنابر أحرار وعلجان، فلا الأذان أذان في مآذنه من حيث يتلى ولا الآذان آذان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق فيهم قول شاعرنا: وقفوا على هام الزمان رجالا. يا سلام، وقفوا على هام الزمان رجالا. والله مش عارف مالي اليوم قريحتي الشعرية، يلا سامحونا مش مشكلة. وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا، يعني أنا مش أنا، مش أنا هم. وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم عطرا، أخلاقهم عما يشين نقية ونفوسهم عما يعيب مكفكفة. ليسوا بأسر الأرغفة، مو عبد الدنيا هؤلاء، ليسوا بأسر الأرغفة، الأطعمة، الأشربة، الألبسة. قوم إذا جد الوغى كانوا ليوث الملحمة، ملأ لقد ملأ الإله صدورهم نورا فكانت بالضياء مزخرفة. يا أيها الأحبة الكرام، فكرة أن يأتي الأحزاب وأن يجتمع الأحزاب هي فكرة خوف، تحتاج منا إلى صدق ارتباط بالله عز وجل، وهذا ما بنته سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنت تحتاج أن ترتبط بالله وسبحوه بكرة وأصيلا. أنت ما الذي يدعك لا ترتبط بالله؟ هو عدم تنزيهك لله حق التنزيه. كيف تنزه الله؟ تسبحه. ما معنى التسبيح؟ سبحان الله تنزيه. فأنت حينما خفت وأنت ترتبط بالله وأنت في صف يقف ويتصل مع جبهة الله، أنت هنا خوفك هذا هو قلة صدق علاقة وصدق ارتباط بالله عز وجل، فيجب أن تصح هذا المسار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الأحبة الكرام، المرتبط بالله لا يخاف. سيدنا إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه في نهاية الحجاج في سورة الأنعام، يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم. أنا كيف أخاف؟ مش ليش أخاف، لا وأنا لا أعرف الخوف لأنني أتصل بالله. وكيف أخاف، هذا حال المؤمن. الله تبارك وتعالى لم يأمرنا باتباع أحد من الأنبياء السابقين غير سيدنا النبي إلا إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. فكرة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم هي فكرة اتباع، بدنا نتبع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، سورة العقيدة اللي نزلت جملة واحدة، تعرفون نزلت علينا سورة العقيدة، يا الله يا الله يا الله، نزلت علينا سورة الأنعام وإحنا محاصرين في شعب أبي طالب. طيب، وكيف أخاف
أنا كيف بدي أخاف وأنا مرتبط بالله؟ هذا اللي بنته سورة الأحزاب، بنت صدق ارتباط بالمنهج، بالقيادة، بالمولى العظيم تبارك وتعالى. إن كان عندك يا أيها الإنسان في معركة الأحزاب خوف، كان لزاما عليك أن تصحح علاقتك مع الله، وأن تنزه الله مما وقر في نفسك من نقائص تجاه هذا الإله العظيم. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. من أجل ذلك الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. طيب يعني معلش، يعني معلش صلينا حاضرين مش مشكلة، لكن من باب التذكير، تعرفوا اليوم الخميس أكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاق صدره، الله قال له ولقد نعلم أنه يضيق، أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب ماذا أفعل؟ هل أمتلك صدري أنا؟ لا. طب ماذا أفعل يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك، سبح، نزه الله، نزه الله يا أيها الإنسان، فسبح بحمد ربك. لأن الذي، وهذه فكرة إبداعية في القرآن الكريم، أرجو الانتباه إن أذنتم، الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له أو أن يكون عليه، لله لا، الذي يصيب الإنسان من الله هو مطلق الخير وهو له وليس عليه مطلقا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فش علينا. الله عز وجل، أنت يا أيها الإنسان لقصر نظرك في هذه الدنيا تظن أن من ما كان ظاهره شرا فهو شر، وما كان ظاهره خيرا فهو خير. الله تبارك وتعالى ليس عنده إلا الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، ما فيش كتب الله علينا، كتب الله لنا. الله عز وجل في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، سورة آل عمران هي سورة معركة أحد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، ما في والشر، ليس عند الله إلا الخير. يا أيها الأحبة الكرام، سورة الأحزاب تقول لنا، إحنا الفقرة الأولى من هذه الحلقة أخذنا أن أول معادلة وأول ركيزة من ركائز معادلة النصر هي بناء القيادة وبيت القيادة. ثاني ركيزة من ركائز معادلة النصر هي صدق الارتباط مع الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يوسف عليه السلام يكيد به إخوته، يلقه في غيابة الجب، تدور به رحل أقدار حتى يصل إلى بيت العزيز، يسجن هناك. الله تبارك وتعالى في ختام المشهد قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كل هذه الأقدار، كل هذه الأمور أتت لتمكن، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اللهم اجعلنا ممن يثق بك وبي قدرك يا رب العالمين. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: قد نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث في معادلة النصر وركائزها. وكنا قد حدثناكم عن الركيزة الأولى، بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المؤمن المتصل بالله العارف بأن ما قدر الله وله وليس عليه. وقبل الفاصل ذكرت لكم يوسف عليه السلام وما دار به في أقدار الله عز وجل، بأن ذهب في غياهب الجوب وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وذهب إلى قصر العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم سجن ولبث في السجن بضع سنين. في ختام المشهد لما قابل العزيز وقال للعزيز في مشهد اسمحوا لي أن أصوره، يعني مثل يعني مقابلة توظيف، مثل عرض خدمات، قال اجعلني على خزائن الأرض، ائذنوا لي أن أشبه هذا المشهد يعني هكذا احتمالا، ولا يليق بمقام سيدنا يوسف لكن من باب التقريب، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. التعقيب الإلهي عجيب. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ثم قال نصيب برحمتنا من نشاء. ليس عند الله إلا الرحمة، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. تظن يا أيها الإنسان أنه بعلمك قد تصل، وأنه بعقلك قد تجتاز العوائق، ووالله إن هذا العقل غير المرتبط بمنهج الله، غير المرتبط بمنهج الله، سيودي بك في الهلاك. ومشاهد ذلك في القرآن كثيرة، كيف أن أناسا اعتمدوا على عقولهم فضلوا وأضلوا. والقرآن يحدثنا ألم ترى، مو شايف، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال لنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، إرادتنا واجتهادنا وتفكيرنا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في ختام المشهد فلا وربك لا يؤمنون، لأنهم قدموا عقولهم على منهج ربهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مشهد أن تقدم عقلك على النص، على الوحيين، كبيرة من الكبائر، إضلال. إذن بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المجتمع المرتبط بالله عز وجل. تختم السورة الارتباط باليوم الآخر، الارتباط باليوم الآخر. الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب يذكرنا بالساعة، يسألك الناس عن الساعة
قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ساعتك حين تموت يا أيها الإنسان. في مجتمع الأحزاب لابد أن ترتبط باليوم الآخر. أي قوة ودافعية تجعلك تجابه هذه القوى المشركين والمنافقين واليهود بكل أطيافهم؟ ما هي القوة التي تجعلك تجابه كل هذه القوى سوى ارتباطك بالله وإيمانك باليوم الآخر؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بن رواحة حينما علم قيمة الزمن يمسك يقول: إنها لتمرات، إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى آكل هذه التمرات. يلقيها ثم ينطلق. كان رسول الله قد علمه أن ميزان الزمن عند الله ليس كميزانه. في غزوة مؤتة أمر رسول الله الجيش أن يخرج بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الفجر. ذلك اليوم هو يوم الجمعة الذي خرج فيه الجيش. ابن رواحة رأى أنه لن يعود، فأحب أن يصلي الجمعة في مسجد رسول الله، إمامه رسول الله. فصلى الجمعة ثم انطلق رسول الله إلى الجيش ولحق به ابن رواحة. تفقد الجيش عليه الصلاة والسلام يا ابن رواحة ما خلفك عن نصرة أخيك الحارث الأزدي الذي قتل، لماذا تخلفت عن نصرته؟ شو يعني يا رسول الله؟ يعني واحد مات من المسلمين شيء كبير في ميزاننا، في ميزان رسول الله. استنهض الأمة جمعاء حتى ينتصروا لدم أخيه. ما خلفك عن نصرة أخيك؟ قال يا رسول الله إنه قد حضر ما حضر، وإني رأيت أني لن أعود، فأحببت أن أستزيد من الأجر. يعني أصلي الجمعة، سبح، أجلس في الروضة المباركة، أستزيد. بدك تستزيد من الأجر يا ابن رواحة بأن تبقى بالمسجد وتتأخر عن نصرة أخيك. ما تأخر ابن رواحة. قال له: أتعلم كم فاتك من الأجر يا ابن رواحة؟ قال له: غدوة يا رسول الله، الساعتين ثلاث اللي سبقني فيهم الجيش بس. قال له: يا ابن رواحة، لقد فاتك من الأجر كما بين السماء والأرض، أو كما بين المشرق والمغرب. ابن حجر العسقلاني يروي هذه القصة بإبداع في فتح الباري شرح صحيح البخاري. الذي يرتبط بالآخرة لا يخشى الموت. الذي يرتبط بالآخرة ميزان المبادئ والمصالح عنده واضح. ما الذي يمنع الإنسان على الإقدام؟ إنه ميزان المصالح. يعظم الدنيا فيرى أن إن قدم نفسه، فيرى أن إن قدم نفسه رخيصة في سبيل الله خسر، ووالله لقد فاز. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تهيأوا لذلك أن لفظهم أرواحهم رخيصة في سبيل الله هو الفوز. حرام بن ملحان يستدعي أهل اليمن ليعلمهم الإسلام، بينما هو على ذلك يشرح لهم عن الإسلام، يعظهم، يقومهم، يربيهم على منهاج الله وسنة رسول الله. كانوا قد أعدوا له خيانة، فأمروا واحدا منهم أن يطعنه بحربة في ظهره إذ هو يقوم فيهم يشرح لهم عن الإسلام. فبينما هو يشرح عن الإسلام وإذ برجل يأتي بحربة يطعن بها حرام بن ملحان فتطيش أمعاؤه بين يديه، يمسك أمعاءه. ماذا سيقول لو كان واحد منا مكانه؟ كان نادى: يا غدرة مثلا، يا مجرمين، لا لا، سب مثلا عليهم. ماذا قال
حرام بن ملحان، كلمة شقت الزمان والمكان لتصل إلى آذاننا اليوم، قال فزت ورب الكعبة، هيأ نفسه على لقاء الله تبارك وتعالى. أي دافعية تجعل من هذا الإنسان أن يتخلى عن دنياه وأن يرتبط بأخرى وأن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله إن لم يفهم أن ما أعد الله تبارك وتعالى للشهداء خير من الدنيا وما فيها؟ يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يزوج 70 من الحور العين، 70 من الحور العين، يشفع في 70 من أهله، يا الله، يؤمن من الفتنة، يؤمن من عذاب القبر. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطوف بالكعبة. لو تمنى الشهيد شيئا لتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله لما رأى من عظيم مثوبة الله له. غسيل الملائكة حنظلة وغيره، جابر بن عبد الله، والقصة في الصحيح. أبو جابر يعني لقد كلم الله أباك، النبي يقول لجابر بن عبد الله: والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: تمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا ثانية فأقتل فيك. قال: إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون، فتمنى علي. قال: بلغ عنا إخواننا. فبلغ الله رسالته إلينا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يستبشرون. يا الله، اللهم اجعلنا يا ربي ممن يقيم دينك، أمتنا أحسن ميتة في أحسن زمان في أحسن مكان، وأنت راض عنا يا رحمن. وصلنا يا أيها الأحبة الكرام إلى لقاء في لقائنا هذا إلى نهايته، وما أسرع هذه الدقائق. أرجو الله أن تكون في مثاقل أعمالنا وأعمالكم. إلى الملتقى بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومتابعي حياة FM وترويحة. مساء الخيرات والمسرات لكم جميعا.

طبعا ان شاء الله بيشرفني اكون معكم اليوم في حلقه ترويحه. زميلنا دكتور محمد ابو حلقه في اجازه، ولو كثران اجازاته الفتره هاي مثل ما بتعرفوا، ولكن اليوم احنا مكانه ان شاء الله معكم خلال هذه الساعه في برنامج ترويحه.

معكم كمان فريق العمل من خلف المكسر محمود فتحي وعبد الرحمن أبو رياش معنا من تلفزيون حياة، ومعنا كريم الصراوي من المتابعة والتنسيق،

شاء الله الجميع رايقين هيك يوم خميس واستعداد لعطلة نهاية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة ورايقة عند الجميع إن شاء الله، وتكون هيك خالية من الأجواء المشحونة، الأجواء الحارة، والحكي الآن عن أجواء لطيفة إن شاء الله، أجواء خريفية بدأنا نشعر فيها بعد اليوم والأمس كانت الأجواء حارة، فالحكي إن شاء الله والحديث من يعني طقس العرب ومن دائرة الأرصاب بأنه الأجواء راح تكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة أجواء خريفية وأكثر لطافة. والخميس بيحتم علينا نحكي شويتك أخبار لطيفة وفيسبوكيات في البداية مع كريم. نبدأ بالروبوت الحديث خلال الفترة الماضية حتى من مؤسسي الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطور الحاصل بأنه هناك خطر حقيقي اليوم على الإنسان من هذا التطور المتسارع، وخوف وخشية أن تخرج الأمور عن سيطرة الإنسان. الفيديو مثل ما منشوف عبر تلفزيون حياة، روبوتان في دبي يعلنان استقبال الروبوت الصغير سناد. ف يعني إجاهم المولود الأول إن صح التعبير، مولود اسمه سناد هذا في دبي، فالناس بتبارك وبتعلق مبروك والله يبعد الشر والفيروسات الفاسقة. هذا من التعليقات اللي موجودة. والتعليق الثاني بحكي له الله يحفظه لكم ويقوي له بطاريته يا رب، اللهم أمين، الله يقوي بطاريته وعزائمه إن شاء الله. وتعليقات يعني منها الساخرة منها يعني المستغربة للتطور اللي قاعد بصير، حتى الروبوت صار في عندهم ابن في دبي. الله يعطيكم الطاقة والله يضيع لكم شحن، اللهم آمين. هذه من التعليقات نشوف الآن عبر تلفزيون حياة، وكمان حتى يعني لابسين الزي الإماراتي. الدنيا آخر وقت، يلا خميسكم طيب إن شاء الله.

مو بحكي لي ما فهمنا الفكرة. يعني أتوقع الفكرة أنه الروبوت اللي بدور أو بقوم بدور المرأة له دور، ومن يقوم بدور الرجل له دور، والآن استقبلوا هذا المولود الجديد، الروبوت الجديد له دور كمان، فممكن بيكون مهامه أصغر شوي على حسب طوله وقدراته وشحنه. الله يكثر شحنه وبطارياته إن شاء الله يا رب.

وبحديثنا عن الشحن والبطاريات، مثل ما بتعرفوا الأسبوع الماضي انطلقت المسابقة لجيليكو، والمسابقة اللي هي مطلوب منك تجاوب على السؤال مثل ما شرحوا في الحلقة الماضية، تجاوب على هذا السؤال لتربح الجائزة. الجواب راح يكون عمل متابعة أول شيء لصفحة جيليكو على الإنستغرام، والإجابة على السؤال اللي في التعليقات على منشورهم. السؤال طبعا ما هو موديل الباور بانك الأكبر سعة من جيليكو، والسؤال كمان الآن نشوفه منشور على تلفزيون حياة في هذه الأثناء. راح يكون في 5 رابحين في كل أسبوع من اللي بيجاوبوا على هذا السؤال، هدية قيمة إن شاء الله من جيليكو، من ضمنها راح يكون في باور بانك وكثير تفاصيل قيمة ومهمة إن شاء الله. فالأمور واضحة إن شاء الله، مباشرة على صفحة جيليكو على إنستغرام، الإجابة على السؤال في التعليقات على منشورهم، والعمل متابعة بالتأكيد، والسؤال ما هو موديل الباور بانك الأكبر سعة من جيليكو.

يعني مغششينكم، واضحة الأمور، الأجوبة موجودة والأسئلة في الصفحة من قبل، يعني إذا بتقلب شوي بصفحة جيليكو على الانستغرام بتكون الأمور سهلة وواضحة إن شاء الله.

واليوم التطور اللي قاعد بصير حتى بالألعاب بالاشتراكات بهاي الأمور قاعد بخلق مشاكل جديدة عند الناس. من المشاكل المتكررة اللي قاعد بتصير مثل ما منشوف بالخبر المنشور على صفحة حياة اف ام، طفل في التاسعة من عمره ينفق 118,000 دولار على إعلانات يوتيوب في 3 أسابيع. طب كيف أنفق كل هذا المبلغ؟ بحسب رواية والده، الطفل كان بدير قناة على اليوتيوب لمحتوى ألعاب روبليكس وما شابه من الألعاب. بدأ الأمر بحملة إعلانات أو بحملة إعلانية بقيمة 20 دولار أطلقها والده لزيادة المشاهدات لهذه القناة لليوتيوب. بس الطفل واصل إطلاق حملات الإعلان بنفسه، مستفيد من البطاقة اللي ظلت محفوظة، البطاقة الائتمانية التابعة على الشركة اللي بيعمل فيها والده، كمان مش حساب الوالد، حساب الشركة ما شاء الله، كانت محفوظة في حساب جوجل. بعد 3 أسابيع اكتشفت الشركة بأنه هناك فواتير إعلانية لليوتيوب بلغت قيمتها 118,000 دولار عندما استدعي الأب لاجتماع مع الإدارة المالية. الأب قال أنه شارك تفاصيل الواقعة في فيديو نشره على قناة ابنه، وأوضح بأنه لم يكن يعلم بحجم هذا الإنفاق خلال هذه الفترة، ولكن للأسف راحت على اللي راحت عليه. 118,000 المفروض أنه الآن مطالب فيهم هذا الوالد وهذا الأب ليرجعهم لهذه الشركة لشركته. وما أنفق الولد وهذا الطفل كثير وكبير جداً.

بس هو ليش بيستخدم بطاقة الشغل يعني ليش تشتري حساب الشركة؟ الأمور انكشفت، الأمور صارت أكثر وضوحا. هذا بيحتم علينا بالتأكيد اليوم كل هذا التطور، رقابة أكثر ومجهود أكبر من الآباء لمتابعة ما يشاهد أبنائهم، وحتى هذه المشاريع والمشروعات الصغيرة يعني صفحة يوتيوب أو قناة يوتيوب أو نعلم التجارة الإلكترونية وما شابه يتطلب رقابة أكبر على الأبناء. نروح لموضوع ثاني وفيسبوكية ثانية، الحديث من سند بأنه قرابة 29,000 شخص هم من سجلوا للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند. كنا نحكي عن سناد بالإمارات الروبوت الصغير، والآن سند في الأردن، ولكن الخبر بتحدث عن 29,000 شخص هم من سجلوا للتبرع بالأعضاء عبر التطبيق. للأمانة لا يزال الموضوع يثير الحديث على منصات التواصل الاجتماعي، موضوع التبرع بالأعضاء، أنت مع أم ضد، سجلت أم لم تسجل، والطريقة التي يتم التسجيل فيها. بالنسبة لي شخصيا أنا سجلت في يعني التبرع بالأعضاء ووافقت على الطلب لما قرأته على سند بعد الاطلاع عليه، ولكن اللي استغربته للأمانة أنه ما في أي شيء بقدر أعمله أو أتفقد هذا الطلب، أو حتى بلكي بدي أقوم بالتراجع عن هذا الطلب عبر التطبيق. فبحثت شخصيا بعد ما وافقت على الطلب، بحثت عن يعني التفاصيل في تطبيق سند ولم أجد شيئا يتعلق بالأمر بعد ما وافقت. فبالتالي اليوم لا يزال الموضوع يثير الحديث، هل أنتم مع أم ضد؟ أنا بالنسبة لي مع التبرع بالأعضاء، ولكن يمكن في بعض التفاصيل اللي بحاجة دائما للتوضيح أكثر، ويمكن يكون في تعديل لبعض هذه الأمور في المستقبل. نسأل الله السلام لنا ولكم جميعاً.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. في كمان خبر وفيسبوكية منشورة على حياة اف ام رجعتني لكورونا. احكي لك كيف لكورونا. الحديث الآن يعني عن طريقة حديثك مع نفسك بأنها قد تساعدك على التعامل مع الضغوط والضغوطات. دراسة منشورة في مجلة التقارير العلمية عام 2017 أظهرت بأن استخدام الشخص اسمه عند الحديث مع نفسه بدلا من استخدام أنا قد يساعد في تقليل الاستجابة الانفعالية عند التعامل مع مواقف أو ذكريات سلبية. خلال هذه الدراسة ارتبط الحديث مع النفس بصيغة الغائب، يعني بنحكي بقول يا محمد أو بقول عن محمد كأنه شخص غائب، بانخفاض نشاط منطقة في الدماغ مرتبطة بمعالجة المعلومات المتعلقة بالذات دون زيادة واضحة في نشاط مناطق التحكم المعرفي. يرى الباحثون في هذه الدراسة بأن استخدام الاسم بدلا من أنا قد يخلق مسافة نفسية تساعد الشخص على النظر إلى الموقف بطريقة أقرب إلى نظرته من شخص آخر. لذلك قد يكون تغيير طريقة الحديث الداخلي إحدى الاستراتيجيات البسيطة التي تساعد بعض الأشخاص على تنظيم مشاعرهم والتعامل مع المواقف الضاغطة. كيف أعادني لكورونا؟ الصورة المعبرة الآن مثل ما منشوف عبر تلفزيون حياة بتحدث مع نفسه على المرآة ويتحدث بصيغة الغائب. كورونا إذا بتتذكروا كان ارتداء الكمامة إجباري، فأن أكثر الأشياء اللي كنت ولا زلت أستغربها بكون بالسيارة ماشي لحاله ومسكر الشبابيك ولابس كمامة، فكنا فاهمين كثير من المواضيع غلط. فكأنه تحيط نفسك بأشخاص وناس غير موجودين. الآن هذا بحكي لك شيء إيجابي، تحيط نفسك بنفسك وتخاطب نفسك بصيغة الغائب. إن شاء الله دايما ربنا يثبت علينا العقل والدين مثل ما بيحكوا، وإذا حدا شاف الثاني بيحكي مع حاله الأيام هاي يتركه، لأنه الأمور طلعت جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح.

لطالما ما ارتبط يعني أو ارتبطت المرأة بصورة يعني بأنها الأكثر كلاما أو الأكثر نميمة مثل ما بتقول هذه الدراسة، لكن الدراسات لا تدعم هذه الصورة. الآن بنبسطوا إن شاء الله السيدات من يستمعنا في هذه اللحظات، دراسة بتحكي بأنه لا تدعم هذه الصورة بشكل مطلق. لماذا؟ لأنه دراسة في مجلة ساينس وجدت أن الرجال والنساء يتحدثون بمعدلات متقاربة يوميا بنحو 16 ألف كلمة في المتوسط. طبعا هذا الكلام لا ينطبق علينا المذيعين، بنحكي 16 ألف بالساعة يمكن. في دراسة أخرى شملت 467 شخص، تبين أن الرجال والنساء يمارسون النميمة أو الحديث عن أشخاص غير حاضرين، وكانت النميمة في معظمها محايدة وليست سلبية أو مؤذية. الباحثون في هذه الدراسة وجدوا بأن النساء شاركنا أكثر من الرجال في النميمة المحايدة، لكن ذلك لا يعني بأن الرجال لا ينقلون الحديث أو يتحدثون عن الآخرين. بمعنى آخر، الكلام عن الآخرين، نقل أخبارهم، ليس سلوكا خاصا بالنساء، كما أن كثرة الحديث تختلف من شخص لآخر أكثر مما تختلف بين الرجال والنساء. فاليوم لا نقول النساء أكثر ثرثرة أو كلاما من الرجال، فالأمور يعني متشابهة عند الطرفين، تختلف بين امرأة وأخرى وبين رجل وآخر. أسعد الله مساءكم بالخير جميعاً.

0: طيب بما أننا يعني ما بنتواصل معكم كثير في قسم الأخبار هيك ندردش معكم نحكي معكم, فبدنا نستثمر وجودنا بهذه الحلقة اليوم ونحكي معكم على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. حديثنا عن تحديدا الهواتف الجديدة. مثل ما بتعرفوا أغلب كبرى الشركات الهواتف في العالم بتعمل مؤتمرات سنوية أو فصلية تطلق فيها إصداراتها الجديدة من الهواتف بغض النظر عن أسماء هذه الشركات, ولكن في كثير منا كل ما ينزل إصدار من هاتف معين يذهب مباشرة لشراء هذا الإصدار مهما كان السعر أو مهما كانت الأقساط, لأنه كثير من يعني من يشتري الهواتف الجديدة يذهب لخيار الأقساط ولو كان السعر مرتفع بشكل أكبر. اليوم الحديث عن هواتف جديدة قابلة للطي, تحديدا ما بدي أحكي الأسماء, بصل سعرها ل2000 دينار و2500 دينار حسب يعني سعة التخزين 1 تيرا أو 2 تيرا بايت. فبالتالي هل بالفعل اليوم تذهبوا لشراء هاتف جديد ولو كان هاتفك شغال ما في إشي مسلك الأمور ومشيها, وقديش صار له تليفونك معك بدون تعديل وتغيير؟ هل منشوف إنه هذا حاجة أم مواكبة للتطور أم هوس اجتماعي واستعراض؟ وإيش اللي بدفعنا بالفعل لشراء هاتف جديد؟ بدنا نستمع لأراءكم ونتحدث معكم في هذا الموضوع, ولكن بعد أن نذهب لفاصل قصير إن شاء الله بعده نواصل.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس, شاشات ومكيفات ماجيك اي اي,
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة,
3: جامعة عمان العربية,
4: باور بانك جيليكو, مطعم الحمصالي,

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-0.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.
4: أهلاً ومرحباً بكم من جديد متابعي ترويحة، وأسعد الله مساكم بكل الخير.

يلا نعيد الكرة ونحاول مرة أخرى. وحديثنا مثل ما حكيت قبل الفاصل عن شراء الهواتف الجديدة. واليوم أصلاً الحديث عن ارتفاع أسعار الإلكترونيات الهواتف منها بالتأكيد بشكل مش بسيط في الفترة الأخيرة. فهل شراء أحدث إصدار من الهاتف الذكي فور نزوله باعتقادكم هو حاجة ولا مواكبة للتطور ولا مجرد هوس يعني هوس اجتماعي واستعراض؟ فشاركونا بهذا الموضوع على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. أنا تليفوني يمكن صار له معي 4-5 سنوات، ما بعرف. محمود قديش صار له معك؟ 5 سنوات. كريم كم صار له معك تليفونك؟ 6 سنوات. والله جدع ما شاء الله، 6.5 كمان. 6 شهور. كويس. القديم 5 سنوات، كويس. فقديش كل سنة بتغير تليفونك ولا كل كم سنة؟ صحيح في بعض الناس لهم حاجة في أحدث إصدار، ممكن يكون صانع محتوى، ممكن يكون محتاجه للتصوير، محتاجه لشيء معين، ولكن من غير المنطقي أنه يكون التحديث كل ما ينزل إصدار جديد. في ما يسمى بسيكولوجية الهوس بالإصدار الجديد. في بعض الناس، وهذا شيء علمي شيء موجود، يشعر بالقلق أو يشعر بالنقص حتى إذا لم يمتلك آخر إصدار من كل شيء جديد. ظاهرة ما تسمى بالفومو أو الخوف من فوات الشيء، يعني بخاف يروح عليه هذا الإصدار الجديد من التليفون. فكيف يعني تحول تليفون أو أداة نستخدمها للتواصل إلى شيء مربوط بالمظهر، بالقيمة المجتمعية وبنظرة الشخص لقيمة نفسه حتى عن طريق التليفون؟ إذا كان نوعه كذا فبكون أنا من مستوى وطبقة اجتماعية معينة، إذا كان نوعه كذا فبكون أنا وضعي صعب وغلبان ومن الغلبانين وكلنا غلابة. فشاركونا برأيكم، يعني هل الموضوع ضرورة وهل بالفعل صار بحاجة للتركيز عليه بشكل كبير؟ وقديش صار تليفونك معك؟ بدنا نسمع متابعي ترويحة تليفوناتهم حديثة ولا ها أمورها يعني بالسليم، ولا صار لها كم سنة معكم؟ على 06-516-2020 516-4020 و516-5020 و516-2060.

0: يلا مباشرة معنا نسرين. نسرين مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير، كيف الحال؟
0: أهلا والله. يعني نسرين، البنات يمكن بيحدثوا التليفون أكثر من الشباب، فقديش صار له تليفونك معك الحالي؟
1: والله يمكن له 10 سنين.
0: 10 سنين ما شاء الله، أنت وفية للتليفون على ما يبدو.
1: والله وفية جدا للتليفون، بما أنه خادمني وعامل كل إشي بدي إياه وأمور تمام وماشي، ما في داعي أغيره.
0: عشرة يعني عمر صار بينك وبينه؟
1: مش عشرة عمر بصراحة، هو يعني تليفون حديث كان، يعني بوقته كان حديث. ولهلأ يعني كل إشي بعتازه عليه سهل إني يعني أعمله عليه، لهلأ شغال تمام وأموره تمام. وما بعتقد إن التليفونات يعني اللي طلعت أجدد منه إنه في كتير فرق أو ميزات أكثر، يعني عادة بتكون ميزات بالتصوير في أشياء هيك فقط لا غير.
0: يعني طول ما التليفون ملبي احتياجاتك ما في داعي أغيره.
1: 100%.
0: ممتاز. طب الناس اللي حواليك بتشوفي فعلا بيحاولوا غير التليفون، لاحقوا الترند، بتأثروا بالإعلانات الحديثة بأنه نزل تليفون جديد موبايل جديد فبدي أشتري؟
1: في ناس كتير والله، وبتحط على حالها ديون وبتراكم على حالها ديون عشان تشتري تليفون جديد، بس عشان المظاهر.
0: عشان المظاهر،
1: نعم أكيد.
0: طيب أنا بشكرك نسرين، شكرا لمشاركتك.
1: عفواً.
0: عشر سنين أول رقم معنا. يلا نسمع للأرقام الثانية.

0: يعني للأمانة هو الموضوع عشان ما نكون إحنا كمان ضد من يقوم بتحديث التليفون بشكل مستمر. الموضوع يعني يشمله ويتبع ضغوطات كثيرة، منها فخ التسويق الذكي كما يسمى. فاليوم هذه الشركات العملاقة، الشركات المليارية، تقوم بضخ الملايين وربما المليارات على تسويق لهذه الهواتف الجديدة، إقناع الناس بميزاتها الجديدة، بما تقدمه من ميزات، حتى لو كان الميزة الجديدة هي اللون فقط، اللون مختلف عن السنة الماضية. فالشركات تلعب على ما يسمى يعني وتر العاطفة، الإبهار البصري حتى في مؤتمراتها، بتقدم ميزات جديدة صحيح، ولكن مدى حاجتي اليوم لاستخدام على سبيل المثال زر مخصص للذكاء الاصطناعي بالتليفون، بدل ما أنا أفوت على الذكاء الاصطناعي بخطوتين بخطوة واحدة. فهل هذه الميزة يعني تستاهل أدفع 1000 دينار أو 1500 دينار علشانها؟ معنا أبو أحمد، سلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: أحمد، الله يعافيك. هلا أبو أحمد.
1: هلا سيدي.
0: أبو أحمد طمنا، تليفونك قديش صار له معك؟
1: إله سنتين.
0: كويس، سنتين كويس. شو رأيك اللي بيشتري تليفون كل ما ينزل تليفون جديد، كل ما ينزل موديل جديد؟
1: والله أنا ضد إنه كل واحد كل ما ينزل إصدار يروح يجيب تليفون، بس في عندك لا يخفيك إنه في عندك شغلات إنه حكم شغلهم بتطلب منهم إنهم ينزلوا تليفونات حديثة وينزلوا إصدارات جديدة لهم. لا، بحكم شغلهم
0: صحيح.
1: أما إنه أنا كل ما نزل إصدار أروح أجيب تليفون، والله إنه عبء هذا يعني. وبين وبينك يعني لا تأخذني بهي كلمة، فشخرة على الفاضي يعني.
0: فشخرة على الفاضي. اليوم أبو أحمد تليفونات جديدة راح تنزل سعرها 2000 دينار و 2500 دينار.
1: والله إنه كثير كثير كثير يعني، سعر غالي كثير.
0: سعر
1: يعني
0: غالي.
1: يعني سعرها لا يطاق 2000 و2500 دينار يعني. عمالهم ما بعرف كيف، ما في عندك ناس ما بفكروا يعني، خلاص إذا نزل إصدار جديد بدهم يجيبوا إصدار جديد. بس مش إني أنا لازم أنا أروح كل ما نزل سيستم أو نزل إشي جديد أروح أجيبه، عرفت علي كيف؟ لأنه تلفونك بقضي الحاجة يعني.
0: وحسب حاجتك للتليفون تشتري يعني. كم سعر التليفون اللي معك تقريبا؟
1: تقريبا انا اخذته ب 100 دينار.
0: 100 دينار
1: وما شاء الله عليه يعني، ممتاز.
0: بتحكي هالمكالمات وهي حاجتك في بالتليفون؟
1: الحمد لله. انا الحمد كنت لله. بمؤسسة يا اخي محمد، وكان عندنا الله يرحمه مدير مالي كان ياخذ رقم كرواتب، وكان ما شاء الله عليه، بس كان معاه 3310.
0: كنا نفوت
1: عليه احنا ونقول له يا أخي يعني ليش أنت مش جايب تلفون؟ بقول لي التلفون إني أنا أحكي ألو وأستقبل مكالمات وأرسل مكالمات، هذه اللي بدي إياه بس.
0: جميل جميل. أشكرك أبو أحمد على مشاركتك،
1: وبالفعل
0: يعني اليوم مدى الحاجة للتصوير، فببحث عن تليفون تصويره كويس. مدى حاجتي لبطارية تليفون تكون تدوم أكثر، أنا بقعد بالبيت أو في الخارج مدة أطول، فببحث عن تليفون بغطي هذا الجانب. اليوم حاجتك موجودة، ولكن حتى هذه الحاجات تختلف بالأسعار. فاليوم أسماء الشركات، بعض الهواتف قيل إنه تكلفته من أحدث الإصدارات، تكلفته على الشركة بدون ما نحكي أسماء 80 دولار، ويباع ب 1500 دولار تقريبا. فاليوم نحتاج شيء من المنطقية بالتفكير بهذه الطريقة الاستهلاكية، لأنه إذا استمر التفكير بهذه الطريقة أنه كل ما ينزل تليفون بدي أروح أشتري أو أحدثه، سواء شباب ولا بنات ولا الجميع، هذا بيولد ضغط اقتصادي كبير جدا على دخلك، على راتبك، على اقتطاعاتك، على التزاماتك، بالنظر لأنه كثير من يعني اللي بيشتروا تليفونات أول ما تنزل وبقوموا بحجزها حتى قبل ما توصل للبلد، بقوم يعني بقوم بشرائها عن طريق الأقساط.

0: وهذا دائما برجعنا للحديث عن الوعي الاستهلاكي الاستدامة. يعني إذا التليفون خرب أو البطارية خربت ممكن يتصلح، إذا التليفون بحاجة لفورمات بحاجة لإصلاح ممكن يتصلح. فبالتالي متى بنحتاج فعليا لتغيير الهاتف؟ إذا كان في أعطال لا يمكن إصلاحها، التليفون انشطب أو توقف بسبب التحديثات الأمنية وما شابه في بعض الإصدارات وأنواع التليفونات. فدائما هذا يعيدنا للحديث عن ثقافة الاستهلاك المستدام، مقاومة إغراءات هذه الإعلانات، ويعيدنا للحديث دائما بأنه كلما اشتريت إذا تليفون عاجبني لونه معقول أروح عشان لون التليفون أغيره أدفع 1000 دينار أو 2000 دينار؟ فهي أرقام كبيرة. نروح لأبو مصعب. سلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساءك.
0: الله يسلمك، مساء الخير. هلا أبو مصعب.
1: الله يرضى عنك
0: أبو مصعب. شو رأيك بالتليفونات اللي بلاحق الترند؟
1: انت حكيت كلمة جوهرية هسا قبل ثواني، انه كل ما اشتريت.
0: نعم.
1: فالمفروض واحد يكون يعني زي متأني، يكون في عنده تقنين بقضية نحكي الأجهزة وبشكل عام اللي بيشتهيه. ولكن للأمانة أنا بدون ذكر اسم الشركة، أنا اشتريت منهم تليفون قاعد عندي فعلياً 7 سنين، لدرجة أنه بطل له برامج للتحديث، يعني التلفون شرط وخلص بطل له مجال للتحديث.
0: نعم.
1: نوعيته كويسة، أي نعم غالي غالي، ولكن اضطريت للظروف الصعبة أروح لتلفون حقه 65 دينار من التلفونات بدون ذكر اسمها.
0: تمام.
1: مشي الحال، مشي الحال. الآن في حالة الحرارة، في حالة مثلا صار وقعة معينة بشرط التلفون وبضرب. تعال على التلفون القديم اللي قاعد عندي 7 سنين، يعني جبار بالأمان.
0: تمام.
1: وهسحبه فيه
0: يعني، ولكن ممكن تلاقي شيء وسط يغطي حاجتك ويكون أداؤه كويس كمان، صحيح؟
1: نعم. وهذا أصلا اشتريته أنا، هذا قاعد عندي 7 سنين، كان سعره وسط.
0: تمام.
1: في منه نوعيات وفي عنده إصدارات بال1800 وال2000 بوصل بعض الأحيان، ولكن تمام. أنا اشتريت سعر معتدل، كان وقتها لما اشتريته اللهم صل على محمد بحدود 340، شريت جهازين إلي ولأم مصعب يعني.
0: جميل. وسبع سنين رقم جيد جدا. تليفون استخدمه 7 سنوات أو 5 سنوات أو في ناس 10 سنوات مثل ما سمعنا من أختنا نسرين، فبالتالي معك حق تغير بكون بوقتها.
1: هو بحكي لك بالأخير بطل في عنده إصدارات للتحديث، ما بطل في إصدار تحديث،
0: فصرت مضطر أني أغير. جميل.
1: أروح على إشي ثاني ولكن بقيمة أقل. بالأمانة فرق شاسع، فرق شاسع.
0: جميل.
1: ما بين هذا وما بين هذا، فهي مش قضية إن أنا وراء الترندات أو وراء الإصدارات الحديثة بقدر ما هي وراء الفعالية أو نحكي الخدمة اللي بيعطيني.
0: صحيح صحيح. أشكرك أبو مصعب، شكرا على مشاركتك. شكرا. يعني اليوم ممكن تشوف بالجامعة على سبيل المثال طالب ممكن بيعاني لما يدفع قصة الجامعة ولكن بجيبته في تليفون حقه 1500 دينار، ف بدفع أقساطه على 2 أو 3 سنوات، ولكن لازم يكون معي هذا التليفون من هذا النوع تحديدا. هذا واقع للأسف موجود بنعيشه وبنشوفه في مجتمعنا كل يوم. نروح لأبو أحمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. هلا أبو أحمد.
2: الله يعافيك. أنا بنظري إنه الموضوع في زيادة وإسراف وتبذير. بعد حتى شطعاً يعني الموضوع فيه إسراف. يعني أنا أشتري تلفون حقه 1800 دينار أو 2000 دينار، أنا بعده إسراف. وسبحان الله أنا بالنسبة لي تجربتي الشخصية.
0: نعم.
2: اشتريت تلفون بال2020. تمام.
0: تمام.
2: غيرت له شاشة وقعدت الشحن مرتين وبعده للآن موجود. بعدين اشتريت تلفون ثاني. تمام. حقه 65 دينار. إله من 2023 عندي.
0: يا سلام.
2: تبارك الرحمن. حاط عليه تطبيقات بنكية وتطبيقات واتساب وتليجرام وفيسبوك وكل شيء. يعني ليش؟
0: برأيك ليش بيشتروها طيب تليفونات بألف وثمانمائة دينار مثلاً؟
2: والله زي ما قالوا الشباب قبل فشخرة وعلى الفاضي عشان يقولوا الناس إنه أنا معي في تليفون كذا. طب بيتك أهل بيتك لاقيني يأكلوا.
0: صحيح صحيح.
2: يعني عليك ديون، عارف تسد الناس، عليك التزامات، عليك كذا، عليك.
0: وحتى لو الواحد عنده مقدرة أبو أحمد ممكن يكون في يعني أشياء أكثر أولوية من
2: طبعاً
0: من تليفون مبلغ كبير جدا.
2: ممكن شغلات كثيرة أقول لك يا أخي فك فيهم ضيقة محتاج أو مثلا ودعهم بها البنوك، وداع طبعا إسلامية.
0: نعم
2: وبجيبين لك دخل بدل ما جميل. تروح تجيب فيه تلفون ووقع الله يرحمه التلفون.
0: جميل، بارك الله فيك أبو أحمد، أشكرك، شكرا على مشاركتك. وحتى لو ما بدك تساعد فيهم محتاج أو تفك ذيك محتاج، ساعد نفسك والله. هذا الرقم بتسافر فيه أسبوعين مثلا على بدون ما نذكر أسماء على أي بلد، وبتكون مبسوط وبترفه عن نفسك بهذا الرقم، يمكن أقل من هيك كمان. نروح لأبو فراس. أبو فراس معنا؟ فقدنا الاتصال مع أبو فراس، طولنا عليه. نروح لأم راشد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، هلا أم راشد.
3: بالنسبة للتليفونات، أنا زمان أول طلعت التليفونات كانت المظاهر أو يعني متابعة الأحدث من التليفونات، كان الموضوع هذا الكل يعني يتخبط فيه، أو الكل يعني للأسف بيخطئ هذا الخطأ.
0: تمام.
3: حاليا تقريبا من حصر المظهر هذا أو هذا المظهر الشغلة انحصرت في فئة الشباب على الأغلب.
0: نعم.
3: مش يعني هسه مثلا أنا بالنسبة إلي مثلا أولادي ما مسكوا تليفونات لا بعد التوجيهي، بس أنا كنت حاكي لهم أنه أنا رح أشتري لك التليفون اللي بدك إياه، بس ما توقعت يطلبوا مثلا اكس وواي من التليفونات. فكانت يعني الواحد فيهم حقه ألف
0: صدمة
3: صراحة.
0: انصدمتي. طيب اشتريتي لهم التليفونات؟
3: انا الحر عند كلمته يعني لازم. انا حكيت، انا حكيت رح اجيب.
0: اتورطنا
3: لاني انا وعدت ما خلص ما في تليفونات في المرحلة السابقة نهائيا، مقابل ذلك الك التليفون اللي بدك. ما توقعت يطلبوا اكس واي. ليش؟ لانه هذا صورته احلى، هذا كذا هذا كذا.
0: تمام.
3: حاولت اقنعهم انه بالنهاية الواحد لازم يتعامل مع الشغل تشوف هل خدمته يعني بالاشياء اللي تخدمه. هسه انا بدي تليفون بيحكي بتكلم فيه، ببعث فيه رسائل، الابليكيشن عليه كلها شغالة، بطاريته كويسة، نقطة.
0: بالضبط بالضبط.
3: خلص نقطة. بس انا شو بدي في الاشياء الثانية؟ انه لا صورته الجودة تبعتها هيك، بجيب القمر مش عارف من وين.
0: طب من تجربتك مع ابنائك ام راشد، يعني عشان بس صورته حلوة ممكن ادفع 800 دينار زيادة على سبيل المثال، هيك هم مقتنعين يعني؟
3: هي مش الصورة هي الكشخة.
0: بس
3: هي يعني برستيج انه انا ماسك، قلت لك اسماء تليفونات.
0: صحيح.
3: كيف الواحد اصلا ما يركب سيارة كذا؟
0: صحيح.
3: يركب سيارة كذا هيك بس من باب الفشخرة، انه انا مع اصحابي انه انا غير او انه انا معي اشي ثاني. هسه مع الوقت اثبت لهم انه انت ماسكه، فايش استفدت منه؟ انت يعني لما يقع بتقول يعني يا رب ينكسر اي شيء في الدنيا الا تلفوني، قد ما هو بالنسبه لك كارثه اذا انكسر.
0: نعم.
3: طب ليه؟ لا يعني عفوا 150 200 ليره بتشتري تلفون وعفوا انكسر ما انكسر فارق معك، خلص عادي يعني لو انكسر ما بوجعك كثير مش زي الالف.
0: صحيح صحيح.
3: وبالنهايه
0: ان شاء الله اقتنعوا بالنهايه.
3: مش عارف.
0: يلا الله يحفظهم يا رب، الله يحفظهم وينفع فيهم.
3: واحد يحاسب، والله الواحد صح يحاسب. صح. ولا تسرفوا، ان الله يحب المسرفين، فالإسراف كمان انت محاسب.
0: بارك الله فيكم راشد، اشكرك. وبهذه التجربه للامانه انه ابنائنا بيضغطوا علينا مرات، اللي بنجح توجيهي بيستنى تليفون هديه، اذا ما جبت له تليفون معين 1000 دينار وفوق ممكن يقول لك شو هالهديه هاي، يعني تخيل 1000 دينار. ف يعني الخيارات موجودة للأمانة، السوق واسع، ولكن تبقى الأمور عند حاجاتنا وعند رغباتنا بالفشخرة أو بالمظاهر أو بما شابه. نروح لأبو فراس. رجع معنا أبو فراس. أبو فراس السلام عليكم.
4: وعليكم السلام أبو عمر، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، هلا أبو فراس.
4: الله يرضى عنك.
0: الله يحفظك
4: حبيبي. أنا عندي ولد اشترى تلفون ب 800 ليرة.
0: أها، شو تصرفت معه؟ طيب
4: ما معوش رفران، معوش حق ذكاء الدخان.
0: الله اكبر. ب 800 دينار.
4: قلت شو استفدت منه؟
0: ايوه.
4: قال مثل ما قالت الاخت برستيج.
0: البرستيج.
4: طيب يا ابو ستريت هذا شو
0: برستيج؟
4: السينه برستيج. تشوف يلا خلي هسه بدي اروح على الشغل، بقول لك دايني 5 ليرات. قلت له والله ما بعطيك،
0: بيع التليفون اللي معك وروح
4: بيع التليفون اللي معك واشتري اللي وروح وين ما بدك. مكان معاه تليفون يا ابو عمر 120 ليره. طب هذا بقول الو وهذا بقول الو.
0: والله 800 دينار دفعت سياره ترى.
4: آه والله دفعت سيارة وقسم بالله بقوله كان دفعتها لكيا وخلصت أنت بدل ما ظلك 5 دولارات يوميا مشاوير على ما على شغلك.
0: صحيح.
4: بس طيب. ما بقتنعوش بقول لك صاحبي معه وابن جيراننا معه وابن عمي معه تلفون ليش أنا يعني؟
0: هو يعني
4: 800 دينار والله ما هن قلال.
0: صحيح صحيح صحيح. هي أبو فراس أشكرك أول شيء على المشاركة وهي نفس الفكرة يعني مع أختنا أم راشد، هي رغبات الأبناء بأنه إذا كان ابن عمي معه ولا جارنا معه ولا صديقي معه فأنا بدي نوع التليفون نفسه مهما كان ثمنه ومهما كان وضعي الاقتصادي ما بيساعد. نروح لاتصال أخير معنا أبو معن.
5: يعطيك العافية أستاذ.
0: الله يعافيك. هلا أبو معن.
5: وين أبو حلقة؟ وينه
0: أبو حلقة؟ إجازة سيدي الأحد بكون معكم إن شاء الله.
5: يا عمي آه ضابطة مع كل صاحب الإذاعة بيعط اليوم وعشرة بيداوم يوم وعشرة بيعط شو أنا
0: رسالتك بنوصلها إن شاء الله ولا يهمك أبو معن. أبو معن قول لي تليفونك قديش صار له معك؟
5: والله العظيم صار له بجوز 5-7 سنوات 7 سنوات مش أكثر. حق اشتريته الحربة جابت لي إياه عيد ميلادي. حلو
0: يا سلام.
5: انا اشتري اذا انا اشتري على مؤاخذه اتجوزت المره كامله ب 1100 ليره. التليفون ب 1700 ليره شو الدعوه يا زلمه الخير.
0: صحيح صحيح.
5: والله مره كان 1200 دينار.
0: وهي بتجيب لك تليفونات كمان.
5: نعم
0: وبتجيب لك تليفونات كمان
5: وبتجيب لك تليفونات وبتجيب 5 اولاد وصلاه النبي
0: ما شاء الله.
5: اشتري الجنه يا زلمه والله العظيم الهبل ما ندوي يا دكتور.
0: طب شو رأيك أبو معن بجيبوا تليفونات جديدة عشان المظاهر فقط ولا حاجة مرات بتكون كمان؟
5: لا لا لا لا عشان المظاهر مش أكثر. المظاهر. يعني عدم واخذ استثناء اسمع حضور جماعة الشحقات اللي مجننين الله يكون بعونهم اللي بيضل يبعوا باب الجوامع. طب نعم. هو معاه هذا حقه 2000 ليرة ما هو
0: صحيح صحيح.
5: أنا
0: صحيح.
5: بشوفهم بطلع معنا بالتاكسي معاه تليفون حقه 2000 دينار ويجي بقول لك باب سبيل ما باب سبيل. أنت طلع تليفونك عدم واخذ. إحنا مظاهر المظاهر هاي مظاهر الكذاب هذا هم دمرنا.
0: نعم.
5: هذا هم ضيع. نعم. شعبنا ومضيع شعبنا ومضيع شباب شعبنا.
0: الله المستعان الله المستعان يا أبو معن وأشكرك على
5: نعم دكتور. حبيبي دكتور
0: الله يحفظك. شكرا أبو معن بارك الله فيك ويعني شكرا لجميع من تابع وشارك معنا في حلقة اليوم. انتهى الوقت سريعا. الملتقى إن شاء الله يوم الأحد مع دكتور محمد أبو حلقة. والآن إلى موجز الأخبار ونشكركم على طيب المتابعة. هذه تحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
7: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
6: جامعة عمان العربية.
8: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

منجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يترأس إلى جانب الرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة اليوم في باريس. جلالة الملك يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. مجلس الوزراء يقرر الموافقة على منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. مكافحة المخدرات توقع بثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في العاصمة وإربد. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا. مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا. وأخيرا وفاة وإصابتان إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة في الطائف بالسعودية. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أفهم
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
7: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
8: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
9: جوعان؟

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إيكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

حياة FM للوطن حياة. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملك يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز سلاسل الإمداد. مجلس الوزراء يقرر الموافقة على منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. إلى التفاصيل، حياكم الله. ترأس جلالة الملك إلى جانب الرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة اليوم في باريس، وركزت الجولة على سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين والحرص على تقديم الدعم اللازم لهم للحفاظ على استقرار بلدهم ومقدراته. وناقشت الاجتماعات وأولويات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في لبنان والتحديات العملياتية التي تواجهها، كما بحثت آليات الدعم الدولي للجيش اللبناني وفق الاحتياجات المبينة. أعلن جلالة الملك اليوم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا. وقال جلالة الملك عبر حسابه على منصة إكس: بحثت مع الرئيس ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة والتنسيق المستمر، وشهدنا توقيع اتفاقية تعاون دفاعي. أكد الأردن وفرنسا اليوم رغبتهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات اقتصادية تعود بالنفع على البلدين وتعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها بين الشرق الأوسط والشرق المتوسط وأوروبا. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية في ختام مباحثات جلالة الملك والرئيس الفرنسي في باريس. وأشار الزعيمان إلى أهمية التعاون في مشروع الناقل الوطني الذي تدعمه فرنسا، والذي يمثل مشروعا استراتيجيا حيويا للأردن لمعالجة تحدي الإجهاد المائي. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثفوا عملياتهم ورقابتهم لملاحقة شبكات ترويج المخدرات في محافظات المملكة، حيث نجحوا خلال الفترة الماضية في الإيقاع بثلاث شبكات كبيرة في محافظتي العاصمة وإربد. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة جعفر حسان الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع. كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس مشروع قانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخابات لسنة 2026. ويأتي مشروع القانون نظرا للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، بما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية. كما قرر مجلس الوزراء حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 من أيلول الحالي. جاء ذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول مستشفيات القطاع 5 شهداء بينهم 2 متأثران بجراحيهما، إضافة إلى 28 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. كما استشهد مساء اليوم مواطن وأصيب عدد آخر جراء استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي. استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في الداخل الفلسطيني المحتل. وذكرت مصادر محلية أن الشاب علاء محاميد من مدينة أم الفحم استشهد برصاص عناصر من حرس الحدود. وتؤكد معلومات محلية أنه أطلق عليه الرصاص بعدما جرى توقيفه وكان مكبل اليدين. وأفادت مصادر محلية بأن محاميد أوقف وكبل خلال الملاحقة
قبل أن يتمكن من العودة إلى مركبته ومغادرة المكان لتتجدد المطاردة ويقع خلالها حادث طرق. وبحسب هذه المعلومات تمكنت شرطة الاحتلال من توقيفه مجددا قبل أن تطلق النار عليه وهو مكبل اليدين. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف، مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة شخصين، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بعدد من المباني والمركبات. تأتي الحادثة في ظل تصعيد متجدد بين الحوثيين والسعودية

0: سعودية في البحر الأحمر. أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن الوقت قد حان لتنفيذ اتفاق مكة، وذلك في ظل التصعيد الأخير في هجمات جماعة الحوثي باتجاه السعودية. وشدد الوزير في تصريحات أدلى بها لقناة محلية على أن التزام إسلام أباد بحماية السعودية وأماكنها المقدسة يبقى قائما ومستمرا، موضحا أن هذه الحماية تشكل واجبا أخلاقيا وعقائديا تلتزم به باكستان حتى في غياب أي اتفاقية رسمية، وليست مرهونة بوجود اتفاق مكة من عدمه. في خبرنا الأخير، قالت بعثة لتقصي الحقائق تتبع للأمم المتحدة بشأن إيران إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في فبراير شباط، وإن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 155، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4367، أسعار الفضة الحالية للأونصة 65، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 100، أسعار النفط برنت 102.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: دام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أكثر وسيلة تواصل ممكن تكون مزعجة إلنا كموظفين إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح، واللي هي الاجتماعات. في إطار عالمي بسيط بتكون من 5 خطوات، إذا طبقتهم قبل ما تدخل اجتماعك غالباً رح يكون اجتماع أفضل بكثير أو من أفضل اجتماعات أنت عملتهم بحياتك المهنية. ليش؟ لأنه الاجتماع اللي ما حضرت له من قبل، خصوصاً إذا أنت رتبت هذا الاجتماع، رح تضطر تحضر له على حساب وقت الحاضرين. 5 خطوات. أول خطوة، حدد هدف واضح للاجتماع. شو القرار المطلوب نطلع فيه من هذا الاجتماع؟ أكتبه بجملة واحدة، وإذا ما قدرت تكتب القرار أو الهدف من هذا الاجتماع فاعرف إنه لسه اجتماعك مش جاهز أو ما إله داعي أصلاً. تاني خطوة، مين يحضر هذا الاجتماع؟ اللي بده يحضره فقط أصحاب القرار والمعنيين مباشرة لا أكثر، لأنه دعوة موظف ما إله علاقة بالاجتماع هذا مش احترام لإله، هذا تعطيل لوقته وشغله. ثالث خطوة، لابد من وجود جدول أعمال واضح ومكتوب، يعني بنود محددة ووقت محدد لكل بند بدكم تناقشوه مع بعض، ويكون جاهز وواضح لكل الحضور قبل الاجتماع، لأنه الأجندة هي اللي بتحمي الاجتماع من أنه ينحرف ويتحول إلى كلام عام ونقاشات ما إلهاش نهاية. رابع خطوة، حدد زمن للاجتماع، بداية ونهاية معروفات مسبقاً للحضور، لأن الاجتماع المفتوح بتمدد لحد ما يأخذ كل يومك. وخامس خطوة والأخيرة، ويمكن أكثر خطوة بتم إهمالها، شو المخرجات والإجراءات بعد هذا الاجتماع؟ إحنا عملنا الاجتماع، طب بعدين مين بيعمل ماذا ومتى؟ يعني ببساطة محضر اجتماع واضح بكون مكتوب فيه كل القرارات اللي طلعت وشو المهام اللي لازم نقوم فيها عشان نكون استثمرنا هذا الاجتماع بشكل منيح. طيب، وإذا أنت كنت مش اللي مرتب الاجتماع، أنت مدعو لهذا الاجتماع والاجتماع مش مطبق عليه هاي الخطوات اللي حكيتها، ببساطة ابعث لصاحب الدعوة وحكي له عشان نستثمر وقت الجميع، ممكن توضح لنا هدف الاجتماع وشو جدول الأعمال والأمور اللي راح نناقشها بهذا الاجتماع وشو الوقت الفعلي أصلاً للاجتماع، متى بنبلش ومتى بنخلص. هذا مش تعقيد، هذا احترام للوقت. وفي نقطة أخيرة، آخر 60 ثانية في الاجتماع ممكن تكون أهم من أول 60 ثانية. قبل ما يقوم كل الحاضرين احكي خلصنا هذا الاجتماع، تعالوا نلخص، حتى لو مش أنت اللي مرتب الاجتماع اكتبوا هاي الملخص وابعتوها برسالة بعد الاجتماع اللي هو بنسميه محضر اجتماع زي ما حكيت سابقا، وابعتها برسالة، لأنه بدون هاي الدقيقة أو هاي 60 ثانية ممكن كل اللي حكيتوه في الاجتماع يتبخر بعد ساعة. الخلاصة، هدف، حضور، أجندة، زمن ومخرجات، ومن بكرة ما تدخل اجتماع ولا تدعو لاجتماع بدون ما تكون هالخمسة مكتوبين قدامك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، ووظيفتك هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، واي شركة محترفة ما بتفتح باب لاجتماع قبل ما تعرف شو النتيجة اللي راح تطلع فيها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر له في مكة المكرمة. هو جالس 19 يوما تقريبا في مكة المكرمة، يرسل السرايا والبعوث هنا وهناك ليهدموا ما بقي من الأصنام حول مكة المكرمة. ولكن في هذا الوقت وصل الخبر إلى ثقيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من فتح مكة وانتهى الأمر هناك، لكن قبيلة ثقيف رأت الأمر بطريقة مختلفة، فقالوا فرصة أن ينتهي هذا الأمر، ننهي مكة وننهي محمدا في نفس الوقت، وتصبح ما يعني مكة لنا ونصبح نحن مكان قريش أمام العرب. طبعا لاحظوا منتهى الجهل، منتهى الكبر والغرور، وأجمعوا على أمرهم بأن يتجمعوا بأنفسهم ويذهبوا باتجاه مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فعليا ذاهبين مثل كأنه هجرة. زعيمهم في ذلك الوقت مالك بن عوف، كان له حصن موجود في الطائف على فكرة. مالك بن عوف أمرهم بأن يحضروا أبناءهم وشياهم وأنعامهم وإبلهم، كل هالشيء، النساء والأطفال، يعني رايحين كأنه هجرة جماعية باتجاه مكة المكرمة لكنها بقتال. فنزل في منطقة في وادي اسمه وادي أوطاس، قريب من وادي حنين الذي على طريق مكة، من مكة إلى الطائف هناك وادي حنين قريب فعليا إلى مكة المكرمة، قريب على جهة عرفة على فكرة. عندما كانوا على ذلك فيهم رجل كبير يعني عجوز، وحتى كان ضرير، هو دريد ابن الصمة. ودريد كان رجلا مجربا، يسمى مجرب الحروب. لما سمع الأخبار قال من أين نحن الآن؟ قالوا له بوادي أوطاس. قال ممتاز، مكان ممتاز، لكن ما لي أسمع رغاء البعير والحمير والصبيان إيش هذا؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فراح قال ويحكم، شو اللي عملته هالعمل هذا؟ وين مالك؟ فلما إجا قالوا ويحك ماذا فعلت؟ فقال أردت أن أجعل خلف فكل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال والله راعي ضأن، يعني أنت مثل راعي الغنم. هل يرد المنهزم شيئا؟ يعني خلاص المنهزم انتهى، ولا بتطلع على زوجة ولا أبناء، بيصير كلك نفسي نفسي. فعند ذلك رفض رفضا قاطعا مالك، قال له يعني يا بتمشوا معي يا أقتل نفسي. فقالوا لا نحن معك. فقال دريد بن الصمة قال هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني لا أنا معك ولا أنا ضدك، روح اعمل اللي بدك إياه. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك من مكة مباشرة. وفي هذه المرة 10,000 اللي كانوا معه انضموا جميعا إلى الجيش، طبعا كلهم خرجوا، وانضم إليهم من أهل مكة الطلقاء الجداد هذول، انضم إليهم 2,000، فصار العدد 12,000 12,000 لأول مرة فعليا في تاريخ المسلمين، بل ربما في يعني العرب كلها ما اجتمعش لهم في ذلك الوقت أكثر من هذا العدد. سار النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الطائف، يعني رايح باتجاه الطائف حتى يلاقيهم في الطريق. فأثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني ينظر إلى الجيش ويقول أوه اليوم ما شاء الله 12,000، لن نغلب اليوم من قلة. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فعلا انبسطوا إنه يعني اليوم صرنا عزة، صرنا 12,000، لن نغلب من قلة، ما أكثرنا. هنا المصيبة، عندما قالوا هذه الكلمة تبين إنه بعض الناس لسه أحيانا يعني مش التوكل على الله، لا هنا أعدادنا يتوكلون على الأعداد، وهذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للتحرك في وادي حنين في السحر، ولم يكن يعلم أن مالك قائد بني ثقيف قد جهز للمسلمين كمينا في وادي حنين. كان قد جعل الرماة فوق الجبال يعني يشرفون على الوادي مختبئين هناك، وقال لهم بمجرد أن يدخل جيش محمد إلى الداخل مباشرة تنقضون عليهم. على فكرة كان عددهم المقاتلين من هؤلاء الجيش، قيل إنهم كانوا 4,000 وقيل إنهم 5,000، يعني هم أقل من المسلمين، لذلك كان بالنسبة للمسلمين الموضوع أنه يعني مزاح، هكذا كان بعضهم يظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل وادي حنين في ذلك اليوم، كان هذا الوقت، إحنا الآن في شوال. فلما وصل إلى وسط الوادي إذا بالنبل تأتيهم من كل مكان من فوقهم مثل المطر، وبدأ يقتل الناس، تسقط عليهم السهام من هنا ومن هناك، وبدأوا يفرون من كل مكان، وبدأ الناس يعني يضطرب أمرهم ويضرب بعضهم بعضا، حتى إن أبا سفيان لساته جديد إيش قال؟ قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. يا أوف، واحد من اللي أسلم جديد لسه اللي هو جبل ابن الجنيد قال بطل السحر اليوم، يعني للحظة هيك كأنه يعني يرتد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما رأى هذا المشهد وفرار الناس في كل مكان انفض عنه عدد كبير من الناس. هنا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من حوله من الناس وصار ينادي أين أيها الناس، أين أيها الناس، وبدأ يركض بغلته باتجاه العدو وليس العكس. تبدو شجاعته عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى يعلم الناس أنه هنا، ولكن لا أحد يلتفت إليه، حوله عدد قليل فقط من الناس، والعباس بشد في البغلة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة. السمرة إيش هي؟ الشجرة التي أو نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان. فبالتالي يعني أصحاب بيعة الرضوان يذكرهم بالبيعة أن تقاتلوا في سبيل الله حتى الموت، فصاروا ينادي يا أصحاب السمرة، فهم مباشرة بيسمعوا إيه أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة السمر، فكل واحد منهم يشد لجام الحصان أو البغلة، أو إذا كان على جمل يحاول أنه يلف الجمل، فإذا لم يلتف يتركه ويحمل كل أشيائه ويقفز من فوق الجمل نفسه يعني مترين حتى يركض باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يا لبيك يا لبيك بيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس أنه صوت جهور يقول يا أصحاب السمرة، يا أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، يا الخزرج، يا مهاجرون، يا كذا، فصار يناديهم بما يعرفه بما يعرفون من أعمالهم، وهم ينعطفون إليه، وتجمع حوله بضع مئات، يعني 100 ثم 120 130 200 300، عدد قليل جدا مقارنة بال4000 اللي تركزوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. وعند ذلك بدأ قتال شديد في المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمي الوطيس، وبدأ يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته إنه هو يختار مكان المعركة وقت المعركة، لكن هذه تجلت فيها عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الوضع الذي يفرض عليه، يعني بعكس طبيعته دائما هو دائما يختار مكان المعركة، وهذا نصف النصر. طيب إذا فرضت علي المعركة في مكان محدد، ما هو المفتاح؟ الثبات والشجاعة. هنا عند ذلك بدأ ينكسر العدو أمام شجاعة هؤلاء الصحابة الكبار الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العدو يهرب يهرب يهرب في كل مكان، بعضهم هرب باتجاه أوطاس، بعضهم هرب باتجاه منطقة نخلة، بعضهم حتى أغلبهم هربوا باتجاه الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطاردهم في كل مكان، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا كل شيء وهربوا باتجاه الطائف. وبدأ المسلمون، رجع كل الجيش 12,000 تجمعوا مرة أخرى، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا غنائم مذهلة، فعليا مذهلة، أعداد هائلة، نتكلم عن عشرات الآلاف من الإبل والغنم والفضة والسبي، ويعني أعداد هائلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في منطقة اسمها الجعرانة وتحرك باتجاه الطائف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذه الحادثة ما دامت ثقيف قد تجرأ برغم قلة عددهم مقارنة بمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا قد تجرأوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة وهو في مكة المكرمة، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يهاجموا مكة أو أن يهاجموا المسلمين في أي وقت على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة أن يضع هذه الغنائم كلها في الجعرانة، في منطقة الجعرانة، هي قرية صغيرة على فكرة لليوم اسمها الجعرانة موجودة، ويتحرك باتجاه الطائف لكي يقاتلهم عند الطائف. أما المجموعات التي هربت باتجاه نخلة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفرسان فقاتلوهم وهزموهم. حتى دريد بن الصمة هذا الشيخ الكبير قاتل وهو كبير وقتل هناك. وأما الذين هربوا باتجاه أوطاس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عددا من المسلمين فهاجموهم وفر هؤلاء في كل مكان وهزموا شر هزيمة. لكن الآن يتجمع الجيش مرة أخرى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اللي انكسروا واللي هربوا واللي ارتدوا قالوا بطل السحر اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى لهم إياها. ليه؟ لأنه كانوا تحت ضغط معركة من الرعب، قد يقول أحد منهم أنه خلاص انتهى الأمر عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أهلا وسهلا تعالوا مرة أخرى، وتحرك بنفسه باتجاه الطائف ليعاقب ثقيفا على هذا العمل الذي قاموا به. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ذكرنا في حديث سابق من تعليم النبي سام لأمته في قضايا الحقوق، وقد جاء لإرساء الحقوق، فذكر لو يعطى الناس بدعواهم، ثم قال ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليس هذا فحسب، لكن جملة من الأحاديث تبين حقوق العباد، وإذا كان الأمر توجه الآن على المدعي والمدعى عليه وكل منهم أن يتقي الله، لكن قال عليه السلام في ذلك كما في حديث بريدة: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني الأكثر، المقصود الأكثر في النار، وإلا فإن القضاء إذا كانوا ألفا فإن الأغلب سيكون بهذا القانون، وهذا أمر خطير. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وهذا أمر مهم، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار عياذا بالله، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. حديث غاية في الأهمية، يبين كذلك يثبت ويرسي الحقوق التي يبحث الناس عليها. وذلك حتى في الحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ومن هذا الباب يعني مثل هذا القاضي أو الحاكم عليه أن يجتهد، وذلك في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، مما يؤكد أن الإنسان يبذل جهده وغايته ووسعه في سبيل أن يصل للحق، فإن أصابه خير وبركة وهذا الأجر الأعظم، إن أخطأه لا عن عمد ولكن عن خطأ معفو عنه وله أجر. لكن الخطر يا كرام أن يتلون الإنسان وأن يقضي بالباطل أو لأجل الناس، هنا يكون ذاك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضايا إنما كان يثبت حقوق العباد أولا عند المدعي، وإذا قال من اقتطع مال امرئ مسلم من غير حق إنه لا يجوز له، لا يجوز إلا عن طيب نفس منه، وقال من قطع أرضا طوقت له يوم القيامة 70 في حديث صحيح بهذا، إنه لو شبر من الأرض سيطوق به يوم القيامة عياذا بالله. كل هذا ليقول لك أيها المدعي ادعي بحق، ويقول للمدعى عليه أنصف الناس من نفسك، لكن إذا لا يزالان مختلفين فعندها نطبق البينة على المدعي واليمين على من كان. الله يوفقنا إياكم في دين الله العظيم. سؤال عن إثم قطع الرحم مع وجود يمين، يعني رجل حلف على زوجته أن لا تكلم أهلها لأنه زعلان منهم، من إخوانها من خواتها، فالآن السؤال هل الجواب عن الكفارة ولا عن إثم قطعة الرحم؟ إثم قطعة الرحم لا يعدلها إثم أبدا، لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم ونهى عن قطع الرحم، قال يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ولما خلق الله الخلق تعلقت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. كل هذا من إتغاض عنه، لكن في حالة غضب كأن الزوج أصبح له منهج، تخيلوا منهج الله تعالى في صلة الرحم وحرمة قضية الرحم، قال الرجل اللي حلف على زوجته بأي صيغة من الصيغ، حلف يمين حلف بالطلاق، كأنها تتحرج مثلا من الفعل وتبدأ القطيعة. سألوني حقيقة عن سؤال سنوات قطيعة مع أهلها، لماذا؟ لأن زوجها حلف. قلت له هذه الدرجة بتعظمه،

أخوك؟ أين شكايتك إلى أهلك، إلى أهله، إلى العقلاء؟ إن كنت تستفتي أحدا من الناس، هذا منعني من أهلي. ولذلك يأتون برواية مكذوبة غير صحيحة، أن امرأة سافر زوجها وقال لها إياك أن تخرج من البيت. قال فجيء إليها وقالوا إن أبوك مريض وإن أمك مريضة وماتوا. هذه الرواية مكذوبة، ليست صحيحة عند أهل العلم إطلاقا. ولذلك إنما الطاعة في المعروف. ما المطلوب؟ أنا لا أحرض أبدا امرأة على عصيان زوجها، لكن بالمقابل هل يجوز للرجل للزوج أن يعصي ربه وأن يخالف دينه؟ لا يجوز. ما الواجب على من حولهم؟ أن يسارعوا إلى تصفية الجو، إلى إزالة الشحناء، إلى التحلل من هذا اليمين، إلى إعادة العلاقة لا أقل في أدنى حدود. إحنا ما بنقول لمن يختلفون في قضايا كثيرة من الأقارب اجعلوا علاقة ممتدة دائمة. تخيلوا أن العلاقات أحيانا بتكون جوار وبيحكوش مع بعض. أكل حال، شرع الله هو المقدم دائما على مثل هذه الانفعالات، وعلى الناس أن تصلح وأن تبادر إلى ذلك ضروري. يقول الإمام بالصلاة بتكلم يقول تراصوا واستووا بالصلاة باللاقي الناس ما بدهم. طيب يلصق الرجل، لا لصق الرجل بالرجل شيء، والتراص والاستواء شيء آخر. ليس بلازم أبدا التراص والاستواء الساق الرجل بالرجل، لا أبدا، لكن هو الكتف بالكتف بس. يقول لهم تراصوا واستووا، التراص عبارة الساق الكتف بالكتف وليس الرجل بالرجل، والاستواء أن لا يكون ولا واحد متقدم ولا واحد متأخر، هذا هو الأصح. أما ضرورة التماس بين الأقدام هاي غير صحيحة أبدا. هل يجب ملامسة الأنف للأرض في السجود؟ لأنه أحيانا رائحة غير مقبولة. والله هو الواجب صراحة، لذلك في الحديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. فإذا شك الإنسان أو شم شيئا والله بده يتحمل ويغلق أنفه، وهذا والله أنا أجده أحيانا في الصيف لما يبدو الناس ما ينتبهوا إلى أرجلهم بتشم، اغلق أنفك. أما ما بنترك الواجب يا سيدي، لا نترك الواجب ضروري. طيب صلاة الحاجة مشروعة على كل حال كويس، يعني صلاة الحاجة مطلوبة، ودعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة كان عصام يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، لكن ليس في أمور يعني الإحسان والعبادات لا أبدا، إنما في أشياء عادية، الأشياء العادية يسافر يتزوج فلاني يختار كذا يختار كذا، أما مش والله في الخير. الخير افعل الخير، افعل الخير لعلكم تفلحون. كان هنا في سؤال حول أنه يعني إنسان كان يحضر دورة معينة وسجل ملاحظات علمية وهم منعوا من نقل هذه المواد، فهل لي أن أستفيد منها شخصيا؟ شخصيا ما في حرج. أنت لما تحضر محاضرة ودورة وعندك دفتر وتسجل ملاحظاتك، ولا يمكن يمنعك من كتابة الملاحظات، ولكن يمنعك من نقل المادة الصوتية أو المصور بالفيديو حتى ما تفوت عليه فرصة الامتلاك الفكري. هذا معه حق، إنما الآن أنت تكتب ملاحظات بس بشرط تبقى الملاحظات لك، لا شيء في ذلك أبدا. إذن أي طالب أو أي مستفيد من دورة كتب ملاحظات علمية عنده استفاد منها حقه، نتدافع ثمنها أصلا، لكن ليس إلا إذا نقلت الفكرة العامة. هلا في مانع أنا أستفيد من إنسان معلومة علمية وأنا ما نازعته في فيديو ولا في صوتي ولا في كتاب نشرته وأجي أقول للناس أنا استفدت من فلان كذا؟ لا حرج في ذلك أبدا. وهنا بعض الناس يتساءل، طيب ما حكم من سئل عن علم فكتمه؟ طيب واحد سؤال، لا حرج في ذلك، أجب، ولكن ابتعد عن الملكية الفكرية التي للناس. ولكن لعل بعض الناس يتساءل، طيب الصناعات والمهارات الفنية أصلا بتكون في كتم هذه المهارات؟ نقول صحيح، هذا ليس العلم الشرعي، العلم الشرعي ما بجوز كتمانه. يعني واحد سألني والله ما حكم الإسلام في كذا، أقول لا والله بدي أخلي هذه المعلومة الدقيقة لأني وصلت إلى، أو في تفسير القرآن والله وصلت إلى معنى دقيق وسألني قلت لا ما بدي أجابك لأن هذا علم تعبت فيه، لا هذا لا يجوز. هذا نفعل فيه من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار. أما أمور الحياة والصناعات والمهارات لا مانع أن يستفيد الإنسان منها ماديا، أنا بعلمك مقابل كذا مثلا، ولو كتمها ما في حرج، وهذا ليس هو المقصود والله أعلم.
هل خلع الطحو

الشحونة والبنج يعني يؤثر على الصيام؟ لا طبعا، إلا إذا يعني إنسان يعني استهان بالماء فنزل إلى فمه. وإحنا منفضل في هذه القضايا أن يقدر الإنسان ويقدر الطبيب هذا الأمر، فإن كان مريضا يحتاج إلى مزيد عناية من استخدام الماء وحتى علاجات لاحقة ألا فليفطر إذا كان الصيام المفروض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فكيف بالصيام المسنون؟ يفضل، إلا إذا تعهد إنسان نفسه ليس في ذلك. طيب، كأن أحد الأخوات سمعت الحديث مع من ألا تكف ثوبا ولا شعرا وما إلى أعضاء السبع. طيب، يعني هذا الحديث الصحيح في البخاري، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اللي هي الأقدام والركب واليدين والجبهة، سأذكرها بعون الله تعالى ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
9: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي في يوم لبرنامجكم فتاوى واستكمال جبهت. الأخت السائلة عن حديث ولا كف ثوبا ولا شعرا، هذا الحديث يبين أن واجب السجود على 7 أعضاء، يعني الجبهة والأنف تعتبر واحد طبعا، ثم اليدين والركبتين والقدمين، هذه 7. ومعنى ألا أكف ثوبا ولا شعرة، الإنسان يلبس على رأسه، إمامة المرأة بتلبس على رأسه شيء، شعره يكون معه، وقد يكون معه ثوب إلى غير ذلك، عباءة، فلا ترفع هذا، اسجد وتسجد هذه الأشياء الملحقة بك معك، هذا من باب الخشوع وعدم العبث. ولذلك لا تتكلف، لأن بعض الناس قد يفهم أنه أمرت أن أسجد على 7 أعضاء أن تكون هناك ماس تماس مباشر ما بين الأعضاء 7 والأرض، وليس ذلك بلازم. ولذلك اليوم هذه الأيام المساجد كلها مفروشة، فالجبهة لا تقع على الأرض، لكن المهم أن لا يتكلف الإنسان بهذا المعنى والأمر سهل. هل سحب الدم ينقض الوضوء؟ لا، على الراجح لا، هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. حتى في خلاف في قضية اللي هي الحجامة، لكن كذلك نفس الفكرة. يسأل سائل عن تعليم الأطفال الفيديوهات، يعني بعثوا لي فيديو لتعليم الأطفال الإسلام ولكن بطريقة الرسوم الكرتونية، والله لا حرج، الأطفال يعني يخفف معهم بعض القضايا، مثل لهم لعب، كانت عائشة رضي الله عنها عندها لعب وهي صغيرة، فكيف إذا كان اليوم لتعليم الأطفال ما في أي حرج، بطريقة طبعا إلى سن بس معينة، بعد خلص الولد يكبر وبتعلم وكل شيء، إنما لا حرج في ذلك ما دام المحتوى صحيحا والمادة المقدمة لائقة بالطفل، فلا حرج في هذا. سألنا أحد الإخوة أمس سؤال حول، ذكرني بسن عائشة رضي الله عنها، لأنه بسمع بعض الناس في هذا الفضاء المتسع يشككون في روايات صحيحة، وكم كان سن عائشة لما تزوجت وكيف وكيف وهي صغيرة، ولا يدري أن الزمان اختلف، ولا يدري يا جماعة احنا قاعدين كل 10 و20 و30 سنة أمورنا كلها بتختلف. شوفوا المال ودفع المال وحمل المال كيف اليوم أغلب الناس تخلى عنه مع البطاقات، والله في المستقبل احتمال بالبرامج نستغني حتى عن حمل البطاقات. شوفوا قضايا الزواج كيف تطورت، قضايا العادات الناس في الأفراح وفي الأتراح، وقلت لكم زمان كانت البنت تزوج في أي سن، المهم أن يقتنع القاضي إنه هذه فاهمة وواعية ويمكن أن تنشئ عائلة. فمن هذا الباب لا تقيس زمانك على الزمان السابق، هذا خلل منهج كبير. شوف التجارات كيف كانت. سألني أمس واحد من الشباب إنه هل كانت في محاكم؟ ما كانت محاكم زيها، ولكن كان في تحكيم، كان في قضاء وكان خبراء، وإلا شهادة بينكم، القرآن ذكر ذلك كثيرا. طيب دعونا مع التصارات الكريمة. أخي محمود تفضل سيدي. الله يعافيك يا محمود، تفضل.
1: الله يخليك يا رب. أنا مبارح سألتك 3 أسئلة وما جاوبت عليهم، شيء ما كان في وقت،
0: كان في وقت ضيق. أنت شو أسئلتك كانت أمس؟
1: مبارح كانت أسئلتي عن زكاة النمرة
0: اللي حكيت، لا أنا جاوبت، قلت النمرة الشخصية للسيارة الشخصية لا زكاة فيها، أما لو واحد اشترى مجموعة نمر ليتاجر فيها فهذا عروض تجارة، جاوبت أمس. ونفقت المرأة والأولاد صح، وسألت وقلت وحكيت لي إنه كان في محاكم، كان في تحكيم طبعا، طبعا واللي قطع، بس تحكيم ما في مثلا مباني، لكن في تحكيم فعلي، إما في هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لكن بعدين صارت في أماكن للقضاء، في قضاء. شوف اليوم أنا أوردت حديث القضاة 3، إذا في قضاء. وبعدين تكلمت حول الأرض اللي سجل الأرض باسم الإخوة وحرم وحرم الأخوات، قطعا هذا آثم وهو محرم عليه، جاوبتك.
1: الأب عفوا يكون مرتاح بقبره ولا لا؟
0: لا لا لا مرتاح في قبره
1: للأولاد.
0: الفرصة سيدي لإراحة هذا الميت يجي الإخوة لخواتهم ينصفوهم يعطوهم حقهم، وبعدين يترحموا على أبيهم يعمل عمل صالح يرتاح في قبره وفي الآخرة.
1: جزاك الله كل خير
0: وفيكم، حياكم الله يا محمد. الأخت أمجد تفضلي.
2: السلام عليكم. يا
0: السلام، حياك الله، تفضلي سيدتي. أهلا وسهلا.
2: بدي أستفسر، في عندي والدتي دائما بتقدم على الحج وما بطلعها. هلا هي يعني غالبا يعني نتوقع احنا ان هذا هاي السنه يطلع لها، بس هي صحيا بطلت يعني
0: قادرة
2: وبطلت
0: حابة
2: يعني
0: تقدم. يعني بطلت قادرة تماما في عجز ولا صعوبة
2: يعني
0: بس؟
2: يعني هي مثلا في دوخة، لا مش تماما لا، يعني في دوخة، في عندها شوية سكري.
0: كم عمرها؟ يعني
2: 75.
0: طيب بس انت عارف انه في هذا السن بتستطيع ان يكون معها اثنان، محرم ومرافق.
2: مضبوط بس هي برضه بتقول يعني انه هي مش قادرة على موضوع الحج كامل، بتقول هل بزبط
0: يعني قصدك ماديا حجة. ماديا ما بتستطيع؟
2: ماديا لا متوفر، لا ما في مشاكل ماديا.
0: شو سؤالها
2: يعني هي بتقول هل بزبط انه مثلا تعطي لحدا يحج عنها بدل حج البدل؟
0: يعني هل نقول انها وصلت الى حال من العجز التام؟ ما
2: لا مش تام، يعني هو الوضع الصحي مثلا سلسبول.
0: لا حتى هذا محتمل والله، يعني الرحلات اليوم ميسورة، المرافق متوفرة. أنا رأيي إنها تتحامل على نفسها، إذا بالإمكان يروح معها محرم ومرافق أو مرافقة بيساعدوها ورح تنبسط كثيرا، ما تخليها تستسل. ما بصح النيابي إلا عند العجز أو الوفاة. الله تسجل وإن شاء الله بأخذ باليد وبتحج بعون الله تعالى. شكرا يا سيدي. شكرا أبو عوني، تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، الله تفضل.
3: أيوة، في نقاش مع الأصدقاء بالنسبة لرجل توفي.
0: نعم.
3: يعني هو مش صحيح، ولكن يعني بسأل سؤال هيك، فتجارته لم تكن حلال، قلت لهم يوزع.
0: كيف يعني شبهة ولا حرام؟
3: خلينا نقول مثلا يمكن كان بالربا أو بالخمور أو يعني، قلت لهم الورثة بتروح للفقراء. قالوا ليش تروح
0: كلها
3: للفقراء وإحنا أول؟
0: طب أصل المال وينه؟ احنا قبل ما نروح ما نحكي بتروح للفقراء، حقهم في اصل المال الحلال، لو قلنا الزائد عن اصل المال للفقراء والمساكين نقبلها، اما كل المال لا ما بصح.
3: هم بيسألوا مثلا ليش يروح للفقراء، ليش للفقراء حلال وإلنا حرام؟
0: طيب لأن هذا التعامل مع المال الذي فيه شبهة، المال اللي فيه شبهة هذا التعامل. على كل حال طيب، سؤال افتراضي يا بعوني، ولكنه ممكن أن يقع. ممكن أن يقع.
3: هلا السؤال الثاني، الملاحظة، الأخ اللي بيسأل على السجادة تبعت المسجد، احنا بناخذ سجادة صغيرة نصلي عليها
0: وراح
3: يسجد على سبعة هيك،
0: ما في أي مانع.
3: أيوة.
0: لأن المقصود عدم التكلف، هذا المقصود. بارك الله فيك يا بعوني. أنا بشكرك يا سيدي، إنما قضايا المال الكرام قضايا دقيقة. إجمالا يصعب أن يكون كل المال حراما إلا إذا كان مسروقا أو إذا كان بيتجر بالتجارة محرمة صريحة مثل الخمر والمخدرات، ممكن. إنما الآن نتكلم عن تاجر عنده رأس مال، عنده أصل، ثم طرأت شبهات في عمله، في غش، في مخادعة، في هذا الإنسان ماله مختلط. إذا عرفنا كم المقدار الزائد من المال المشتبه هذا بنخرجه. أقول طب ليش للفقراء مثلا؟ لأنه المال اللي فيه شبهة هكذا يتعامل فيه. رجل كان مثلا يأخذ بالربا بعدين بده يتوب، بنقول له قال الله فلكم رؤوس أموالكم، إذا بنقول للأخ السائل لكم رؤوس أموالكم، وبعد رأس المال بنروح للفقراء والمساكين. أذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى شيئا من رجل، دخل البيت بده يجيب الفلوس فما وجد البائع فإذا به غاب، فأخذ يوزع هذا المبلغ عن صاحبه. فمن هذا الباب يعني فلكم رؤوس أموالكم، لأن الباقي هذاك حرام لا يصح أن يأخذه. ما حكم إزالة الأشجار من قبل أمانة عمال الأرصفة؟ مش حرام؟ لا مش حرام، يعني إذا كان تنظيم وحتى الناس ترقب الشوارع، لأنه بصراحة والله في تغطية، يعني ممكن تقليمها، أنا ما أعرف شو خطتهم، بس لا مش حرام يعني. وإفرض شجرة وزيلت، ما ليس حراما أبدا. ممكن الحرمة أن تعتدي على أشجار الناس الخاصة في بيوتهم، قطعا هذا حرام. لكن خذوا الدليل من فعل عمر رضي الله عنه وهو من أئمة الهدى، أن شجرة الرضوان كان بعض الناس يتعاملون معها تعامل البركة والتبرك، فقطعها عمر. ما فيها شيء، ما تستعجل بالفتوى تحكي حرام والمسألة بدها تدقيق كثير. طيب، قضية الحج الكرام يطلب من الإنسان، وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في استطاعة بمشقة تقبل، إلا إذا وصل إلى درجة من العجز هذا الإنسان، عندها بيبعث واحد حتى يحج عنه حج البدل، وهذا مقبول بعون الله تعالى. كان في سؤال من أمريكا كأنه أطباء وممرضون سمح لهم ومسلمون أن يصلوا يوم الجمعة لكن قبل أذان الجمعة بساعة ونص تقريبا. ما بصح يصلي الجمعة قبل دخول الوقت، ما بصح. في رأي فقهي عند الحنابلة أنه يمكن أن يصلوا، يمكن أن تبدأ شعائر الخطبة قبل دخول وقت الظهر، لكن ما أن تنتهي الخطبة إلا وقد دخل وقت الصلاة فيصلون. لو أخذوا بهذا الرأي ممكن كنا نفعله في الرياض في منطقة، نعم كانوا يخطبون قبل ما يأذن الظهر، لكن هو عارف أن خطبته تستمر نصف ساعة، بعد حوالي ثلث ساعة بدخل الوقت تنتهي الخطبة يصلون ممكن، أما الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز. ولذلك من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الله يعينهم، جزاهم الله خير على الاجتهاد. إن عجزوا عن إقامة الجمعة في وقتها فليصلوا الظهر ولا شيء عليهم. وكان في سؤال هنا كذلك إنه هل واجب علينا ننتظر جماعة الإمام في المسجد عندما نصلي ونحن في البيوت؟ طبعا لا، الناس ينتظرون ربع ساعة ونصف ساعة الإمام ليصلي بهم صلاة الجماعة، أما اللي في البيوت يصلون متى دخل الوقت ولا حرج في هذا. كان هنا في سؤال حول الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل نقتدي بكل ما فعله عليه السلام؟ والله هذا سؤال كبير وليس سهلا. هذا السؤال بدك تقول النبي عليه السلام له عادة عبادة وله عادة أفعال عادية من العوائد. كان سامي يحب بعض الأشياء وهو إنسان في النهاية، ولكن في أشياء على سبيل العبادة والنسك هذه تقتدي بها، مثل السنن، الرواتب، كيف كان يفعل، كيف كان يصلي الضحى، كيف يتوضأ، كيف يتأنى، كيف، نعم. إنما أكله وشربه قضاء، من فعلها حب لرسول الله أجر من هذا الباب، والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمالي جماعة أحد الفضلاء. نشكر على المتابعة وعلى التعليق. بقول هم 8 أعضاء السجود كتب، هم اليدين طيب القدمين والجبهة مع الأنف، صير 8. لا يا سيدي، الوجه واحد يعتبر، الوجه هو الجبهة مع الأنف تعتبر واحدة، بس هي هاي الفكرة، وإلا هم 7 باختصار. بقول بعض الناس بيعتقد أنه عند إنهاء تلاوة في القرآن لازم إغلاق المصحف حتى لا يقرأ الشيطان فيه. طيب حتى لو قرأ، هذا من الفكر الطفولة عند الناس زمان، وما له صحة طبعا. أو إغلاق السجادة بعد الصلاة كي لا يصلي الشيطان، كلام ما له شيء معنى. حكم الله تعالى على هذا إبليس بأنه في نار الجحيم. طيب هنا بقول، طيب يقولون إن مشروعية التعدد الزوجات في الإسلام هي فقط فيما يتعلق باليتامى مستدلين بلا، كلامهم غير صحيح أبدا. أي يقولون بحث تعدد، لا، هذا يقول من يتلاعبون بتأويل القرآن. يا جماعة اليوم هنالك تيار يتلاعب بتأويل القرآن. من فضل الله أمس كنت أدور في المكتب فوجدت كتاب لأحد علماء تونس المميزين في التفسير عن التأويل، لسه ما قرأته لكن بدأت أطالع فيه، عن إشكالية التأويل عند هؤلاء المعاصرين، فلان وفلان وفلان منهم شحرور مثلا، هم يقولون هذا الكلام لأنهم يتلاعبون في تأويل القرآن. هذا كلام غير صحيح. والعبرة من قواعد التفسير المتفق عليها عند المفسرين، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية القرآنية ممكن أن تنزل بسبب واقع، مثل ملاعنة حصل مثلا مع فلان وفلان فلان وفلانة، لكن القرآن أعطاها قانونا عاما. الآن فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأنه أصلا نزلت، وبعض الصحابة سألوا هذا السؤال لعائشة، كان الرجل يربي اليتيمة فيطمع في الزواج منها بدون أن يعطيها مهرا ويجور على مالها، فقال الله تعالى اتركوا اليتيمات وروح انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فليس بشرط اليتيمة، ليس بشرط. لذلك هم ما بيعرفوا قواعد الشروط عند علماء الأصول كيف يفعلونها هذا الشرط وليس بشرط. سأعطي مثال على ذلك، لكن معنا صديقنا معنا، تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله. والله الناس بيسألوني عنه، بيقولوا أين ذهب دكتور معين؟
1: والله شفت، أنا أقول لك بغيب هذا الأيام 4 أيام مشان الكلوم تشتاق إلى.
0: أحسنت، يلا تفضل يا سيد.
1: والله بسم الله على بركة الله أدخل على الموضوع مباشرة. طبعا حكم شخص إنسان متوفي، شخص متوفي لابس يعني مثل ما تقول سن ذهب، دفنوه أثناء الدفن في القبر هو لابس سن ذهب، حكمه شرعي؟
0: جائز وممنوع إزالة سن الذهب.
1: جائز ممنوع إزالة
0: طبعاً.
1: بارك الله فيك وأبدعت. السؤال الثاني، إنه ما هو علاج الوسواس القهري للأسف الشديد؟
0: والله هذا صعب.
1: من الناس بيصير عندهم علاج الوسواس القهري كثير، مني أنا وولدي و.
0: لا لا أنت لا، الله يسلمك، شو دخلك بالوسواس؟ مرض، هذا مرض صعب.
1: لا مو بصير يشكل واحد، انا مسحت على راسي
0: ولا لا لا ان شاء الله الله يبعدنا واياك عن هذا المرض ويشفي كل مريض.
1: دكتور ابراهيم غالي، مرات بقرب ايدي على راسي بحط بعد اشتاش بقول انه وصلت المي ولا لا، هذا القصد.
0: طيب لا تتعمق كثير ولا تتابع حتى لا تقع في المرض، هاي امور بسيطه بس ما نتعمق فيها. بارك الله فيك.
1: اترك الامور بما هي،
0: ساعطيك الجواب يا عمري. اشكرك يا دكتور،
1: شكرا.
0: اشكرك
1: سيدي.
0: طيب قضيه المتوفى اذا توفي وسن الذهب، لا هذا ما بصح ياخذ اطلاقا. طيب الاخت علياء تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله، تفضلي.
2: عندي سؤال بخصوص قراءة القرآن أو مسك المصحف وأنت مش على وضوء.
0: يعني يفضل أن يكون على وضوء، مسألة خلافية، بعض العلماء أوجبوا الوضوء وبعضهم استحب الوضوء. استحباب الوضوء لعله هو الأرجح في هذه المسألة.
2: تمام.
0: استحباب وليس الوجوب. بارك الله فيك، شكرا لك. وإذا الإنسان أخذ بالاحتياط وتوضأ والله بقى بتعظيم شعائر الله بكون أحسن أفضل. أذكر أحد مشايخنا في القرآن الله يرحمه رحمة واسعة كان هكذا، إذا انتقض طهارته مباشر وهو يستمع إلينا وهو لا يقرأ، يستمع يروح يتوضأ ويرجع، ويأمرنا كذلك بهذا، بكون هذا ممتاز باب تعظيم شعائر الله. الوسواس القهري بده علاج طبعا. بده علاج، وبده علاج عند طبيب، وبده علاج عند حالة عند خبير سلوكي. يعني الموضوع ليس سهلا. بدي أرد على من يدعي أنه التفسير سهلا، لا ليس سهلا. يعني قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هل هذا شرط أن الربيبة المحرمة وهي بنت الزوج أن تكون فقط في حجرك؟ ليس ذاك. إذا في قضايا أنت بتفكرها شروط وليست بشروط. طيب أما في حالة الكرام بالنسبة مس المصحف، المرأة في حال العذر ولا الرجل، لا صح مس المصحف ولا حمله، لا الجنابة ولا الدورة اطلاقا، هذا يحرم ما بصح. كان هنا في سؤال حول احدى الاخوات بتقول انها كانت على مدى عده سنوات تشتري اضاحي وتشتري جدي دائما ويبيعوها جدي عمره 6 شهور يقولون هذا بضحي. خدعوك في هذا، لانه الجدي بده يكون ابن سنه، الخروف الضان بده 6 شهور اقل شيء. فماذا تفعل؟ لا شيء، هم يتحملون ذلك، ولكن من الان فصاعدا انتبه الى هذا الامر الشرعي. سؤال مهم، هل الهدايا ممكن ان تورث؟ ممكن إذا والله مات صاحبها. ما بصح استرجاع الهبة، يعني الأبناء أعطوا أبائهم أو أمهاتهم مثلا هذه الهدايا، ما بصح حدا يسترجعها بعد الوفاة أو أثناء الحياة، ما بصح. لكن إذا ورثت الآن أصبحت ميراثا، خلص يجمع هذا الذهب، تجمع الساعات، تجمع بعدين تقسم بالحصة الشرعية، هنا تعود إليه ليس من باب استرجاع الهدية ولكن من باب المال الموروث. كانت بتكلم عن التصدق على المنفرد بالصلاة، نعم أيكم يتصدق على هذا أو يتجر هذا؟ الرجل دخل يصلي منفردا فقام واحد يصلي معه، يا ترى هذا المصلي معه من يكون الإمام، صاحب الصلاة الأولى ولا المتصدق؟ الأقرأ، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، من فضل الله تعالى، هذا من تعليم النبي المصطفى عليه السلام. تخيلوا لو عرفنا ننظم من يصلي بنا ومن يحكم لنا في القضاء كما قلنا، ومن يسمع البينات والدعاوى، كان حياتنا تصلح. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لإصلاح الدنيا بالدين من خلال ما علمه ربه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا، أزاح الظلمات وأزاح الشبهات والشهوات، والأمة تركها على المحجة البيضاء. وإن شاء الله الأمة على خير ما دام في يتلى فينا كتاب الله وتقرأ فينا السنة النبوية ونعظمها، والمهم أن نصدق في هذا حتى لا تتلاعب بنا أهواء، خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن كثر الكلام فيه وكثرة الترندات وكثر الإعجاب وكثر الذين يتابعون على حساب الحقيقة أحيانا وحساب جدية المسائل، فالمسألة خطيرة. إنما جدية الأمر، نحن مسلمون، هذا ديننا، هذا كتاب الله يرشدنا، هذه سنة النبي عليه السلام تهدينا، لكن مش بالمعنى اللافتة عامة، لكن ندخل إلى تفاصيل التفاصيل، ماذا قال الرسول لا أقل اللي بلغه. إذا بلغك الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، كما تقول عند سماع كتاب الله سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا. وذلك هؤلاء الذين أشار إليهم السائل الذين يتلاعبون بتأويل القرآن هم أسقطوا السنة وبذلك أسقطوا أنفسهم من الاعتبار. أما أنتم فعظموا كتاب الله وعظموا سنة المصطفى عليه السلام وأحسنوا تأويل القرآن كما هي مناهج المفسرين. مناهج المفسرين متنوعة وكثير منها صحيح وموفق وبعض عليه علم العضد، لكن ليس بالطريقة التي يتلاعب بها هذه المدرسة التي لها وجود ونماذج في كل بلاد، أو ذلك يتلاعبون بتأويل وتفسير القرآن بطريقة واضحة ومكشوفة. لكن أنا لن أن ننتبه أن هذا العلم دين أيها الكرام، فبدك تحرص أن تأخذ دينك من أي جهة وعلى أي جهة، والمتفق عليه متفق عليه والمختلف فيه مختلف فيه، ولا منازعة ولا مضادة، إنما يعني مثلا مسائل الخلاف كالتي ذكرنا بعضها اليوم لا تضر. قضية الآن الوضوء أو عدا أو الاستحباب الوضوء لمس المصحف سهل، إنما في قضايا واضحة في المخالفة لا يمكن أن تفعل. لذا كان من منهجه عليه السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة. وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسأله: ما الخبر؟ قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذاك ما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل. فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء، والله يمسيكم بالخير. حلقة مميزة وجميلة إن شاء الله اليوم من ضمن حلقاتنا الميدانية في برنامج على المعازيب. يا هلا ويا مرحبا بكم. اليوم احنا موجودين منطقة جريبة، تحديدا بلواء رصيفة محافظة الزرقاء، وعدناكم بحلقات ميدانية واخترنا انها تكون باكورة هاي الحلقات من مدينة غالية على قلوبنا، من لواء غالي على قلوبنا يجمع كل الأردنيين. اخترناه من عند معازيبنا اليوم قبيلة معروفة بأنها المدرسة، وموجودين عند مدرسة داخل مدرسة، تعودنا عليهم بكلامهم الطيب، بالناس اللي بعدها لليوم محافظة على العرف والعادة، وديوانهم يجمع كل الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم. اليوم أنا محسود على هذا التعليلة بين مخاول الغانمين اللي كل واحد جاي يطربنا بقصة، بسالفة، بحديث جميل، وكلهم قيمة، كل واحد بهم قيمة وقامة. فإن شاء الله اليوم تكونوا سعيدين معنا بهذه الحلقة المميزة، واللي أول ما نبدأ من عند معزبنا أبو رائد. الله يا ربي يمسيك بالخير.
2: يا مساء خير يا أهلا.
1: وشلونك؟
2: الحمد لله.
1: قربنا المايك عشان يسمعوك.
2: على راسي.
1: كيف حالك؟
2: الله يسلمك. هلا
1: والله. أول شيء نشكرك على هذا الجمعة اللي جمعتنا بيها مخاولنا الزنين والحشمين.
2: ياك الله. أول شيء لا شكر على واجب، وهذا واجبك عندينا أنت وطاقمك عندينا يا خلالة.
1: الله.
2: والدعاجة وبني خالد.
1: ونعم.
2: يا هلا بيك من مشاكل ملفك.
1: الله يعزك ويحفظك. أنا والله مبسوط أول شيء هالمكان الجميل اللي قاعدين بيه، وكمان بالاستقبال. نشكركم على حفاوة الاستقبال، نشكركم على استقبالكم الحشم.
2: وإحنا مبسوطين إنه أنت وطاقمك عندينا بجريبة.
1: ونعم.
2: ويا هلا بيك، وإحنا كنا معزيبك.
1: الله يعزك. الله يعزك. هذه عادات الطيبين اللي مثلك وشرواك خالي.
2: الله سلمك.
1: الله يحفظك. في كمان مخولنا أبو عون، يعني كمان الله يربي يمسيك بالخير. الله يربي يمسيك بالخير.
3: الله أستاذ بلال.
1: يعطيك العافية يا رب.
3: الله يعافيك.
1: ونشكرك كمان على الاستقبال الطيب.
3: واجبنا يا أخوي.
1: الله يحفظك.
3: يا هلا بيكم. ميت مرحبا.
1: أم هلي. اليوم إن شاء الله حديث راح يكون مميز مع مخاولنا. كل واحد الآن راح يسولف ويتحدث، ونعرفكم بي ويعرفكم بنفسه، وشوية بدنا نرجع نحفز الذاكرة الورا، ننشط الذاكرة، مع أنه ما شاء الله كلهم شباب، يعني ما ودنا صلاة النبي ما فيها يعني. فإن شاء الله أنها تكون يكون خفاف الظل إحنا وهالغانمين اللي إحنا عندهم. طبعا خالي، أول شيء ودي أسألك اليوم، أنت من الناس اللي منسميهم وجميعكم حراس على الذاكرة الأردنية.
2: نعم.
1: وحراس على هذا التراث.
2: نعم.
1: يوم تصفن بينك وبين حالك وتستذكر هذه حياتنا قبل، شو أكثر شيء يحز ببالك وتشعر أنه فاقدينه الأيام هذه؟
2: والله يحز ببالنا

0: اليوم لما لحقنا الايام هاي
1: ايه
0: اليوم ضلينا على زي ما يقولوا تخلفنا وبراءتنا وطيبتنا وما لحقنا الايام هاي.
1: كثير شايف في فرق؟
0: طبعا في فرق.
1: طيب شو اللي احنا فاقدينه اكثر شيء؟
0: اول فاقدينه الجار ما يلوذ على جاره الا بتليفون ولا يضرب جرس.
1: ياخذ موعد.
0: كيف؟
1: وياخذ موعد يقول الايام هذه يقول ودي اجيك فاضي بالدار.
0: ياخذ موعد. اول كنا نفوت على بيوت كل واحد يفوت على بيت جاره حتى لو كان جاره مو هنا معزبه الضيف ضيفه لما يجي جوزها
1: الله الله
0: وتقوم بباجبه.
1: صحيح.
0: الآن أنت ما تقدر تفوت على بيت أخوك وأخوك مو موجود.
1: صحيح.
0: وإذا جيت بعد عشاء مالك عشاء
1: كمان.
0: أول لو تيجي الساعة 2 بالليل الساعة 3 بالليل تعشى وتأخذ واجبك وتنام والصبح تفطر والجيران يعزموك على غداء بعد 3-4 أيام حتى تفك حالك وتروح على أهلك.
1: الله أنك صادق.
0: أيوة.
1: متى بلشت تحس إنه الحياة اختلفت؟ يعني تقريبا بالثمانينات بالتسعينات متى حسيت انه المعايير اختلفت كلها؟
0: والله المعايير تغيرت من التسعين وجاي
1: عقب التسعين.
0: نعم. يعني احنا بقينا او هم بقوا هذول جماعتنا كلياتهم يجوا على داري هان انا موجود ولا ما انا موجود اللي بالدار يقدموا الواجب والعكس هو الصحيح. هم لو يجوا واحنا اللي جينا الكل ياخذ واجبه لو ما كان صاحب الدار موجود. ياخذ واجبه وكرامته وقهوته وميت كل شيء مقدم له.
1: صحيح.
0: لانه اول ما كان واحد يطل على جارته ولا الجار يطل على ابن جاره.
1: صحيح.
0: كانت في كرامه وفي حشمه. الان صار ايش؟ الكل على حل شعره.
1: كثره الناس وشويه العادات اختلفت.
0: وارجو انك ما تقص منها شيء.
1: هي ليش اقص؟
0: ايوه
1: انا وديك تسولف هيك من اول اصلا.
0: ايوه.
1: ايوه. الله يعزك.
0: الله.
1: طيب قبل ما نروح عند مخوالنا بن غدير ودي اسال مخولي ومهلي ابو اشرف الخلايل انا ودي اسالك.
2: حياك الله.
1: تحيا ودوم. اليوم انت يمكن فاطن المناسبات قبل.
2: اي والله.
1: واليوم انت زي ما انت تجوزت.
2: نعم.
1: عرسك يختلف عن عرس ولدك.
2: صحيح.
1: لما جوزته.
2: نعم.
1: شو اللي تغير؟
2: والله تغير كل شيء بالحياه. قبل الناس كانت توقف مع بعضها بالسراء والذراء بالعرس تقعد 3 ايام وهي مع بعضها. اليوم العرس كله يوم واحد وعلى السريع.
1: يعني تشعر انه الفرحه اليوم.
2: نعم.
1: فرحه واجب ما هي فرحه
2: واجب. نعم.
1: من القلب
2: اداء واجب بس فقط لا غير.
1: يعني ولا انا كانوا يقولوا لي قبل.
2: نعم.
1: يقولوا لي انه مثلا على سبيل المثال عند ابن عور.
2: صحيح.
1: يكون في عرس من سنة والناس تجهز حضر. وتستنى.
2: نعم. وتحضر
1: وما حد يعزم الثاني. رايتك عزامة نارك.
2: صحيح.
1: عزامة.
2: نعم.
1: ديوانك
2: النار.
1: عزامة.
2: نعم نعم.
1: صحيح.
2: اي والله.
1: فكان في استعداد نفسي للموضوع.
2: في محبة بين الناس كانت قبل. العرس هسه عدم المؤاخذة ما تشعر انه في عرس اصلا. بس واجب هيك تدي واجب الناس.
1: واجب. صحيح صحيح.
2: اي
1: صح.
2: والله.
1: صحيح. يعني ما هي مثل أول.
2: لا والله ما هي مثل أول يا خالي.
1: وتحس بالبال.
2: وتحس بالك. نعم. قبل الناس يقعد 3 أيام يشروا أول يوم وثاني يوم يجيبوا العروس وثالث يوم مجرى والناس كلها يد واحدة وتمشي مع بعضها توقف وقفة واحدة.
1: اليوم ليلة مختصر على ليلة
2: ساعتين ثلاثة
1: يعشوا ضيوف وممكن ما يعشوا
2: ماشيين. اي والله. نعم.
3: وحبة
2: قتو. حبة قتو زي ما قال خالي. اي والله. نعم.
1: ابو رائد من مكت من
2: طبعا وديها زي قبل.
1: زي قبل
2: والله. ايام البركه والخير.
1: والله على اليوم
2: قبل خير وبركه.
1: صحيح.
2: البركه انفقدت هسه بين الناس.
1: صحيح.
2: اي والله.
1: طيب نجي عند مخولنا شاعرنا الحشم ابو مامون. يعني اليوم احنا وانت كابر عن كابر من دار شيوخ ودار شعراء.
4: الله يكرمك يا رب.
1: واليوم بدك تودنا تعلنا عاد.
4: والله ميت اهلا وسهلا بيك ونشكر معزبنا على هاي الاستضافه الجميله. واهلا وسهلا بالعموم باسم المعزب.
1: اكيد.
4: اليوم تعليلتنا ان شاء الله نعلي لكم قصيده ابن غدير من قبيله بني حسن من. نعم. عشيره الخلايل.
1: ونعم.
4: يجرح ولد عمله اثر خلاف بسيط وجلى عند قبيله بني صخر ولا شك انهم احشموه.
1: اكيد.
4: وعاش بينهم مثل الاخو. والرجل إلا ما يحن لأهله وعشيرته مهما طال به المدى. صحيح. زي ما يقولوا قعد عندهم 7 حجج 7 سنين. وبعد 7 سنين الرجل حن لأهله وارسل هالقصيدة وانتوا تصلوا عني بجميع.
3: اللهم صل على
4: ارسلها لقبيلة بني حسن وعلى أثرها ردوه ونحل الخلاف. فيقول البارحة والعين ما طبها انواد، عيت تذوق النوم عيني شقية، والله ثم والله وديني بلا شهاد، وحق الرسول وحق رب البرية.
1: الله
4: إني عليل لا تهنيت بوساد، ولعلة بقص الضماير خفية، عقبل عشا نار الحشة توقد وقاد، ما بردنها مسنيات الدلية، يا ويل عيني دمعها بل لجنات، عيا يغضي موقها جيدنية، سهرت وصارت سهمتي عض لنجاد، على الرفاقة يوم يطرو علي، قلبي مثل دلو انتدالاها الأوراد، ضوامي انتاتيه من كل فية، من تونس الخضرة المكة البغداد، من نجد لاسطنبول لاسكندرية، إن سائلك عني من الناس حساد قل له شديد الحيل على المعنقية، إن سائلك عني من الناس حساد قل له شديد الحيل على المعنقية، وإن سائلك عني من الناس وداد قل له كفاك الشر حاله زرية.
1: الله
4: إن سائلك عني من الناس وداد قل له كفاك الشر حاله زرية، يا الله لا تميتني بين الأجناب غير القرايب واقفين علي، واختم وصلي عني بسيلة أسياد، نيدي فروض الله ونذكر نبيه. هي القصيدة طويلة حبينا
1: صح لسانك،
4: وعلى أثرها ردوا قرايبه بني حسن الخلايا لو رجع وعاش بين قرايبه وسلامتكم جميع.
1: شاعرنا صح لسانك بالأول، قبل كانت كان الشاعر له مكانته بين ربعه، محفوظ له مكانته الاجتماعية.
4: نعم صحيح.
1: وكان عبارة يعني إذا بدنا نشبه اليوم فهو وزير خارجية.
4: نعم.
1: وسفير.
4: صحيح.
1: لأنه هو أنا أسولف قبل أول يعني مش بالفترة، كان هو اللي ينقل الرسائل بين العرباء بين القبائل، حتى كان يحفز الناس أيام قبل لما يكون في كونة ولا يكون في إشي. تشعر أنه اليوم الشاعر بنفس قيمته ولا اليوم اختلفت الدنيا برضو فقد الشاعر جزء من قيمته؟
4: الصحيح والله اختلفت الأمور.
1: قرب المايك بس.
4: الصحيح الأمور اختلفت، قبل الشاعر ظل سفير حال عربه، شو ما يصير عند العرب تلاقيه الشاعر يفسر هذا الشيء بالقصيد. اليوم عدم المؤاخذة بهذه الكلمة، صرت لما تحكي قصيدة غير مجلس الغانمين هذول، هذا مجلس غانم مكرم محشوم، الكل منهم ماسك تلفونه وانت تحكي قصيدة، يوم تقول مثلا سلامتكم ما حد يقول لك صح لسانك، ما حدا يدري وش انت سولفت، فكل منهم يعني ماسك جواله، فيرد عليهم شاعر بزمننا الحديث يقول ما عاد باقي بل مجالس تعاليل.
1: تعاليل
4: راحت أيام الطرب والوناسة، إن قلت هات وسالفة يا رجاجيل كل على الجوال دنق براسه.
1: الله.
4: هذا زمننا الحاضر. فاختلفت والله الشاعر، اختلف بين قبل رسالته والآن، الشاعر خلينا نقول رسالته والله ميزة قبل صارت مهضومة
1: أبدا.
4: وسلامتك والله يا
1: سلام. الله يسلمك، الله يسلمك ويعزك. يعني إحنا للأمانة مبسوطين بهذا القعدة الغانمة، ومبسوطين بهذا التعليلة الحشمة. أيضا في رسالة عند أبو عون يحب يتحدث بها عن منطقة الرصيفة، حابين أنه نسمع منه.
3: والله أستاذ بلال يعني إحنا أبوي وعمامي يذكر الجيل
1: صحيح
3: ويتحسروا عليه. إحنا كشباب والله ممكن نتحسر على الجيل اللي إحنا عايشينه هسه. إحنا برصيفة يعني ما يقارب 800,000 نسمة، والله فضل من الله النسيج يعني قوي جدا
1: الحمد لله.
3: ممكن إلي حاجة عند فلان إذا ما عرفه أرن على أبو
1: تلقى لي يعرف،
3: أرن على عم أبو همام أرن نوصل له نقضي حاجتنا
1: الحمد لله.
3: يعني إحنا صح إنه العدد كبير ومنطقة ضيقة، بس التواصل يعني رهيب.
1: يعني اليوم أنت تحمد بهذا الترابط والنسيج الموجود لو الرصيفة بين هالغانمين وبين هالناس، وفي ألفة بينهم ولليوم
3: ما انقطعت
1: الحمد لله.
3: يعني التواصل بشكل رهيب
1: الحمد
3: يعني برصيفة نقدر نحكي 800,000 نسمة، صعب مثلا نحكي المختار ابو اشرف، صعب انه ما في حدا ما يعرفه. احنا نحكي كرصيفة
1: اكيد
3: ابوي تاج راسي انا خيطب عباته، صعب انه حدا ما يعرفه، كل وجوه الغانمة
1: صحيح.
3: فاحنا عندنا برصيفة والله عندنا شغلة انها يعني حسنة بالنسبة لنا، وزي ما تفضلوا قبل شوي يقول لك احنا نتحسر على الجيل القديم، احنا ممكن والله نتحسر على اللحظة اللي احنا عايشينها، فنحن نسولف لعيالنا بالمستقبل. فالحمد لله والله
1: الحمد لله دائما وابدا. ابو رائد زعلان على الايام هذه، هو ما يدري ان الايام هذه احسن بكثير من الايام الجايه. والله يا خالي شوف ان شاء الله اليوم احسن من بكره.
5: كيف
1: اليوم احسن؟
5: هذا متفق معك.
1: اليوم احسن من بكره وبكره احسن من بعد،
5: هذا متفق معك ما ناقشك فيه
1: ابدا.
5: بس هل
0: أمس زي اليوم؟
1: لا لا لا، هذه أبدا أنا متفق معك
0: بيها. ودك تتفق معي؟
1: أبدا.
0: كويس؟
1: أكيد.
0: يعني مثلا احنا خلنا نسأل أي واحد، السنة المضت زي السنة هاي؟
1: لا، اختلفت، ما هي مثل الأول،
0: ما هي زي الأول.
1: صحيح.
0: السنة قبلها ما هي زي هاي.
1: صحيح.
0: يعني أول وقرايبي كلهم يعرفوا، كانت لما الفار تيجي من خنزير يرتقع سبعة أيام على الطريق،
1: هي عزايم بين فلان وفلان،
0: هي عزايم بين فلان وفلان،
1: طحوها بالقنوة ينزلوا عروس.
0: هاي ينزلوها.
1: صحيح.
0: الآن إيش يجوبها بسيارة تفوت على الصالة؟ ممكن، ممكن. تلقط نطوق حبة قاتوة بياتة.
1: اليوم تقعد سبعة أيام بالصالون مو بال. راح نروح لفاصل إعلاني أول، ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم حلقتنا من برنامج على المعازيب مع ضيوف الحشمين ومعازيبنا الخلائل اليوم. إن شاء الله أنها حلقة سر البال والخاطر. تحدثنا بالجزء الأول في حديث عام عن المنطقة وعن ومع مخولنا الغانمين. اليوم حاب أسأل مخولي أبو همام عن موضوع العزيات، وانت شايف قبل كيف كان العزة، وكان مجبر بالمعنى الحقيقي، اليوم مجبر يجبر على الضيوف كان.
1: نعم صحيح.
0: والحياة اختلفت وتغيرت وصار في نوع من البذخ حتى بالعزة. شو الرسالة اليوم توجهها للناس حتى يختصروا هذه العادات، أو شو ليش بعدوا عن السنة الحميدة من هذا الموضوع؟
1: يا سيدي أهلا وسهلا بيك بالبداية، أنت والفريق الفني اللي معك تلفزيون حياة في منطقة جريبة، وهي جريبة خلنا نعطيك بصورة، هذه أرض الخلايلة.
0: نعم.
1: مقسمة الخلايلة العشائرية. والحمد لله يعني الآن فيها جزء كبير من الخلايلة يسكنها ويسكنها من الأرض الآخرين. انباعت والناس
0: صحيح.
1: طبيعة الحياة. بالنسبة للعزيات، العزيات الوقت هذا صارت استعراض للأمانة، ابتعدوا عن السنة حتى يعني موضوع الطعام، تقديم الطعام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أطعموا آل جعفر العائلة.
0: اليوم آل جعفر هو اللي يسوي،
1: آل جعفر اليوم هم يسووا للضيوف،
0: اليوم طلعني
1: هم يكرموهم ووقفوا على رؤوسهم وهم ما يفوتوا على الزاد. هيك صار، هم صار المجبرين صاروا معزيب.
0: شو عادات هذا خطأ العزاء عندنا بمنطقتك هان بجريبة تقريبا؟
1: والله هنا عاداتنا زي عادات يعني أبناء العشائر بالأردن وهالمدن والقرى.
0: في وثيقة مثلا متفقين
1: عليها؟ والله الوثيقة احنا زمان متفقين عليها، انه العزة 3 ايام، انه الطعام يقدم للعائلة اللي منها المجبور فقط. يعني يعني قبل كانت الناس الامانة كانوا الناس تعزم المقبرة،
0: صح،
1: كانت على المقبرة وجيرت الله ولا حد يغيبها. وابو فلان ترى يوصي ولي الغايب الحاضر على المغايب. وكانت الناس والله بس كانت الناس قليلة يا أستاذ بلال، مو مثل اليوم. يعني العائلة كانت بيها 30-40-50 واحد، اليوم العائلة الصغيرة
0: ولقبتهم مبروكة بعدين
1: 200-300 رجل. الخير اليوم كثير لكن الناس كثيرة، والناس ما تشكر على النعم. قبل الخير قليل بس في شكر وفي ديمومة وفي بركة.
0: صحيح.
1: والحمد لله نسأل الله نديم علينا هالنعم وهالبركات.
0: أكيد.
1: وسلامة خيرك.
0: الله يسلمك ويحفظك. مخولنا المختار مهند الدعجة، والله سبع تنعام.
2: الله يحييك ونعم شاربك.
0: الله يسعدك ونعم بيك. اليوم زي ما انت شايف حديثنا ان شاء الله انه يكون يعني خفيف ظل على الناس، واحنا نتحدث اليوم بعادات وموروث لنا. اليوم يمكن انت من الجيل اللي بعد شويه،
2: بس يعني نخبر والله بس التسعينات وجاي
0: أكيد
2: نخبر
0: اللي أكيد. يعني اكيد، ولكن هن المجالس مدارس.
2: اي والله،
0: واللي ما يتعلم من كبار وما يتعلم من ما يعلم منه الكتب ولا الدفاتر.
2: أيوة ابدا. صحيح.
0: تشوف انت اليوم الجيل الشباب خذ من اللي قبليهم، خذ من هذا العادات، ولا خذ شيء وترك شيء؟
2: اول شيء الله يمسيكم بالخير الجميع، وحياك الله أستاذ بلال أنت وتلفزيون الحياة، وكل الشكر لمعزبنا الغانم أبو رائد على الاستضافة الكريمة والقعدة الطيبة هاي، وعرفنا بالوجوه الطيبة الكريمة. والله كنا يعني عداد قبل نخبره بالتسعينات، كومي مصير عند واحد بيت أجر، كنا نودي عيالنا أو يودون أهلينا، يا ولد روح جيب من هنا صدر، روح جيب من هنا سخانة سخانات مسخانات من الجيران من القرايب، خل عبين قهوة بس نخلص نرجعهن. اليوم صار كله يجي جاهز،
0: تعال نوع من التكافل الاجتماعي،
2: تكافل اجتماعي كثير.
0: صح.
2: حتى يوم يطبخوا كل الدور تطبخ، كل تجيب الاهل المجبرين اصدور كله، والله لم اصدور الطناجر اللي من كل من دور بعضنا، ونقوم بواجب الناس. كان يعني ما في ضيوف، كلها معزيبه عند بعضها.
0: تشعر انه الحزن من قلب والفرح من القلب.
2: اي والله اليوم صار كله جاهز، الاكل يجيب لك يا جاهز، اليوم اللي تعدي قهوه يجيب لك ناس يصب قهوه، يعني الامور تغيرت على اول كثير. يعني
0: ما هي مثل اول؟
2: لا والله ما هي مثل اول.
0: الله يعطيك العافيه ويشكرك.
2: ودنا
0: ايضا
2: الله يحييك
0: مخولنا ابو نايف.
3: الله
0: الله يعطيك العافيه.
3: الله يبيك يرحم والدينا ووالديك.
0: خالي قالوا لي انك من الجيل اللي
3: ما جيل قديم
0: واشتغلت على قلبات وعلى تكاسي، تغيرت الحياة؟
3: والله الحياة هي هي اهلها تغيروا. اهلها تغيروا ولا الحياه هي؟
0: الحياه هي هي الناس اللي تغير.
3: اهلها تغيروا. اللهم صل على سيدنا. شغال عمان الزرقاء، من الزرقاء لعمان الراكب 9 قروش.
0: من الزرقاء لعمان اي سنه؟
3: 78.
0: 9 قروش.
3: 9 قروش الراكب من عمان للزرقاء. كان الحمل الصبح الازمه على عمان واخر النهار الازمه على الزرقاء. الراكب 9 قروش، تكسر بنزين 90 قرش وتكسر ديزل 30 قرش.
0: ايوه.
3: تكسر بنزين 90 قرش وتكسر ديزل 30 قرش. عد قديش الفارق.
0: صح
3: هسه عد قديش في فرق.
0: صح
3: قبل اختياريتنا قبل. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. والله هون يسمع هنا قاعدين بدار اخوي ابو رايد الله يطول عمره. كان الفارق تمرق من عندها عرب تقعد 3 ايام على اسبوع 10 ايام على الطريق حتى تصل اهلها.
0: ايوه ما يخلص من العزامه.
3: وذبيحه واحده تكفى عرب كامله.
0: يا سلام
3: الفارق كامل كفيها ذبيحه واحده. واليوم يوم ينادوا قبل ينادوا ختيريتنا اللي شربهاتك واللي ماتوا.
0: لا انت
3: ينادى عليه طحر شوف يقولوا ونعم وفلحت. طحر شوف تغير بس اهلها تغيروا. اهلها تغيروا واغلبهم ما يعرف العادات والتقاليد.
0: أيوة. ودي
3: يقلد وما يعرف يقلد
0: كمان.
3: ما يعرف يقلد.
0: اي
3: اليوم في ناس عندهم اخذ الطيحين وشوخ زاد يذبح الذبيحه ويقول الضيف مين من واجبك وش ظل بعد الذبيحه واجب.
4: والله كل الواجب
0: الناس الدين
3: راحت. والله
4: الدين
3: راحت
0: وراحت عليهم. الخير
3: وش ظل قولتك؟ ايوه
0: صحيح.
3: يقولوا شو في وجهه وش ظل واجب بعد الذبيحه؟ يذبح ولده.
0: الله يحفظك يا ابو نايف يعطيك الصحه والعافيه.
3: الله يرضى عليك.
0: الله يقويك يا خالي.
3: الله يسلمك.
0: الله يرضى
3: عليك
0: يحفظك. خالي ابو محمد شلونك؟
3: كلمه واحده بس.
0: مرني
3: كلمه. ابوي الله يرحمه ويرحم اسال الله ما يجيب يسعي يرحم اسال الله جميع. قال كزيل ابو سويلم على طريق يجوز هاي. قال تركي مجروح. قال واحد من خاله يا رجل ايش اسمه سقيني كاس ميه. كان السيف شغال. سقيني ميه وغنيك كل حياه. قال والله ما اسقى.
0: اوف
3: التركي هم رايحين مهان فلين على اسطنبول. قال كاس ميه وما اسقوا.
0: ول ول ول ول ول
3: الناس يجي ناس
0: كان استفاد من هال.
3: قال اغنيك كل حياه.
0: ما هو عارف وين خب السراير او وين حاطها.
3: اليوم يا استاذ بلال اليوم يجوا على صخر صدمه. شاكوش حفاره ما تجيب بيه. قال دو تحت ذهب منين جيب بعدك. وسلامتك.
0: الله يسلمك يا ابو نعم.
3: هذه كبيرنا ابو محمد.
0: ونعم.
3: ابو محمد كبيرنا.
0: اكيد ونعم.
3: اي والله.
0: نعم ونعم.
3: والله وسبعه نعم من لحيتك.
0: ونعم. شلونك ابو محمد؟
5: اهلا وسهلا.
0: ان شاء الله امورك زينه.
5: حياك الله.
0: ومروه ان شاء الله زينه.
5: وحي الغانمين.
0: الله يقويك وحيك يا رب. الله يحييك.
5: يا هلا بيك.
0: خالي انت لحقت بلاد هذه قبل بهالسبعينات وبهالستينات.
5: نعم.
0: تغيرت كيف كان شكلها؟
5: البلاد هذه كنت اجيها ما القى بها ولا واحد الا رحمه الله على سالم السلمان.
0: تعيش.
5: وفي كمان بيت او بيتين بيوت شعر. اهل حلال. وتغيرت اليوم ما شاء الله تبارك الله امتلت.
0: ايوه.
5: واليوم العالم كثرت والناس صار زياده عن اول. بسم الله ما شاء الله تلقى بالبيت 8 و10 اللي متجوز وحده. كيف لما يتجوز 3 و4 تلاقي ما شاء الله خط المنطقة كاملة أولاده.
0: صح.
5: اليوم مش زي أول. كانت أول الناس عايشة على البركة. المية شايعة عليهم. يردوا من مسافات بعيدة.
0: صحيح.
5: ناس يردوا على الدواب، ناس على الجمال، ناس كذا مسافات بعيدة. والله عايشتهم مرة شوية.
0: قاسية وصعبة.
5: مرة شوية. وما كانوا يسكنوا إلا بيوت شعر. اليوم صارت بيوت حجر والناس استقرت والعالم كثرت. وبالنسبة للعزاء العزيات صار مش زي أول. أول بالبيت وتلاقي ما في محل للناس اللي يجوا كمان.
0: صحيح.
5: وما كانت الناس ما كثيرة. كانوا يعني كل عشيرة ابتلع ساكنين بمنطقة وعاد ما في ولا واحد غايب عنهم.
0: صحيح.
5: كلهم ايدين بعضهم ويد وحده، وكانوا يعني الواحد لما يموت بينهم ليكون مؤاخذه يحدوا عليه تقريبا اكثر من نص سنه هم حادين عليه يعني فقيد.
0: خال شلون كانوا يحدوا؟ يعني مثلا اللي عنده عرس لولده يلغيه مثلا؟
5: اي ما ناس ياخر العرس وياجل العرس شهر وياجل شهرين وياجل كذا لما
0: وفي ناس غسيل ما كانوا يشروا.
5: في ناس غسيل. ما اليوم العالم كثرت والنزمه كثرت صارت مش زي اول. اليوم صار يعملوا دواوين للعزاء. له ديوان برضو بس كمان
0: بس ابو محمد
5: لا يتكلف بشيء ولا كذا. الديوان هو المؤكل، هو المؤكل يعمل كل شيء للحاضرين.
0: بس خفف على الناس يا ابو محمد الديوان صح؟
5: نعم.
0: الديوان اليوم خفف على الناس صح؟
5: خفف على الناس وبطلت الناس لا عندها جهد ولا شيء. بعدين يعني الرجل لما يدفع 5 ليرات كل اخر شهر ما يدري عينين.
0: والله ما يدري عينين.
5: ولا 10 ليرات يدري عينين. حتى لو انه ما يلجا شيء ما يدري عن 10 ليرات.
0: ايوه.
5: فكيف لما يدفع 5 للحال؟ يعني بسم الله ما شاء الله اليوم العالم كثرت وصار عندها وعي اكثر. والحمد لله رب العالمين في وجوه غانمه توجه الاخرين للافضل.
0: صحيح.
5: وسلامتك.
0: الله يسلمك.
5: يمد بعمرك.
0: الله يسلمك.
5: ويعديك وشر بني ادم.
0: الله يسلمك.
5: وربي يسلم الحاضرين والغائبين. السلام عليكم.
0: شكرا لك. احنا راح نروح لفاصل اعلاني ثاني ومن ثم العوده لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لاستكمال حديثنا مع معزيبنا الغانمين في برنامج على المعزيب. اليوم الحديث متنوع والحديث شامل، وأنا تعمدت أنه ما يكون في موضوع محدد للحلقة عشان نسمع لجويد والغانمين بكل شيء، كل موضوع أو كل واحد حاب يتحدث عن موضوع معين. معانا الدكتور أحمد الخالدي، الله يا رب يعطيك العافية.
1: يا هلا يعني هلا أستاذ بلال.
0: من جيلنا، من هالجيل الشباب، أنا حاب أسألك قديش تشوف الشباب اليوم متمسكين باللي خذوه من أهليهم ونبهاتهم وجدودهم؟ شايف الشباب محافظة ولا استغنت؟
1: الله يمسيكم بالخير جميع، ونشكر معزبنا الخال أبو رائد على هالجمعة الطيبة. والله يشوف يا أستاذ بلال، إحنا لما نسمع كبارنا يوم يسولفوا عن أيام زمان، رغم أنه الصعوبة، رغم أنه في صعوبة قبل بعيشتهم، ويوم يشوف التطور الهائل نقول يعني علش إيش يتحسروا، علش أنه أيام زمان قبل أحلى وأجمل. لكن لما نجي نبحث عاداتهم كانت مميزة جدا ومتماسكة، والعائلات كانت أكثر روابط أسرية، الجيران يحشموا بعض، كل شيء. وبالنسبة للشباب، والله يا أستاذ بلال ولا يهنون الإخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير بأمتي ليوم القيامة.
0: أكيد.
1: والله ما تخلق، والله في شباب شرواء الحاضرين يعني جدا ولا
0: متمسكين، ولليوم يقعدوا ويدوروا تحرير الدوار
1: وعندهم أفكار أكثر.
0: صحيح.
1: بالنسبة يعني للدواوين اللي اقترحها يعني الشباب وبإشراف زي ما يقولك إيش أكبارنا.
0: أيوة صحيح.
1: ريحت الناس، خففت عن الناس، سواء الفرح ولا العزاء.
0: هسا دكتور، إحنا إذا بدنا نسولف بصراحة، اليوم يقول لك الشباب مهم متمسكين والمجالس مت. طب هو اليوم أصلا مجالس بطل فيه، يعني لا تأخذون اليوم المناسبات هي اللي تجمع الناس، غير المناسبات قليل تلقى هالكبار متجمعين. صحيح. ظروف الحياة يعني. صحيح. الحياة تلاهي، فاليوم أنت عشان الشاب يقعد هو المفروض يكون في مجلس بالأول.
1: مجالس، نعم.
0: يعني أنا أشوف الدواوين هذه ما نوجدت بس للمناسبات، خلي يكون في لجنة. صحيح. عليها. صحيح. وهذا اللجنة والله يا قرايبي خلينا كل أسبوع أسبوعين نقعد نتعلل
1: اجتماع
0: منه، وحتى التلفون إذا المساكين مسك أقل ما بيها لشغلة كويسة نوثق بيه سالفة غانمة نتعلم منها نستفيد منها، ما يكون عبء ويخلينا نبعد. صحيح. عن بعض يعني. صحيح. من هذا الباب
1: هاي هي اللي نقول لك أنه خفت حتى المجالس، حتى المجالس نادر ما تلاقي واحد قبل الشيخ أو الوجيه دائما فاتح بيته. فاتح.
0: صحيح.
1: بيته سواء كان غايب ولا حاضر، الناس تيجي تقعد تتقهوى وتتعلل وتروح بأقل التكاليف.
0: صحيح.
1: الآن صحيح. حتى لو دكتور على فلان أو على
0: تتكلف، صح،
1: تقول هسعد أكلفه.
0: صحيح.
1: أو إني أغلبه أو إني أجهد بلاه.
0: صحيح.
1: وظروف الحياة كان الآن صعبة.
0: صحيح.
1: صعبة جدا، قبل أسهل وأبسط، والآن يعني حتى لو إن مثلا تروح على فلان ومثلا ما يقوم بواجبك معذب، يقول لك هسع إيش يشناني بين الناس، أو إنه مثلا أنت
0: منقود. صحيح. صحيح.
1: لا يعني فاودها الشغلة تخفيف على بعض حتى تكون إيش دائما العلاقات مستمرة والمجالس فاتحة.
0: أنا أشكرك يا دكتور، أشكرك. وكمان حابين نسمع من مخولنا أبو سند.
2: يلا حيو يا هلا،
0: كيف حالك؟
2: الله يسلمك يا هلا.
0: شلونك؟
2: يسعد مساك.
0: انت عاد عيجي المحسوب، تارك القرار لك.
2: ها؟
0: عشان ما تقول جهد بلاي مخولي، انت عيجي المحسوب.
2: لا، على الشباب.
0: على الشباب.
2: والله تعدى اكبرنا، كبارنا.
0: والله ونعم. شباب القلب ولا شباب هذا؟
2: والله اثنين.
0: ان شاء الله. اوله.
2: نقول لك اهلا وسهلا بيك.
0: ومهلي.
2: ونشكر العم برائد على حسن الاستقبال والضيافة. أكيد. الطيبة بكبارنا بعمامنا.
0: أكيد.
2: ونقول لك أهلا وسهلا بيك أنت وجماعتك
0: ومهلي. خال، اليوم أنت شايف أنه الحمد لله في لليوم شباب للأمانة لا متمسكين، وجزء منهم يدور وين في صلحة، وين في عطوة، من باب أنه يحب يسمع ويستفيد ولاقيهم يروحوا ويشاركوا.
2: نعم.
0: حبا ورغبة منهم أنهم يستفيدوا ويتعلموا.
2: صحيح.
0: أنت شايف بعد 20 سنة هذا العادات راح تختفي، خلينا نقول 20 سنة كإشي يعني من عنا مثلا، تعتقد أنه هذا الإشي راح تلقى ناس تحافظ عليه ولا خلاص؟
2: والله
0: العرف والعادة
2: إن شاء الله أنها تظل موجودة، أما على اللي شايفينه إحنا والله مي راح تظل بالمرة.
0: ول
2: لا والله، لأنه أنا أقول لك صار فيه، إحنا هسه قاعدين مثلا نشوف وين في تعليل وين في مثلا عطوة كذا نروح نمشي والله هيك عودونا كبارنا
0: صحيح.
2: ونقول الله يمد بعمارهم اللي إن شاء الله نظل محافظين على هذا الإرث والتراث الأردن الأصيل
0: إن شاء الله يا ربي دائما.
2: اللهم آمين
0: إن شاء الله دائما.
2: ثاني مرة نقول لك أهلا وسهلا بيك
0: ومهلي
2: ويا هلا
0: ومهلي ومهلي. طيب إحنا كمان ودنا حج أحمد الله يعطيك العافية ويقويك ويحفظك. اليوم أنت شايف وشايف مناسباتنا اليوم، وكنت أسأل كمان مخاولنا أنه اختلفت المناسبات من قبل لليوم وصارت يعني إذا بدنا نسميها مصطلح نقول منزوعة الدسم. قبل كان الدسم هذا المناسبات هو الألفة اللي بين الناس، ولكنها تقف تعزب مع بعض. اليوم الشكل اختلف نوعا ما واختلفت العادة واختلف العرف.
3: أول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا، أهلا وسهلا أخوي بلال أستاذ بلال أنت والطاقم تبعك وهالموجودين جميعا، ويخلف على معزبنا براد أخونا الكبير والشيخ رضوان وأخونا المختار وكل الموجودين، يخلف عليك وعلى أم الحشمة اللي بواسطتك إن التمينا أم الحشمة الله يكرمك. هو بالنسبة ودنخش بالعزيات، أنت قلت كل إنسان عنده لمحة أو شيء يبديها
0: أكيد.
3: وهذا مجلس غانمين
0: أكيد.
3: إذا ما نتعلم من مثلك وشرواك ليش؟
0: نعم.
3: إحنا جوز لحقنا، أنا من جيل الشباب. بالنسبة كان قبل ما في عبء على المجبورين، ذبيحتين ثلاثة تكفيهم، اليوم 40 ذبيحة ما تكفيهم طريق برا.
0: جهدان بلا صحيح.
3: جهدان بلا. اليوم أنا أشرب على وادم
0: وأنا مجبور.
3: وأنا مجبور وأبكي
0: صحيح.
3: ولا وادم
0: يقيموا بي.
3: حيلك حيل. اضرب لها الدرابي
0: ويقيموا بيك
3: ويقيموا بيه
0: وبزادك
3: على المقبرة. على المقبرة يا رجال عن سينا من الناس أخونا برايد اليوم الغداء عنده أخوي، لا تخلي لا جضيع ولا رضيع كله عغداء.
0: لا حول ولا قوة
3: يا رجل. بالنسبة للسالفة هذه أني أنصح كوني على المباشر أني أول ما ننصح نفسنا إحنا يا الخلايلة الجميع وغير الخلايلة العشائر الأردنية أنه ودنا نكون نخفف عبء على المجبورين
0: صحيح.
3: واصنعوا لآل جعفر طعام. آل جعفر لو تعد كلهم ما يجوا 50 آدمي مع نسوانهم.
0: ذبيحة ذبيحتين تكفيهم وش مكانه
3: كافيتهم
0: صحيح.
3: كافيتهم. اليوم لازم تساوي جمعيات وتنكسر لك 3-4 سنين قدام عشان ايش؟
0: قروض.
3: عشان يقولوا فلان سوى
0: قروض
3: وفلان ما سوى. يعني هي أنا شايفها شيخ بلال أستاذ بلال إنه صارت الشغلة مظاهر
0: صحيح
3: ومناظر ليست محاضر. يقولوا الملقى باس دور ما هو باك دور ما ادري شنو. هاليوم خرب باك دور وخرب اس دور وخرب الدنيا كلها بالتعليل تبعتهم
0: صحيح.
3: احنا بدنا نخفف قد ما نقدر. والعزاء سويناه 3 أيام وثلث بالاحرى. اول يوم كانوا قبل شويه قبل 20 سنه كانوا من الساعه 6 للساعه 12 هم يستقبلوا ناس الساعه 6 الصبح
0: صحيح.
3: يستقبلوا الناس
0: صحيح.
3: اليوم الله يجزاهم خير جوز انهم 5 سنين جاي قريب يعيدوني
0: عقب العصر
3: يا اخواني. اول يوم حياكم الله اما ثاني يوم من العصر وراء
0: صحيح.
3: وثالث يوم
0: صحيح.
3: اليوم اقتصروها على يومين اما احنا يعلم الله ماشيين على 3 ايام احنا بالنسبه لنا. اما اني انصح قرايبنا انهم يخفوا على بعضهم بالعزيات
0: صحيح.
3: واللي يقدر ليهاه على المقبره في فلان عنده غداء يلتم الفزل معليش عشان انكسر على سنتين قدام. شن قالوا لا تزلمه ولا باع سيارته عشان
0: يا حرام
3: يحط غدا وحط
0: عشان يا حرام. لا الله ولا الرسول قال
3: لو انك خففت علي
0: صحيح.
3: لو خففت علي راكب سيارتي ومستور وسويت 3 ذبايح وخاطرك اي مع السلامه. ويخلف عليك برضو
0: الله يسعدك ويحفظك
3: ونمسي عليك بخير انت وقرايبك. ويخلف على براد على الجمعه الحشمه
0: انا اشكرك
3: اللي تليق بوك وبوجوكم كلكم
0: انا اشكرك
3: اي والله الله يخلف عليكم
0: الله يسعدك
3: يا هلا بيكم جميعا
0: الله يحفظك. ابن غدير
4: عندك
0: يا اخوي بدنا نسمع
4: ابشر
0: نسمع شعر
4: هذا قصيده رحمت جدي سلام الغدير له اخو واخوه والله عزيز عليه اخوه سعد الغدير والله ودفنوه وصاروا بيع المجنه والرجل زي العين وراه سير يا ابن غدير ونقول والله بدي اضل عند قبر اخوي ونقول يا رجل هذا حال الدنيا لا حال لا عن كبير ولا عن صغير ونقول بدي اضل عنده هذا الليله عايز يسوي قصيدة وانتو تصلوا عني بجميع
0: الله بصلى سيدنا محمد.
4: يقول يا الله يا معبود حنا قصدناك يا الله يا معبود حنا قصدناك ومن قصد باب الله ما راح خايب يا الله يا عالي على كل دنياك عليك تهوين الأمور الصعايب يقول ابن غدير يا قلب وش جاك عدك على نار انت وقد لهايب يا اخوي والله حرة القلب فرقاك
0: الله.
4: وش عاد بيدي يا عزيز القرايب وش عاد يوم منا قفينا وتركناك وانت ورانا وسدوك النصايب قمت تلفت بين ذوله وذولاك ولديت وانك يا فت الجود غايب
0: الله.
4: علي يفطن وقالوا علامك وش جاك الموت ما يخلي شباب وشايب قال والله لو المال يفدى في ديناك لفديك كل المال ما به طلايب يا اخوي يجعل جنت الخلد مواك بجاه من نزل مطرها سحايب ولا بد ما نمشي طريقك ونتلاك من جاه يوم حملنها الركايب ولا بد ما نعايت القبر يوم تنعاك ولا بد ما يزموك فوق الخشايب واختم وصلي عني بزين طرياك يا محمد العدنان خير النسايب وسلامتكم جميع ويا هلا بيكم.
0: صح لسانك صح لسانك صح لسانك. أنا قبل ما أنهي ودي أسأل سؤال لأبو خوالي أبو محمد المايك مع أبو أنا ودي أنهي معاك بهذا السؤال. أنت مدرسة ولا غنى عن الحاضرين كلهم اليوم الشيخ شو مواصفات الشيخ مواصفات الشيخ شو هي
5: مواصفات الشيخ؟ أول إشي شرواك يكون من الغانمين
0: لهنت،
5: والثانية الزلة غضبي، والثالثة يكون ملفل الغانمين
0: الله،
5: وحل المشاكل الصعبة والمين صعبة
0: الله.
5: وهذا اللي يتوجه بين ربعه إله احترام وإله التقدير بين الغانمين داخل المنطقة وخارج المنطقة.
0: صحيح.
5: وهذولا يعني ما في عيلة إلا فيها من الغانمين اللي نذكرهم.
0: أكيد.
5: والحمد لله هذا شيء فضل من الله علينا.
0: اللهم لك الحمد.
5: إنه في من يخفف عنا المأساة أو يخفف عنا بعض الأمور وتلقاها بصدره.
0: صحيح.
5: ويخفف لو إنه بالكلام الطيب الله ملهمه. صحيح. إنه يطلع الكلام الطيب والناس لما تسمع الكلام الطيب لو كانت المصلحة ثقيلة يثلج جذورها.
0: صحيح.
5: تثلج جذور الغانمين.
0: صدق.
5: الله يسعد النبي.
0: اللهم صل وسلم.
5: وهذا عادات العشائر وعادات الغانمين وخاصة كمان بني حسن اللي اسمه من مدرسة.
0: أنا أشهد.
5: أي سموا المدرسة مو هم المدرسة أجاويد الله لأنهم دائما يتحدثوا بالكبيرة والصغيرة. حتى إذا ما فيه يجي يتحدثوا فيه لو بثمن السلاح يعني شو ثمن السلاح شو قديش حق شبريتك
0: نعم صحيح
5: لو أنه حق الشبرية قديش ثمنها يعني دائما يأخذوا من بعض الكلام الطيب واللي يسموهم المدرسة لأنهم ما يخلوا لا كبيرة ولا صغيرة إلا يعلموا صغار حتى لما يكبروا يكونوا عندهم بسم الله ما شاء الله
0: الله الله الله الله الله الله الله ونعم بيك
5: الله يعطيك
0: ونعم بيك ونعم بيك. قبل ما ننهي بس كلمة أخيرة لمعزب. يا معزب الله يخلف عليك شكرا لك. أول شيء أنك عرفتنا على وجوه الغانمة هذا أولا. ثانيا باسمي وباسم كادر حياة اف ام باسم إخواني الموجودين أيضا يعني نشكرك ونشكركم على هذا الجلسة اللي للأمانة نستفيد منها ونستفيد من القيم اللي بيها وهذه إن شاء الله هتكون صدقة جارية لأنه كل واحد بينا كلامه يمشي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحمد الله ونشكره أنه خلقنا بهذا البلد الطيب المعطاء وبهذا المنطقة عند مخاولنا المدرسة وضيوفهم من الخالدي ومن الدعاجة ومن كل القبائل فنشكرك جزيل الشكر.
6: أول شيء الله يمسيك بخير
0: يا مسؤول.
6: أنت وطاقمك اللي معك كل الحاضرين يرحبوا بيك وكلهم عزيب لك من الحمراء الرجمة شوك للجبل الشمالي كنا معزيب لك ويا هلا بيكو ويا مرحبا بيكم باسم الحجر ضبان العايد ابو محمد يقولكم يا هلا وكل الحاضرين يقولوا لكم يا هلا
0: الله يعزك
6: انتم مشواركم بعيد ويا هلا بيكم بس لا تنسوا انتم اللي بيتين عندي
0: الله يعزك
6: ايوه
0: الله يحفظك الله يقويك الله يعزك يا خالي شكرا لك ومهلي ومهلي الله يسعدك
6: وانتم لكم كل كرامه
0: الله يحفظك ويكرمك خالي
6: الله يكرمك
0: شكرا
6: وشكرا لك والله يخلف عليكم بجيتكم علينا وما قصرتوا وتغلبتوا معانا
0: الله
6: يحفظك والحمد والشكر لله انها حلقه كويسه وحلقه نظيفه واشكرك جدا والجماعه كنا نشكرك
0: اكيد وشكرا مختارنا كمان المختار المختار بس نشكرك جزيل الشكر.
7: حياكم الله, الله يا اهلا بيكم, شرفتونا عند اخونا ابو رائد والشباب جميعا والاخ ابو محمد رضوان العايد من شيوخنا وكبارنا.
0: اكيد
7: حياك الله.
0: شكرا لك. طبعا انا دائما كنت اقول كبارنا يا كبارنا يا سراج يضوي دارنا يا عطر ايامنا الزينه يا فخرنا ونوماسنا. فعلا مثل هيك جلسات نستفيد ونتعلم دائما. هذول هم كبارنا, الله يعطيكم الف عافيه ونلتقي على الخير والمحبه بحلقات ثانيه. يعطيكم العافيه.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 59 بعد 100.
1: باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الحديث 1714. عن ابن كعب رضي الله عنه عن أبيه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع، ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلة حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى. إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. ووالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قالا: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنبار

حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم

0: هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية؟ ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قالوا الله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا. وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية الثالثة بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم. وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية الرابعة بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبي، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية الخامسة بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

0: السلام عليكم. لا يقاس قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، فالفائدة في الاقتصاد ليست رقما معزولا، وإنما أداة تؤثر في كلف المال واتجاهات الاقتراض والإنفاق والاستثمار. وفي الأردن يرتبط الدينار بالدولار، لذلك تصبح حركة الفائدة الأمريكية عاملا مهما في تحديد اتجاه السياسة النقدية المحلية وما يترتب عليها من آثار تمتد إلى المقترضين والمودعين والسيولة والنشاط الاقتصادي. والسؤال اليوم لا يتعلق فقط بما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع في الأردن، وإنما بما يعنيه ذلك للنمو الاقتصادي والمالية العامة والقطاع المصرفي والالتزامات الائتمانية والشركات والاستثمار وصولا إلى الاستهلاك، وبين كلفة أعلى للتمويل وعوائد أفضل على المدخرات والحاجة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي، ماذا يعني رفع الفائدة للاقتصاد الأردني، وأين يقع الأثر الحقيقي لهذا القرار؟ أهلا ومرحبا بكم في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة FM، والذي يعاد في 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق والإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور محمد عبد القادر. دكتور محمد، مرحبا بك معنا عبر حياة FM. كيف تقرأ قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بداية؟ ما الذي يعنيه هذا القرار للاقتصاد الأردني في المرحلة المقبلة؟
1: تحياتي لك أخي العزيز ولجميع المتابعين. حقيقة يعني قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة هو قرار كان مرتقب حقيقة، وشفنا حتى على الفيد ووتش كانت التوقعات تجاوزت 95% بأن الفيدرالي حتما سيقدم على رفع 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يعني طبعا مدعوم بعدة عوامل، منها طبعا ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ورافقها أيضا يعني تحسن بسوق العمل، وبالتالي أعطى الفيدرالي الأمريكي الحق بالانفراد فقط في التركيز على موضوع مكافحة التضخم بشكل أساسي. النقطة الأهم أيضا في هذا الموضوع هو أيضا تزامن مع عمليات السيل أوف الكبيرة اللي صارت على الدولار على السندات الخزانة الأمريكية من قبل حاملي سندات أو الحاملين الكبار لسندات الخزانة الأمريكية أو ما يطلق عليهم بالinstitutional investors أو حراس السندات. اليوم هذول لما وصل مستويات الدين الأمريكي عند مستويات 40 مليار مباشرة صارت عندنا سيل أوف، وبالتالي صار في عندنا ضغط على الحكومة الأمريكية إما أن ترفع سعر الفائدة أو أن تعدل في سياستك. تعديل السياسة الأمريكية يحتاج إلى وقت، فالخيار الأسلس والأسلم هو رفع سعر الفائدة. اليوم زي ما تفضلت في مقدمة هذا البرنامج، يعني الأردن حقيقة هو مرتبط بالدولار الأمريكي، وهناك 66 دولة حقيقة حول العالم مرتبطة على الدولار الأمريكي، وحققنا فوائد كبيرة جدا حقيقة من هذه السياسة التي انتهجها البنك المركزي الأردني منذ عام 1990 أو منتصف التسعينات حتى اليوم، أكثر من 30 سنة هذه السياسة أثبتت جدواها. هذه السياسة تأتي أيضا بكلفة حقيقة، وهي أن علينا أن نجاري الفيدرالي الأمريكي في تحركات أسعار الفائدة لكل الدول المرتبطة في عملتها مع الدولار الأمريكي. شفنا اليوم البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة، أيضا العماني، الإماراتي، القطري، وأيضا الأردن سيتحرك أيضا بهذا الجانب في رفع سعر الفائدة. رفع سعر الفائدة بحد ذاته يعني هو يعني أكيد له إسقاطات كبيرة جدا على المقترضين عندنا في الأردن بشكل أساسي، وعلى كلفة خدمة الدين، وأيضا على كلفة أيضا تأسيس الأعمال فيما يتعلق بجدوى حقيقة الاستثمار على مستوى العالم وحتى على المستوى الأردن. لكن الجانب المشرق في هذا الموضوع أنه إحنا هذه المستويات شفناها سابقا، شفنا أعلى منها في 2023، واستطعنا أنه إحنا يعني نسير بخطة ثابتة بأنه يعني نتجاوز هذه المرحلة. فالمستويات الحالية هي مستويات أقل مستويات 2023. والجانب المشرق الآخر حقيقة في هذا الموضوع هو أن الفيدرالي الأمريكي لن يجرؤ على رفع سعر الفائدة لمستويات تزيد عن المستويات اللي شفناها في 2023، لأنه في 2023 الفيدرالي لم يتوقف عن رفع سعر الفائدة إلا بعد أن تيقن أن البنوك الأمريكية حاملة لسندات بأسعار فائدة منخفضة، وبالتالي استمرار الفيدرالي في رفع سعر الفائدة يعني تحقق خسائر فادحة غير محققة للبنوك الأمريكية، وهذا اللي شفناه في بوادر الأسمتة البنوك اللي شفناه في 2023، انهيار سيليكون فالي بانك وامتدادها حتى لأوروبا، وانهيار كريديت سويس. هذا كله تعني انه احنا ما زلنا يعني في عندنا رفع لسعر الفائده، لكن رفع سعر الفائده هذا لن يكون حقيقه، لن يصل مستويات 2023، ويعني تمرسنا حقيقه على هذه المستويات سابقا، ولكن لا يعني ذلك ان هذه المستويات يعني اننا نفضل الرفع. اكيد احنا دائما مع الحفاظ على كلفه اقتراض منخفضه تشجع الاستثمار وتمكن المقترضين من سداد ديونهم بسلاسه وانسيابيه، وايضا تساعد في نمو الاقتصاد.
0: يعني اذا سمحت لي هنا السؤال، كيف تؤثر ارتفاع كلفة الاقتراض على النمو الاقتصادي؟
1: طبعا هل احنا لما نحكي عن النمو الاقتصادي فالجي دي بي هو المكونات الاساسيه، في مكون الاساس الاول هو الاستهلاك، المكون الثاني هو الاستثمار، والمكون الثالث هو الانفاق الحكومي، وايضا عندنا صادرات او صافي الصادرات. الان لما بيجي عندنا بيرتفع عندنا كلفه الفائده، فان كلفه الاموال عندنا بتقل، وبالتالي الناس عندنا اول شيء قدرتك على الاقتراض بصير عندنا اقل او بمكلفه اكثر صار بالنسبه لك، ايضا توجهك للادخار بصير عندك بزياده اكبر، وبالتالي عندنا الانفاق عندنا بقل. هذا الجزء الاولى. الجزء الثاني كفتح على الاستثمار، لانه انت بالاستثمار بتنخذ بعين الاعتبار بسعر الفائده الاسترشادي. طبعا احنا عندنا في الاردن من باب بس التوضيح، عندنا قانون في الاردن هو قانون تعويم سعر الفائده، البنك المركزي لا يتدخل في البنوك ليطلب منهم كم سعر الفائده الذي سيضعها كل بنك، وعلى العكس تماما، كل بنك يضع سعر الفائده والبنك المركزي يجمع هذه الاسعار ويضع مؤشر استرشادي زي مثلا مؤشر جو دايبر. الان في الاقتراض عندنا مؤشرات استرشاديه، فكل ما ارتفع سعر الفائده فبالتالي عندنا اي حد بده ياخذ قرض يكون سعر القرض تبعه هو بناء على السعر الاسترشادي زائد هامش. هاي الجزء الاولى. الجزء الثاني ايضا سياسه البنك المركزي او تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الفائده بيكون عن طريق ادوات الادخار المتاحه في البنك المركزي، اللي هو الاوفرنايت النافذة المفتوحة في البنك المركزي، وأيضا عن طريق اللي هو سياسات اللي هي ريبو. الآن عندنا بصير خيارات عند البنوك، إنه بدل ما إنها هي تيجي تقرض أي شخص بتكون الباب أولى إن هي تتجه البنوك إلى إيداع في البنك المركزي أو إقراض بنك آخر، وبالتالي هنا كل ما ارتفع سعر الفائدة صفت قدرة الشخص على الاقتراض أصعب أو مكلفة أكثر. نعم. بشكل أساسي.
0: طيب بالتوقف أكثر عند مسألة تعويم الفائدة بالنسبة للبنوك، هناك هوامش كما تفضلت أو زائد هامش، ماذا عن هذا الهامش دكتور محمد، وإلى أي حد، هل يوجد سقف أعلى بالنسبة للبنوك وتحكمها في هذا الجانب؟
1: طبعا احنا السوق اللي هو سوق الجهاز المصرفي هو سوق تنافسي ما بين البنوك، وبالتالي احنا كل فعاليات التسعير في عنا اليتين للتسعير، في عنا اليه تسعير ثابته وهذه دائما بتكون على المدى القصير الاجل، يعني التمويلات اللي لا تتجاوز 12 شهر ممكن تاخذها بسعر فائده ثابت. اما لما نحكي عن تمويلات طويله الاجل فهنا بيكون عندنا حاجه ماسه، لانه يكون سعر الفائده متغير يواكب التغير بكلفه الودائع، فكل ما تغيرت كلفه الودائع عندي اقدر اعكسها على كلفه على سعر الفائده اللي باخذها على التمويلات، وبالتالي بيقدر البنوك هيك انها تحقق يعني نوع من التوازن بين كلفه الودائع وكلفه الاقتراض. حتى يصير هذا الحكي سعر التمويلات المتغيره بيكون التسعير تبعها مبني على جو دايبر زائد هامش. الهامش هذا يعني يتفق حقيقه مع مستوى خطوره العميل، كل ما كان العميل اقل خطوره بيكون عند الهامش في ادنى مستوياته تقريبا عند النص نقطه مئويه ربع، وممكن يوصل ل 1%، وممكن يوصل في حده الاعلى بتوقع حوالي حدود 4% شفته في الأردن، لكن لن يصل إلى أكثر من هذا الرقم، لأنه يعني بعد هيك بيكون عندنا ضعف في التنافسية ما بين البنوك، وبالتالي البنوك لن يعني لم لا تقدم حقيقة هو مش تزيد عن 4%.
0: نعم، بناء على يعني النظر للأسلوب البنوك في الأردن خلال الفترة الماضية وبعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة، هل بالفعل متوقع اليوم أن نشهد ارتفاعا ملموسا في الأقساط الشهرية للمواطنين المقترضين في الفترة المقبلة؟
1: نعم، الحقيقة هلا احنا يعني اكيد اليوم البنك المركزي في كل التجارب السابقة اللي مرينا فيها في رفع الفيدرالي الامريكي لسعر الفائدة شفنا يعني محاكاة من البنك المركزي الاردني لتحركات سعر الفائدة على الدولار، وبالتالي لابد ان يكون في عندنا تحرك حقيقة من البنك المركزي برفع سعر الفائدة حفاظا على جاذبية الدينار الاردني ومحافظة على نسبة الدولار عند مستويات الحالية الآمنة عند مستويات 18%. هذا الحكي بشكل اخر مباشر حينعكس على كلفة الاقتراض وبسعر التسعير معادلة التسعير التسعير هي حتكون مباشرة حتأثر على جو دايبر بشكل أساسي، اللي هو الجانب المتغير في المعادلة، أما الجانب الثابت اللي هو الهامش حيبقى ثابت. وبالتالي هون حنكون في عندنا انعكاس مباشر على جو دايبر. جو دايبر اليوم 7%، إذا رفع الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأردني ربع نقطة مئوية يعني محاكاة للفيدرالي الأمريكي، فمعناته ممكن بكرة نشوف إنه سعر الجو دايبر ارتفع لمستويات ما بين 7 و7.25%. لكن الشاهد في الموضوع هنا، وهذا يحسب حقيقة للجهاز المصرفي الأردني، في دراسة أنا أعددتها حقيقة أن الجهاز المصرفي الأردني يعكس 52% فقط من تغيرات سعر الفائدة على سعر الفائدة لديه. يعني سعر الفائدة على القروض يعكس فقط 52% من تحركات البنك المركزي في رفع سعر الفائدة، ولا يعكس كامل القيمة. لكن بجهة ثانية سعر الفائدة عندنا مرتفع أكيد، لا يعني 7% عالية، وبالتالي هنا احنا نقدر بأن المقترض حقيقة يعاني من ضغوط حقيقة في عملية تسديد القروض. لكن يعني من جهة أخرى يعني يحسب للجهاز المصرفي أنه يعني لديه من الحكمة حقيقة ما لا يعكس كامل سعر الفائدة. يبقى الجزء الآخر اللي هو الجزء الثابت عندنا الهوامش ما بين 1 إلى 4%، قد تكون في بعض الأحيان مرتفعة إذا وصلنا إلى 4%، ولهذا السبب قد يكون هنالك حقيقة تحرك من البنوك لموضوع النظر. ليس يعني القيادة تعني حقيقة أن تعلم متى عليك أن تكسر القاعدة. إذا بنيجي على المقترضين هم عندهم معادلة التسعير هو موقع عليها، إذا بدها تمشي باي ذا بوك يعني فالتسعير قد يكون مرتفع، لكن قد يكون البنوك حقيقة لها وجهة نظر أخرى بأن هي ما ترفع سعر الفائدة. شفنا بعض البنوك حقيقة بالأردن لم تحاكي تحركات سعر الفائدة على المقترضين، وهذا حقيقة يعني يحسب لهذه البنوك، وأيضا هو يحسب لها حقيقة حتى على المدى البعيد، لأنه هذا معناته استمرار قدرة العملاء على تسديد القروض تبعتهم، تقليل معدلات الديون المتعثرة ممكن هي تطرأ نتيجة ارتفاع لأسعار الفائدة، وبالتالي أيضا محافظة على ربحية البنوك على المدى البعيد. فهي بعد نظر حقيقة من بعض البنوك، وهي دعوة حقيقة مفتوحة لجميع البنوك بأن هي يعني تعيد النظر في موضوع الهامش. يبقى ما وقع عليه المقترض هو الأساس، ولكن أيضا يعني الحكمة تقتضي أنه أن نرى متى علينا نكسر القاعدة، وأنه يعني نعطي بعض التسهيلات الإضافية خدمة للعملاء بشكل أساسي، وخدمة أيضا لقدرة البنك على التحقيق استمرار تحقيق الأرباح، لأنه في حال لا سمح الله تعثر مستقبلا فمعناته في عندنا مخصصات إضافية. نعم. هذا الجزئية. لكن
0: دكتور محمد، نعم. البنوك التي لم ترفع سعر الفائدة والتي تخاطبها اليوم يعني عدم رفع سعر الفائدة لا تخسر، هي لا تخسر بهذه الطريقة.
1: هي طبعا لا، هي ليس موضوع لا تخسر، هي لا تحقق أرباح إضافية كان ممكن أن هي تجنيها على المدى القصير، لكن قد يعني يكبل عملائها فوائد إضافية على المدى البعيد. هذه الجزئية المهمة. لكن من جهة ثانية احنا اليوم البنوك، لماذا ندعو البنوك لهذا الموضوع؟ لأنه البنوك عندها يعني عندنا ولله الحمد يعني جهاز مصرفي مميز على رأسه إدارة قوية للبنك المركزي الأردني، عندنا حجم جهاز مصرفي 103 مليار دينار، عندنا معدلات كفاية رأس المال في البنوك 18%، وهي تفوق حقيقة المتطلب الدولي معيار بازل عند 10.5، وتفوق حتى متطلب المتحفظ للبنك المركزي عند 12%. فالبنوك لا تحتاج إلى أرباح إضافية للأمانة، لأنه عندها قدرة حقيقة في معدلات كفاية رأس مال عالية، عندها ليكويديتي كفرج ريشيو عند 142%، وهي أعلى متطلب الدولي المعيار الدولي عند 100%، وعندها ريتيرن إكويتي عائد على الحقوق الملكية عند 10.5%، وهي حقيقة تفوق يعني بعض الشيء من المتوسط العربي حقيقة في ريتيرن إكويتي. فالبنوك عندها هذه الإمكانية اللي هي أنها تحاول تخفض من موضوع الهوامش بما يتعلق بالهامش الإضافي أو الجزء الثابت من معادلة التسعير.
0: نعم. دكتور محمد، من يتحمل الأثر الأكبر لارتفاع الفائدة في الأردن؟ المواطن المقترض، الشركات، أم الخزينة؟
1: يعني الكل يتحمل حقيقة، كل يعني في مكانه. المقترض حقيقة بشكل أساسي سيتحمل يعني كلفة الارتفاع سعر الفائدة في تسعيرة التمويل عند التجديد، أو وفقا لصيغة العقد ما بينه وما بين البنك، إذا كان صيغة العقد يعني مبنية على سعر الفائدة أو الجو دايبر اليومي فبالتالي سيكون الإعكاس مباشر، إذا كان عند التجديد وفق العقد فبكون عند انتهاء السنة الإيجارية في العقد. هذه الجزئية الأولى فيما يتعلق بالمقترض. فيما يتعلق بالشركات أيضا، كلفة التمويل المرتفعة تعني بشكل أساسي أن مصدر التمويل مرتفع، بالتالي عليها أن تكون انتقائية في المشاريع الاستثمارية ممكن أنها تدخل فيها، وعند احتساب جدول الاستثمارات سيكون معامل الخصم أو معدل الخصم أو ما يطلق عليه بالديسكاونت ريت حيكون أعلى، وبالتالي سيؤثر على جدول العديد من المشاريع التي كانت مجدية أيام ما كانت أسعار الفائدة منخفضة، قد تكون اليوم هي أقل جدوى مما كانت عليه في السابق. أيضا على مستوى الحكومة عندنا أيضا كلفة، عندنا ديون حكومية عند مستويات 37.7 مليار دينار أردني بدون ديون الضمان، جزء كبير منها هو بأسعار، يعني فعلا جزء منه بأسعار ثابتة،
0: نعم.
1: وعندنا جزء آخر بأسعار متغيرة لن يكون عليه تأثير كبير حقيقة، لأنه إلا عند التجديد أو يعني أو عند إصدار ديون جديدة. لكن الجانب كما تحدثت في البداية، الجانب المشرق من الموضوع أن الفدرال لن يجب على رفع سعر الفائدة أكثر من 75 نقطة أساس حقيقة، لأنه فيما أكثر من ذلك لدينا كان دليل حقيقة بال 2023 أن البنوك غير قادرة حقيقة على استيعاب خسائر غير محققة إذا تجاوزت سعر الفائدة هذه المستويات.
0: نعم، رفع الفائدة هو أمر جيد بالنسبة للمودعين دكتور محمد. إذا بنك في الأردن لم يرفع سعر الفائدة في يعني باب الرأفة أو التعاون مع المقترضين، هل هو ملزم برفع الفائدة بالنسبة للمودعين؟
1: لا، السوق هو سوق تنافسي، يعني احنا عندنا تعويم في سعر الفائدة.
0: نعم.
1: الخيارات عندك متاحة، ولهذا السبب اليوم الخدمة المصرفية في الجهاز المصرفي في العالم هي لا تستند على النت انترست مارجن، الخدمات المصرفية تستند على خدمات أخرى غير الهامش الفائدة، وبالتالي اليوم العملاء لا يفكرون فقط من يعطيه يعني أقل سعر فائدة بشكل أساسي، يبحث عن خدمات مصرفية، عن تكامل، عن تواجد، عن قدرة على تنفيذ الأعمال بسلاسة وبمرونة، وقدرة على الحصول على الأكسس للفاينانس بسرعة المطلوبة. كل هذه المعايير ومعايير إضافية أخرى حقيقة يبحث عنها المقترض. البنوك غير ملزم حقيقة منها يرفع سعر الفائدة على الودائع بشكل أساسي، لكن هناك يعني تنافسية بين الجهاز المصرفي. إذا كان بنكك لم يرفع سعر الفائدة على الودائع وأردت أن تنتقل لبنك آخر، الباب مفتوح لديك حقيقة، ولكن يعني من جهة أخرى لهذا السبب يعني قد يكون عملية التوفيق في عدم رفع سعر الفائدة أو نسب سعر الفائدة التي يتم رفعها، أعتقد أنه يستوجب حقيقة أيضا نوع من التشاور ما بين الجهاز المصرفي قبل الإقدام على موضوع أنه هو تحديد نسبة الانعكاس سعر الفائدة على المقترض بشكل نهائي. وكما حكيت عن سابقا أنه إحنا يعني تاريخيا البنوك لا تعكس كامل سعر الفائدة على القروض، وإنما تعكس فقط 52% وقدر سنة.
0: طيب دكتور محمد، الحكومة تحدثت كما تعلم عن استبدال الديون المرتفعة الكلفة بقروض ميسرة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الأداة فعالة بالفعل في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة؟
1: نعم، يعني اكيد يعني احنا اليوم احنا بامكاننا احنا شفنا الفتره الماضيه ارتفاع اسعار الفائده الى اسعار يعني عاليه جدا، شفنا معدلات تضخم كبيره في 2023 في الولايات المتحده الامريكيه وصلت ل 9.7، كان على ضوء الفدرال الامريكي يتحرك برفع سعر الفائده في ذلك الحين الى مستويات 5.25%. هذا الحكي في تلك الفتره اي قروض اقترضتها الحكومه الاردنيه او اي دوله في العالم كانت تسعر باعلى مستويات اسعار الفائده منذ يعني مطلع القرن الحالي الآن أو منذ 2007 حتى ليكون دقيق. وبالتالي هنا يعني من باب الحكمة المعهودة للجهاز المصرفي الأردني والبنك المركزي حقيقة بأنه عملية استبدال التمويلات ذات أسعار فائدة مرتفعة بتمويلات ذات أسعار فائدة منخفضة، وبالتالي هنا نعمل ما يطلق عليه بالأفرجينج، نحاول نقلل متوسط المرجح لكلفة التمويل على الاقتصاد الأردني، وهي خطوة تحسب للاقتصاد الأردني. اليوم كمان إحنا لا يخفى علينا أنه اليوم الأردن يسير حقيقة في سياسات إصلاحية ثلاث بثلاث محاور أساسية من بينها الإصلاح الاقتصادي والإداري. هذا كله حنعكس عنه على موضوع أنه إمكانية أيضا الجهاز المصرفي أو الحكومة الحصول على التمويل الإسلامي بأسعار ميسرة.
0: نعم، ما حجم الزيادة المتوقعة في خدمة الدين العام الأردني نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة أيضا؟
1: يعني احنا بجوز حوالي 46%، هو يعني اتوقع 46% ممكن اللي هو الدين اللي ممكن يكون معرض لسعر فائده متغير، وبالتالي اذا اخذنا هذا 46% على ارتفاع ربع نقطه مئويه بحد الاقصى، فاعتقد انه احنا نتحدث عن ارقام ما زالت ضمن النطاق المقبول.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والايضاحات دكتور محمد عبد القادر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم ايضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في امان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة، وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسأله: ما الخبر؟ قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمر ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذاك ما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل. فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات، ونحن نسير في هذا البرنامج على بركة الله وعلى منهاج الله إن شاء الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى أن نكون على المنهج، اللهم آمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا منك، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا عظيم. وبعد، يا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يعيد الرفيق الحبيب الدكتور محمد أبو حلقة إلى بلده وبرنامجنا هذا سالما غانما. أكون معكم في هذه الحلقة يعني منفردا، فقط هذه الحلقة، أسأل الله أن يعيننا وإياكم. ولازلنا نسير مع القرآن الكريم من رمضان، وكان المقترح، كانت الفكرة أن نسير فقط 4 برامج في ذلك الرمضان، ثم سرنا مع حضرتكم مع القرآن الكريم. لا نفسر القرآن ولا نقف على محطات القرآن، فهيهات أن نقف على محطات القرآن، ولكننا نأخذ أفكار السور القرآنية، كيف ابتدأت تلك السورة، كيف اختتمت تلك السورة، كيف فصلت هذه السورة حال المجتمع في وقت نزولها. وكنا قد سرنا على منهج واضح في فكرة السورة القرآنية، عالجنا السورة القرآنية من خلال الموضوع، من خلال العنوان، من خلال البداية، من خلال النهاية، من خلال ارتباط الفواصل، من خلال الكلمات التي لم ترد إلا في هذه السورة، من خلال جو النزول. وسورة الأحزاب هي واحدة من هذه السور التي سرنا معها ولازلنا، ولكننا توقفنا عند سورة الأحزاب هنيها قليلا، حتى نحاول أن نعيش شيء من الأحزاب اليوم. فالأحزاب بالأمس الذين تكالبوا على هذا الدين وتكالبوا على رسالة سيد المرسلين، وبلغت القلوب الحناجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك النفر العظماء يصف القرآن حالهم فيقول: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. يا الله، ما أعظم هذا البلاء! في ظل هذا الجو تنزل علينا سورة الأحزاب لتحقق لنا، وأرجو أن ندقق، لتحقق لنا معادلة النصر ضمن منهج الله. كثيرة هي النظريات، كثيرة هي الأفكار، كثيرة هي الآراء التي تتمحور حول هذه الفكرة. نريد أن ننتصر، بعضهم يريد أن ينتصر بالانبطاح في أحضان أعدائه، هذه نظرية اليوم موجودة. بعضهم يريد أن ينتصر بالانسحاب، بعضهم يريد أن ينتصر بالانصهار في فكرة عدوه. أن لنا بمنهج لا يخرم ولا يهز ولا يتفكك، منهج قويم. أن لنا بمنهج كمنهج الله لا يوجد. إذن سورة الأحزاب جسدت لنا ولخصت لنا معادلة النصر في قانون الله ليس في قانون البشر. تكلمت لنا السورة في بدايتها عن خطاب لبناء القيادة، قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيادة من يقود معركة الأحزاب نيابة عن رسول الله. يا أيها النبي، يا كل قائد يسير على منهاج النبي، اتق الله واتبع ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثلاثية بديعة تفتتح بها السورة لجعل القيادة ضمن المنظومة الإلهية في معادلة النصر. هناك منظومة إلهية في معادلة النصر. أول هذه المنظومة بناء القيادة المرتبطة بالله. أي قيادة لا ترتبط بالله قيادة خالفت قانون النصر الإلهي. يا أيها النبي، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك. يا سلام. بعدين ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم أتت من الآية 1 إلى الآية 8 تحدثنا عن بناء فكرة القيادة، بناء فكرة القيادة. بعد ذلك أنا أحاول أن أراجع ما أخذناه سريعا لألخص يعني بعض الأفكار التي أريد أن أتحدث عنها اليوم. بعد ذلك تحدثت لنا في الآيات من 9 إلى 27 تحدثت لنا عن غزوة الأحزاب، عن تقسيم المجتمع في هذه الغزوة إلى مجتمع مؤمن ومجتمع منافق، وهذا المجتمع المنافق يعني مفكك إلى أصناف وأنواع، وكيف نتعامل مع كل صنف وكيف نعرف كل صنف، وهذا ما يعرف بعلم الاجتماع في القرآن الكريم. علم الاجتماع في القرآن الكريم، علم تحرك الكتل البشرية، الكتل كتلة منافقة وكتلة مؤمنة وكتلة كافرة، والكتلة الإيمانية عبارة عن كتل، والكتلة المنافقين عبارة عن كتل، كتلة الكفر عبارة عن كتل. ولم يكتب في هذا إلا القليل، القليل القليل. علم الاجتماع في القرآن الكريم، علم الاجتماع السياسي في القرآن الكريم، سميه ما شئت، مكونات المجتمعات في القرآن الكريم تفكيك، وهناك أكثر من 200-300 مجتمع في القرآن الكريم، أكثر فككها القرآن الكريم. في عندنا في سورة الأحزاب أكثر من 40 منظومة من منظومات النفاق والإيمان والكفر فقط في سورة الأحزاب، فقط في سورة الأحزاب، وفي غير سورة الأحزاب الكثير. سورة براءة، سورة التوبة، فيها من ملفات النفاق يعني حدث ولا حرج. المهم حدثتنا السورة عن فكرة الأحزاب كغزوة بس في 18 آية، من الآية 9 إلى الآية 27. السورة كلها تتمحور حول صناعة، دققوا فيما سأقول يا أيها الأحبة الكرام، حول صناعة مكامن القوة في المجتمع المسلم. ما هي مكامن القوة؟ أولا بناء القيادة. إنما الأمم القيادات ما صلحت. يا سلام، لما تنظر إلى الفاروق رضي الله عن عمر، أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رجالك في حطين شدوا سروجهم، وجيشك في الأغوار لبوا وكبروا. الله أكبر. على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان، عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان. عمر يطوف جبل ابن الأيهم حول الكعبة لتنظروا إلى عظمة القيادة. جبل ابن الأيهم يطوف حول الكعبة فيطأ أعرابي على طريق

العربي، من أنت؟ تطأ على طرف ردائي. وصل الموضوع إلى الفاروق عمر. عمر رضي الله عنه الناس عنده كأسنان المشط، هذا ملك يضرب أحد الرعية كفا. في غير زمان عمر الأمر يسير انتهى، لكن عمر يستدعي جبله. وهناك شاعر صاغ هذا الموقف، يقول الشاعر في تفصيل هذا الموقف، عمر يقول، الشاعر يقول على لسان عمر: قل له أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه. طيب إذا ما أرضيته؟ قال له: أو يهشمن الآن أنفك يا الله وتنال ما فعلته كفك. قال له: كيف ذلك يا أمير؟ هو سوقة، يعني ما له قيمة هذا، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كيف أنا أنزل لها أنت بتعرف تحكي مع مين؟ تبتعرف أنا ابن مين؟ الله أكبر. عمر ما عنده هذا الكلام. كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كيف ترضى؟ قال له: نزعات الجاهلية، هذه العنصرية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا مشيدا، وغدا الناس أحرارا لدينا وعبيدا. كأسنان المشط. جبل بيقول لعمر: أنا مرتد، أعوذ بالله، ترتد لماذا؟ أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له: عنق المرتد بالسيف تحز، يا الله، عالم نبنيه، كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. فر جبل بن الأيهم مرتدا هائما على وجهه. تحتاج إلى قيادة كقيادة عمر. لذلك قال شاعرنا: أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ أتت السورة لتبني لنا القائد. أحد أركان النصر ومعادلة النصر هي بناء القائد وبيت القيادة. يا نساء النبي، خطاب نساء النبي في القرآن فقط هنا في سورة الأحزاب. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء. هناك خط، أن تكن في خط المعصية أو أن تكن في خط الطاعة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، يا الله يا الله، لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. القيادة وبيت القيادة تبنيهما سورة الأحزاب في دلالة واضحة على أن جزءا من معادلة النصر، بل أولى أجزاء معادلة النصر، هي بناء القائد وبيت القيادة. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك بناء المجتمع. ولكن إذنوا لي أن أحدثكم عن المجتمع بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: جامعة الزرقاء. أحياء FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، كنا في القسم الأول من هذه الحلقة نحدثكم كيف بنت سورة الأحزاب معادلة النصر، وكيف كانت أولى ركائز هذه المعادلة هي بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المجتمع في معركتنا، بناء خطير. نحن لا نحارب القوم، نحن يا أيها الأحبة لا نحارب القوم إلا بالمكونات الحضارية. إن حربنا، دققوا في كل كتاب الله، إن حربنا في كتاب الله هي حرب حضارية، حرب اجتماعية، حرب بمكونات اقتصادية، عسكرية، ثقافية، اجتماعية. هذا في كل سور الصراع. أرأيتم إلى سورة الإسراء كيف تحدثنا عن بناء المجتمع، كيف تحدثنا عن بناء الإنسان، كيف تحدثنا عن بناء منظومة العبودية. إنها سورة صراعنا مع بني إسرائيل، كذلك سورة الروم كيف تحدثنا عن بناء الاعتقاد في قوله ومن آياته ومن آياته ومن آياته 7-8 مرات من أصل 11 مرة في كل القرآن الكريم. كيف تحدثنا عن بناء الأسرة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف تحدثنا عن بناء الاقتصاد وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كيف سورة الإسراء تحدثنا عن الاقتصاد، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. ثم حدثنا، قال لنا يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أنت تحاربهم بكلك، بكل مجتمعك، بكل أطيافك. من كان يظن أن المعركة فقط هي في ميادين الاصطدام والالتحام العسكري هو مخطئ. إن سور الصراع في القرآن الكريم لا تحدثنا عن ذلك عسكريا فقط، بل تحدثنا عن بناء متكامل نحارب به القوم. تحدثنا عن الاقتصاد أيضا سورة الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كذلك سورة الأحزاب، كنت قد حدثتكم عن هذا في سورتي الروم والإسراء. وكذلك الأحزاب تحدثنا عن هذه المنظومات من الآية 28 للآية 52، بناء للمجتمع المسلم، بناء للمجتمع المسلم من خلال بناء بيت النبوة والمؤمنون وبناء نساء المؤمنين وبناء المجتمع في اتباعه للقيادة. فكرة بديعة. اليوم يا أيها الأحبة العالم لا يحاربنا عسكريا، يحاربنا في منظومة الأسرة، يحاول تشتيت وتفكيك هذه المنظومة، وهيهات وشتان له يعني أن يفكك هذه المنظومة. هذه المنظومة إن ارتبطت بالله عز وجل قويت ويعني تأصلت جذورها في الأرض. لذلك أتت السورة لتحدث المؤمن وهو يعيش معارك الأحزاب، لأن معركة الأحزاب متجددة في كل عصر ومصر. نحن اليوم نعيش الأحزاب، المشركون يحاربون، المنافقون يرجفون ويحاربون ويخذلون، والمعوقين والمؤمنون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يا الله، بنت هذه السورة الارتباط بالله. يا أمة من عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. يا أمتي لا تخدعي بعهودهم، خلي اليدين على الزناد، أعداؤنا لا يرهبون سوى الجهاد، إلا يكن أكلوا جبينك والعيون وسائر الأعضاء منك على الحياد. المسجد الأقصى يئن
كيف سنحرر المسجد الأقصى إن لم نربي أناسا يرتبطون بالله؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كيف سنحرر المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي يئن صباح مساء، المسجد الأقصى الذي قال فيه شاعرنا: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان؟ أجابني المسجد المحزون: واختلجت على المنابر أحرار وعلجان، فلا الأذان أذان في مآذنه من حيث يتلى ولا الآذان آذان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق فيهم قول شاعرنا: وقفوا على هام الزمان رجالا. يا سلام، وقفوا على هام الزمان رجالا. والله مش عارف مالي اليوم قريحتي الشعرية، يلا سامحونا مش مشكلة. وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا، يعني أنا مش أنا، مش أنا هم. وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم عطرا، أخلاقهم عما يشين نقية ونفوسهم عما يعيب مكفكفة. ليسوا بأسر الأرغفة، مو عبد الدنيا هؤلاء، ليسوا بأسر الأرغفة، الأطعمة، الأشربة، الألبسة. قوم إذا جد الوغى كانوا ليوث الملحمة، ملأ لقد ملأ الإله صدورهم نورا فكانت بالضياء مزخرفة. يا أيها الأحبة الكرام، فكرة أن يأتي الأحزاب وأن يجتمع الأحزاب هي فكرة خوف، تحتاج منا إلى صدق ارتباط بالله عز وجل، وهذا ما بنته سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنت تحتاج أن ترتبط بالله وسبحوه بكرة وأصيلا. أنت ما الذي يدعك لا ترتبط بالله؟ هو عدم تنزيهك لله حق التنزيه. كيف تنزه الله؟ تسبحه. ما معنى التسبيح؟ سبحان الله تنزيه. فأنت حينما خفت وأنت ترتبط بالله وأنت في صف يقف ويتصل مع جبهة الله، أنت هنا خوفك هذا هو قلة صدق علاقة وصدق ارتباط بالله عز وجل، فيجب أن تصح هذا المسار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الأحبة الكرام، المرتبط بالله لا يخاف. سيدنا إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه في نهاية الحجاج في سورة الأنعام، يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم. أنا كيف أخاف؟ مش ليش أخاف، لا لا، وأنا لا أعرف الخوف لأنني أتصل بالله. وكيف أخاف، هذا حال المؤمن. الله تبارك وتعالى لم يأمرنا باتباع أحد من الأنبياء السابقين غير سيدنا النبي إلا إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. فكرة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم هي فكرة اتباع، بدنا نتبع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، سورة العقيدة اللي نزلت جملة واحدة، تعرفون نزلت علينا سورة العقيدة، يا الله يا الله يا الله، نزلت علينا سورة الأنعام وإحنا محاصرين في شعب أبي طالب. طيب، وكيف أخاف
أنا كيف بدي أخاف وأنا مرتبط بالله؟ هذا اللي بنته سورة الأحزاب، بنت صدق ارتباط بالمنهج، بالقيادة، بالمولى العظيم تبارك وتعالى. إن كان عندك يا أيها الإنسان في معركة الأحزاب خوف، كان لزاما عليك أن تصحح علاقتك مع الله وأن تنزه الله مما وقر في نفسك من نقائص تجاه هذا الإله العظيم. أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. من أجل ذلك الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. طيب يعني معلش، يعني معلش صلينا حاضرين مش مشكلة، لكن من باب التذكير تعرفوا اليوم الخميس أكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاق صدره، الله قال له ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب ماذا أفعل؟ هل أمتلك صدري أنا؟ لا. طب ماذا أفعل يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك، سبح، نزه الله، نزه الله يا أيها الإنسان، فسبح بحمد ربك، لأن الذي، وهذه فكرة إبداعية في القرآن الكريم، أرجو الانتباه إن أذنتم، الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له أو أن يكون عليه، لله، لا، الذي يصيب الإنسان من الله هو مطلق الخير وهو له وليس عليه مطلقا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فش علينا. الله عز وجل، أنت يا أيها الإنسان لقصر نظرك في هذه الدنيا تظن أن من ما كان ظاهره شرا فهو شر، وما كان ظاهره خيرا فهو خير. الله تبارك وتعالى ليس عنده إلا الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، ما فيش كتب الله علينا، كتب الله لنا. الله عز وجل في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، سورة آل عمران هي سورة معركة أحد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، ما في والشر، ليس عند الله إلا الخير. يا أيها الأحبة الكرام، سورة الأحزاب تقول لنا، إحنا الفقرة الأولى من هذه الحلقة أخذنا أن أول معادلة وأول ركيزة من ركائز معادلة النصر هي بناء القيادة وبيت القيادة. ثاني ركيزة من ركائز معادلة النصر هي صدق الارتباط مع الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يوسف عليه السلام يكيد به إخوته، يلقه في غيابة الجب، تدور به رحل أقدار حتى يصل إلى بيت العزيز، يسجن هناك. الله تبارك وتعالى في ختام المشهد قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كل هذه الأقدار، كل هذه الأمور أتت لتمكن، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اللهم اجعلنا ممن يثق بك وبقدرك يا رب العالمين. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث في معادلة النصر وركائزها. وكنا قد حدثناكم عن الركيزة الأولى، بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المؤمن المتصل بالله العارف بأن ما قدر الله هو له وليس عليه. وقبل الفاصل ذكرت لكم يوسف عليه السلام وما دار به في أقدار الله عز وجل، بأن ذهب في غياهب الجوب وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وذهب إلى قصر العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم سجن ولبث في السجن بضع سنين. في ختام المشهد لما قابل العزيز وقال للعزيز في مشهد، اسمحوا لي أن أصوره، يعني مثل يعني مقابلة توظيف، مثل عرض خدمات، قال اجعلني على خزائن الأرض، ائذنوا لي أن أشبه هذا المشهد، يعني هكذا احتمالا، ولا يليق بمقام سيدنا يوسف، لكن من باب التقريب، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. التعقيب الإلهي عجيب، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ثم قال نصيب برحمتنا من نشاء. ليس عند الله إلا الرحمة، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. تظن يا أيها الإنسان أنه بعلمك قد تصل، وأنه بعقلك قد تجتاز العوائق، ووالله إن هذا العقل غير المرتبط بمنهج الله، غير المرتبط بمنهج الله، سيودي بك في الهلاك. ومشاهد ذلك في القرآن كثيرة، كيف أن أناسا اعتمدوا على عقولهم فضلوا وأضلوا. والقرآن يحدثنا ألم ترى، مو شايف، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال لنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، إرادتنا واجتهادنا وتفكيرنا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في ختام المشهد فلا وربك لا يؤمنون، لأنهم قدموا عقولهم على منهج ربهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مشهد أن تقدم عقلك على النص، على الوحيين، كبيرة من الكبائر، إضلال. إذن بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المجتمع المرتبط بالله عز وجل، تختم السورة الارتباط باليوم الآخر، الارتباط باليوم الآخر. الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب يذكرنا بالساعة، يسألك الناس عن الساعة،
قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ساعتك حين تموت يا أيها الإنسان. في مجتمع الأحزاب لا بد أن ترتبط باليوم الآخر. أي قوة ودافعية تجعلك تجابه هذه القوى المشركين والمنافقين واليهود بكل أطيافهم؟ ما هي القوة التي تجعلك تجابه كل هذه القوى سوى ارتباطك بالله وإيمانك باليوم الآخر؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بن رواحة حينما علم قيمة الزمن يمسك يقول: إنها لتمرات، إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى آكل هذه التمرات. يلقيها ثم ينطلق. كان رسول الله قد علمه أن ميزان الزمن عند الله ليس كميزانه. في غزوة مؤتة أمر رسول الله الجيش أن يخرج بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الفجر. ذلك اليوم هو يوم الجمعة الذي خرج فيه الجيش. ابن رواحة رأى أنه لن يعود، فأحب أن يصلي الجمعة في مسجد رسول الله، إمامه رسول الله. فصلى الجمعة ثم انطلق رسول الله إلى الجيش ولحق به ابن رواحة. تفقد الجيش عليه الصلاة والسلام يا ابن رواحة ما خلفك عن نصرة أخيك الحارث الأزدي الذي قتل، لماذا تخلفت عن نصرته؟ شو يعني يا رسول الله؟ يعني واحد مات من المسلمين، شيء كبير في ميزاننا، في ميزان رسول الله. استنهض الأمة جمعاء حتى ينتصروا لدم أخيه. ما خلفك عن نصرة أخيك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد حضر ما حضر، وإني رأيت أني لن أعود، فأحببت أن أستزيد من الأجر. يعني أصلي الجمعة، سبح، أجلس في الروضة المباركة، أستزيد. بدك تستزيد من الأجر يا ابن رواحة بأن تبقى بالمسجد وتتأخر عن نصرة أخيك. ما تأخر ابن رواحة. قال له: أتعلم كم فاتك من الأجر يا ابن رواحة؟ قال له: غدوة يا رسول الله، الساعتين ثلاث اللي سبقني فيهم الجيش بس. قال له: يا ابن رواحة، لقد فاتك من الأجر كما بين السماء والأرض، أو كما بين المشرق والمغرب. ابن حجر العسقلاني يروي هذه القصة بإبداع في فتح الباري شرح صحيح البخاري. الذي يرتبط بالآخرة لا يخشى الموت. الذي يرتبط بالآخرة ميزان المبادئ والمصالح عنده واضح. ما الذي يمنع الإنسان على الإقدام؟ إنه ميزان المصالح. يعظم الدنيا فيرى أن إن قدم نفسه، فيرى أن إن قدم نفسه رخيصة في سبيل الله خسر، ووالله لقد فاز. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تهيأوا لذلك أن لفظهم، أرواحهم رخيصة في سبيل الله هو الفوز. حرام بن ملحان استدعي أهل اليمن ليعلمهم الإسلام، بينما هو على ذلك يشرح لهم عن الإسلام، يعظهم، يقومهم، يربيهم على منهاج الله وسنة رسول الله. كانوا قد أعدوا له خيانة، فأمروا واحدا منهم أن يطعنه بحربة في ظهره إذ هو يقوم فيهم يشرح لهم عن الإسلام. فبينما هو يشرح عن الإسلام وإذ برجل يأتي بحربة يطعن بها حرام بن ملحان، فتطيش أمعاؤه بين يديه، يمسك أمعاءه. ماذا سيقول لو كان واحد منا مكانه؟ كان نادى: يا غدرة مثلا، يا مجرمين، لا لا، سب مثلا عليهم. ماذا قال
الحرام بن ملحان، كلمة شقت الزمان والمكان لتصل إلى آذاننا اليوم، قال فزت ورب الكعبة، هيأ نفسه على لقاء الله تبارك وتعالى. أي دافعية تجعل من هذا الإنسان أن يتخلى عن دنياه وأن يرتبط بأخرى وأن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله إن لم يفهم أن ما أعد الله تبارك وتعالى للشهداء خير من الدنيا وما فيها؟ يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يزوج 70 من الحور العين، 70 من الحور العين، يشفع في 70 من أهله، يا الله يؤمن من الفتنة، يؤمن من عذاب القبر. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطوف بالكعبة. لو تمنى الشهيد شيئا لتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله لما رأى من عظيم مثوبة الله له. غسيل الملائكة حنظلة وغيره، جابر بن عبد الله، والقصة في الصحيح. أبو جابر يعني لقد كلم الله أباك، النبي يقول لجابر بن عبد الله والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك، ليس بينه وبينه ترجمان. قال أتمنى يا عبدي، قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا ثانية فأقتل فيك. قال إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون فتمنى علي. قال بلغ عنا إخواننا، فبلغ الله رسالته إلينا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يستبشرون. يا الله، اللهم اجعلنا يا ربي ممن يقيم دينك، أمتنا أحسن ميتة في أحسن زمان في أحسن مكان، وأنت راض عنا يا رحمن. وصلنا يا أيها الأحبة الكرام إلى لقاء في لقائنا هذا إلى نهايته، وما أسرع هذه الدقائق. أرجو الله أن تكون في مثاقل أعمالنا وأعمالكم. إلى الملتقى بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: برعاية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة، وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسأله: ما الخبر؟ قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذا كما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل، فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصا اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتة، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخذ أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء، شفت الرسالة معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر، فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو أنت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك أنت ما نقلت الرسالة فقط، أنت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء جدول، فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين، حوله إلى مهمة حقيقية في جدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء أرشف، يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناء على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها، يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد ثاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمالي بدي أشتغلها بعدين، أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما إجراء فوري، يا إما بتنقلها لشخص آخر، أو مهمة بتحتاج متابعة، أو بتحفظها وبتأرشفها في الملفات. وجرب حط على مكتبك 4 ملفات أو أماكن واضحة بهاي التصنيفات وشوف الفرق بعد أسبوع. لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على 4 اللي حكيتها مرة واحدة، وبأخذ إجراء وقرار واضح، بفعل، بفوض، بجدول أو بارشف، وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية؟ ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا، نقطة، وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا. وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم. وأن واعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 204: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 200 نتوقف على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع. تعني هذه الكلمة الانخلاع أولاً من كل ضروب الكفر والشرك والعبودية للمخلوق، والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً، والإيمان بالله تعالى وحده بالاعتقاد والقول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، أي امرئ يقول لا إله إلا الله على غير هذا الوجه فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه يوم القيامة، إنها كلمة التوحيد الأولى. أيها الإخوة الكرام، من شروط صحة النطق بهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام الأولى وكلمة الإيمان الأولى، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للنفاق، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية لخلافها. هذه شروط النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أركان هذه الكلمة: أن تنفي العبادة عن كل جهة إلا الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. أيها الإخوة الكرام، من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي. هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي أهم شعب الإيمان، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، هي مفتاح دار السعادة، هي أصل الدين، هي أساسه، هي رأس أمره. وفضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل هذه الكلمة أن الله جل جلاله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا فحوى دعوته لا إله إلا الله. لو وقفنا وقفة متأنية، أنت حينما ترى أن هناك

هناك قويا غير الله تخاف منه وترجو ما عنده على حساب طاعتك لله. كل عوامل التخلف والمرض والانهيار سببها ضعف التوحيد. حينما ترى أن هناك آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون هذا مناقض للتوحيد. حينما لا ترى إلا الله، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، حينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن الأمر كله راجع إليه، حينما ترى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، حينما ترى أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، تتوجه إلى الله وحده. أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة وتعلق على الموافقة على طلبك آمال كبيرة جدا، ثم تيقنت أن كل الموظفين في هذه الدائرة ليس من صلاحيتهم أن يوافقوا لك على طلبك إلا المدير العام، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الذي يقع على رأس هذه الدائرة؟ مستحيل. هو التوحيد أن تتجه إلى الله، أن تستسلم إليه، أن تحبه، أن تعقد عليه الآمال، أن تخافه وحده، ألا تشرك به، هذا هو التوحيد. وما من مشكلة يعاني منها المسلمون أفراداً ومجتمعين قديماً وحديثاً ومستقبلاً إلا بسبب نقص التوحيد. نقص التوحيد يسبب الخوف من غير الله، نقص التوحيد يؤدي إلى النفاق، إلى أن تقول ما لست معتقداً به، نقص التوحيد يؤدي إلى الخوف. كل الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أساسها نقص التوحيد. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. ومعظم البشر يعبدون طواغيت الأرض، والإسلام حرر الإنسان من الخضوع لطواغيت الأرض إلى الخضوع لشرع الله عز وجل. فقد قال بعض الصحابة الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. من فضائل هذه الكلمة قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الإمام مجاهد النعم الظاهرة والباطنة لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم يفهم حقيقة ما يجري، يكفي أن المسلم يرى أن الأمر كله بيد الله. هذه الصراعات الأرضية وهذه المآسي الذي لا يملك أحد تفسيراً لها إلا المسلم يملك التفسير الصحيح، لأن القرآن نوره، لأن القرآن أضاء له الطريق. هناك مشكلة، لكن حينما تفهم حكمتها لا تغدو مشكلة. قد يغدو المنع عين العطاء، قد تجد العطاء في المنع وقد تجد المنع في العطاء. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله أساس الاستقامة.
لا إله إلا الله أساس الرضا، لا إله إلا الله أساس الطمأنينة، لا إله إلا الله أساس التفاؤل، لا إله إلا الله أساس السعادة. لذلك من قال لا إله إلا الله وهي حصني، من دخلها أمن من عذابي. ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائلها قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة أنها منتهى الصواب، يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال لا إله إلا الله. ومن فضائلها أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يقول: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنها دعوة الحق. يا أيها الإخوة الأكارم، قد لا تصدقون أن هناك نواقض لهذه الكلمة، فمن فعل شيئاً من هذه الأشياء العشر، هذه الأشياء العشر تنقض كلمة التوحيد وتنقض صحة النطق بهذه الشهادة. أول شيء ينقض كلمة التوحيد الشرك في عبادة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الجلي، وقلما نجده في العالم الإسلامي، ولكن الشرك الخفي وهو أخوف ما يخاف النبي على أمته منه. الشرك الخفي ينقض كلمة التوحيد. هذه من نواقض الإيمان بكلمة التوحيد. الشيء الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم فقد نقض كلمة التوحيد، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الذي ينقض كلمة التوحيد أن تعتقد أن أشخاصاً مما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله إن اعتقدت أنه يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك فهذا شرك أيضاً ينقض كلمة التوحيد. هذا الذي لا يكفر الكافر ويظن به الخير ويظن به الصلاح والسداد وأنه على شيء من الحق، فهذا أيضاً من نواقض كلمة التوحيد. أيها الإخوة، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أفضل من حكمه فقد نقض كلمة التوحيد. هذا مما ينقض هذه الكلمة. ومن أبغض شيئاً مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقض كلمة التوحيد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن استهزأ بشيء من دين الله عز وجل، أو استهزأ برسوله أو بثوابه أو بعقابه، فقد نقض كلمة التوحيد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسحر ينقض كلمة التوحيد.
هؤلاء الذين يتعاونون مع الجن ويؤمنون بالسحر ويستخدمونه، هؤلاء قد نقضوا كلمة التوحيد، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومما ينقض التوحيد مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. لمجرد أن تعاون مشركاً أو كافراً على مسلم فقد نقضت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ذلك أنك ترى أن معاونتهم تسلمك من بطشهم، أو أن معاونتهم تجلب لك الطمأنينة والرخاء. وهذا ما يجري في العالم الإسلامي. لمجرد أن تعاون مشركاً أو كافر على مسلم فقد نقضت كلمة التوحيد. ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يسعه وهو في الآخرة من الناجين، فقد نقضت كلمة التوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، مشغول، ليس عنده وقت لمعرفة الله ولا لتعلم أحكام الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أيها الإخوة الكرام، لا تقولوا قد قسوت، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن أمة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فإن لم تحجز هذه الكلمة صاحبها عن محارم الله فهو ما قالها بحقها، ولا انتفع منها، ولا تنجيه يوم القيامة. فلا إله إلا الله لها أركانها ولها شروطها ولها فضائلها، وفضائلها في آيات كثيرة جدا شرحت بعضها بتوفيق الله عز وجل، ونواقضها عشر. من فعل أحد نواقضها أبطل ثوابه منها، وأبطل أن تكون هذه الكلمة منجية له. لو ضغطنا الإسلام كله في كلمتين، وأنا أعني ما أقول، لو ضغط الإسلام كله في كلمتين لكانتا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى الموجود الواحد الكامل، بيده كل شيء، في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

0: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأخير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه 10,000 درهم، وقال: عذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصالح نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضربه، عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه، نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، ليه الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل ألا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة 4 إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة، وبتترك القرار عندهم. ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك، وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

0: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.